0: تبعيته تنتلي اكثر، وستصير المثاني ملقانه اكثر، بصير ضغط البول بصير اضعف بهالحاله. بس بكل الاحوال بعمر الخمسين سنه ووقت فيها الحاله هيدي، من الافضل استشاره الطبيب تنتاكد اذا في اي دور لتضخم البروستات مع هالحاله.
1: شكرا نواصل معك. وسؤال يأتينا من أوروبا هذه المرة من ألمانيا، هل دواء البروستاتا يساهم في مشكلة تضيق مجرى البول؟ مع الشكر للدكتور ميشيل وأعلاميتنا المحبوبة سونيتا. شكرا شكرا لك.
0: طبعا يعني هو دواء البروستات هو وظيفته حل مشكلة تضيق مجرى البول الناتج عن البروستات طبعا، يعني إذا كان مجرى التضيق مجرى البول ناتج عن الإحليل ما لح يفيده دواء البروستات.
1: نعم، إذا دواء البروستات يحل مشكلة تضيق
0: طبعا
1: مجرى البول وليس على العكس.
0: عن البروستات.
1: نعم نعم، في حال ظن أنه العكس صحيح. نواصل معك وسؤال خارج عن الموضوع من مستمع لنا، يقول لك أن عند استعماله للواقي الذكري تحدث لديه تشققات في العضو الذكري، هل هناك حل لهذه المشكلة؟
0: هذا موضوع بيصير مرتبط بالجلد. نعم. يمكن أفضل أنه يبلش تغيير نوع الواقي الذكري. ممكن يكون عم يعمل حساسية على البرودكت
1: اللاتكس أو
0: اللاتكس اللي موجود، يعني أول خطوة يعملها هو تغيير نوع الواقي الذكري. في منهم في واقي يعني واقي ذكري قليل الحساسية، أنا بنصح يحاول يبلش هيك.
1: شكرا. نعود إلى العراق مجددا مع محمد السمرائي، كتب لك بيقول مساء الخير، تحية طيبة لك ولدكتور ميشيل، هل قلة ممارسة الجنس تؤثر على البروستاتا؟ وشكرا.
0: قلة ممارسة الجنس تؤثر بصورة سلبية على البروستاتا. تؤثر بصورة سلبية من الناحيتين، من ناحية التضخم الحميد، لأنه بالممارسة الجنسية يلي هي تختم بالقذف، يلي بيقوم بعملية القذف هي البروستات. إذا البروستات تفرغ عصارتها بالقذف. سو هيدا الموضوع جيد جدا للتضخم الحميد، هو نوع من فيزيوثيرابي إذا ما نسميه مثل مساج لهالبروستات، بخفف التشنج تبعيتها. ومن ناحية كانسير البروستات صار في دراسات جدية، مش مسحة، يعني مثلا في دراسة كتير كبيرة طلعت من جامعة هارفرد بأمريكا بتقول انه الاشخاص يلي بيقوموا بعملية القذف او العملية الجنسية بحدود 20-21 مرة في الشهر تقل نسبة الإصابة بسرطان البروستات ب 33% عندهم. ودراسة جدية جدا، مش دراسة صغيرة أو دراسة هويت. إذا نعم، العلاقة الجنسية هي مفيدة لسرطان البروستات ومفيدة للتضخم الحميد.
1: شكرا. ننتقل إلى لبنان الآن مع سؤال وصلنا من مستمع الآن، بيقول مساء الخير، شو هو سبب تأخر القذف؟ بيتأخر عند القذف لأكثر من 10 دقائق.
0: سبب تأخر القذف هو متعدد، بيقدر يكون هرموني، بس بأغلبية الأوقات هو ذو طابع نفسي. هلأ منا ننتبه أنه مثلا ما عم يكون ناخد أدوية، في بعض الأدوية بالأخص مضاد الاكتئاب، كل الأدوية اللي هي مضادة للاكتئاب تؤدي إلى تأخر القذف. منا ننتبه أنه ما يكون فيها الأدوية موجودة، وإذا هالأدوية مش موجودة والحالة هي حالة لحالة هيك طبيعية، أغلبية الأوقات بتكون ذات طابع نفسي، واحد بده يلاقي له حل مع الشريك. هون ببطل في أدوية بهالحالة، بيصير في نوع من لايف ستايل مانجمنت، بدنا نحاول يعني منعلمه بعض التدابير يلي بيقوم فيها في حال الحالة الجنسية تيقدر يوصل للأورغازم للنشوة تبعيته بالوقت يلي هو مطلوب.
1: شكرا.

0: ننتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والسؤال وصلنا من سيدة هناك بتقول لك: هل قلة ممارسة الجنس تؤثر سلبا عند المرأة؟ وكيف تؤثر؟ على ماذا تؤثر؟
1: يا هذا هون موضوع دقيق دقيق. ليش؟ لأنه المرأة مش أخذ حقها بهذا الموضوع.
0: نعم. يعني نتحدث دائما عن الرجل، صح؟
1: نعم نعم. بالموضوع العلاقة الجنسية على طول بنقول إذا في خلل جنسي بنقول خلل عند الرجل،
0: صح؟
1: نادرا ما نسمع حدا عم يحكي عن الخلل عند المرأة، بس نحن في عنا مثل توصيف أو إعلان من منظمة الصحة العالمية تسمي العلاقة الجنسية هي حق من حقوق الإنسان كان رجل أو مرأة. هي من الناحية الجسدية الفيزيولوجية هي مفيدة جدا، لأنه الديشارج اللي بتصير مع العلاقة من أنواع النيورو ترانسميترز، الأشياء المثيرات يعني العصبية،
0: أندورفينات، الهرمونات الجيدة،
1: هذا كله سوى مفيد.
0: نعم.
1: بلس إبقاء الحميمية مع القبل، يعني نعم. قد ما يوصلوا وتقدموا بالعمر، أوكي، بقاء الحميمية بين الرجل والمرأة هي شغلة أساسية بحياتهم اليومية. مزبوط. هلأ يمكن بتتغير بين وقت بيكونوا هني شباب كتير، الكثافة تبعيتها تتغير، الطريقة تتغير، الباسيون هالرغبة تتغير، بس مهم جدا الإبقاء على العلاقة. هلأ نواجه هون مشكلة، هي مشكلة ما بعد المينوبوز عند المرأة والتغيرات يلي بتصير عند التغيرات الهرمونية، هي بتؤدي إلى نوع من ضمور ونشفين بالأعضاء التناسلية عند المرأة، وبالأخص المهبل يلي بيؤدي إلى بعض الأوجاع، بيخلي الست إن هي تبعد، يعني بتصير تهرب من العلاقة الجنسية، لأنه بتصير العلاقة الجنسية بالنسبة لها هي وجع ليس إلا. عشان هيك أنا أنصح السيدات بالأخص بعد المينوبوز وقت بيصير في حالات من هالنوع استشارة الطبيب، لأنه في عنا مرطبات معدة أنواع مش ضروري تكون هرمونية تستخدم للمهبل مشان نحافظ على الحيوية تبع المهبل، تيدلوا يقدروا مش بس يحتفظوا بعلاقة جنسية جيدة ومقبولة، لأنه هذا الموضوع بيؤدي كمان إلى التقليل من إصابة التهابات البول عند المرأة، بيؤدي إلى المحافظة على السيطرة على البول وما يصير في عندها سرس بولي أو هبوط مع الوقت.
0: نعم. شكرا بروفيسور ميشيل جابور على كل هذه المعلومات. آخر سؤال يريدنا من الأردن في رسالة صوتية، وبعدها سنرد بسرعة ونختم الحلقة لأن الوقت داهمنا. نستمع إلى رسالة.
2: ما المخاطر المترتبة على تأخير التبول؟ أعمل سائق تاكسي وأحتاج أحيانا أن أتأخر في، لا أستطيع أن أتبول بالشكل المطلوب
0: بشكل سريع. إيه. بروفيسور ميشيل من فضلك، أنا آسفة.
1: إيه للأسف، لأنه هذا غير مستحب، يعني إحنا ما بننصح أبدا أنه الشخص يمنع حاله من التبول بس ما بعرف كيف بده يعملها شوفير التاكسي.
0: نعم.
1: بده يحاول أنه ما يشرب كتير وقت بيكون عنده وظيفة، لأنه وقت نحصر حالنا منكون عم نعرض المثاني أن تصير مثاني عصبية، عم نعرض الكلاوي للخطر لأنه بيصير في ضغط عالي بقلب المثاني، وعم نعرض حالنا لالتهابات البول. الحل بده يكون أنه هو ينتبه ينظم طريقة الشرب مشان ما يضطر المثاني تبعيته وتنزلي هو بقلب السيارة وما بيقدر يوقف.
0: شكرا جزيلا بروفيسور ميشيل جابور على كل هذه الأجوبة عن أسئلة مستمعينا وعلى المعلومات أيضا في الجزء الأول. أتمنى لك نهاية إجازة سعيدة في لبنان ونلتقي في حلقة مقبلة. شكرا لكل مستمعينا على تفاعلهم معنا. شكرا فالنتان، شكرا سلافة، عودة إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير، إلى اللقاء، باي باي.

0: ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 44 دقيقة بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. قرأنا لكم، موعد أسبوعي يستعرض لكم آخر إصدارات دور النشر العربية والأجنبية في مختلف مجالات المعرفة. قرأنا لكم مع عبد الإله الصالحي كل أحد واثنين صباحاً في 4:36 دقيقة، وبعد الظهر في 1:45 دقيقة، ومساءً في 5:19 دقيقة بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
1: 4 صباحا بتوقيت باريس، أطيب التحيات الصباحية من مونتي كارلو الدولية.
2: في صباح مونتي كارلو الدولية فقرات منوعة سياسية اقتصادية ثقافية وعلمية،
1: ترافقكم من وراء الميكروفون ريتا خليل
2: وهادي ببطان. صباح الخير هادي.
1: صباح النور ريتا.
2: معنا على الإخراج اليوم زكريا أبو يحيى وإشراق عوادني في التنسيق. أولى نشراتنا الإخبارية الصباحية معك هادي ببطان.
1: وفي أبرز عناوين الأخبار، انتهاء الضربات الأمريكية لسابع ليلة على التوالي على إيران، ضربات استهدفت البنية التحتية اللوجستية العسكرية. الحرس الثوري الإيراني يعلن انفجار ناقلتي نفط بعد اصطدامهما بألغام في مضيق هرمز، والجيش الأمريكي ينفي. في لبنان تأجيل الاجتماع التقني يؤخر تطبيق المناطق التجريبية، وألمانيا تقترح قوة أوروبية بديلة لليونيفيل بعد انتهاء ولايتها. فرنسا وألمانيا توسعان شراكاتهما الدفاعية لتعزيز استقلال أوروبا. واختيار أندي برنام زعيما لحزب العمل البريطاني تمهيدا لتوليه الحكومة.
0: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم مستمعينا. أعلن الجيش الأمريكي انتهاء الضربات لسابع ليلة على التوالي على إيران، وقد تبادلت الولايات المتحدة وإيران الضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني السبت عن انفجار ناقلتي نفط واشتعال النيران فيهما بعد اصطدامهما بألغام أثناء عبورهما مسارا جنوب مضيق هرمز، وهو ادعاء نفاه الجيش الأمريكي. آخر التطورات مع شيرين نصر.
3: سلطات محافظة هرمزغان جنوب إيران أعلنت أن ضربات أمريكية أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، واتهمت طهران واشنطن باستهداف البنى التحتية المدنية التي شملت مطاراً وجسوراً وميناءً ومحطة للقطارات، حيث سمع دوي انفجارات في يزد وبندر عباس وسرك وجزيرة قشمة، إضافة إلى مناطق قرب الأهواز، فيما أعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرة في بوشهر. الحرس الثوري أعلن كذلك انفجار ناقلتي نفط واشتعال النيران فيهما أثناء عبورهما مسارا جنوب مضيق هرمز، كما استهدف مستودع ذخيرة في قاعدة العديري وقاعدة علي السالم الكويتيتين، بالإضافة إلى عدد من جسور الاتصالات، واستهدف كذلك خزانات الوقود للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن. موقع أكسيوس أفاد أن إيران أطلقت صاروخا باليستيا على قاعدة أمريكية في السعودية التي أعلنت زوال الخطر عن الخرج وينبع. وفيما أطلقت صافرات الإنذار في البحرين، أحبطت قوات التحالف هجوما بأربع مسيرات استهدف القنصلية الأمريكية في أربيل. ومنذ يوم الاثنين الماضي ارتفع عدد أفراد القوات الأمريكية الذين أصيبوا في الحرب مع إيران إلى 13 جنديا، فيما أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ سلسلة جديدة من الضربات على إيران. كما نفت القيادة المركزية الأمريكية ادعاء الحرس الثوري انفجار ناقلتي النفط في هرمز.
1: وبعد شهر من مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، شيرين، هل سيؤدي تصعيد بين الجانبين إلى طريق مسدود؟ لنستمع إلى رأي الباحث في الشأن الإيراني هاني سليمان.
4: المستجدات خلال الفترة الأخيرة وتحديدا آخر أسبوع بتؤكد أن مستوى التوتر وحجم التعقيد بات يعني يصل إلى مستويات ومنحدر أكبر من أي فترة مضت، على الرغم من اجتماع جنيف لوسيرن ووضع العديد من الأطر والتنظيم الخاص باللجنة العليا واللجان النوعية والفنية ووضع آليات عدم الاحتكاك سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز أو الجبهة اللبنانية وغيرها من الجهود التي قام بها الوسطاء، على الرغم من كل ذلك والذي كان ربما يؤشر على أن هناك ربما مرحلة من التفاهم أو ترتيبات ما قبل الانتقال إلى الملفات الأخرى بما كان يفرض صبغة إيجابية نوعا ما، ولكن الأمور تدهورت بشكل سريع، وده أعتقد أنه منطقي بشكل كبير نظرا لأن فترة 60 يوم لن تكون كافية. كمان مذكرة التفاهم صيغت بشكل عاجل تجنبت الحديث حول النقاط الخلافية.
1: الباحث في الشأن الإيراني هاني سليمان كان يرد على سؤال ميسا اسماعيل. إلى لبنان وأنتم تتابعون مستمعينا الاستماع إلى نشرة الرابعة صباحا في صباح مونت كارلو. تواصلت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عبر الغارات والقصف وعملية التفجير في جنوب لبنان أمس الجمعة، فيما واصل الجيش اللبناني استكمال انتشاره في مناطق جنوبية محددة وأقام حواجز وسير دوريات فيها استعدادا لبدء تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي التدريجي وفق اتفاق الإطار، بينما أعلن تأجيل الاجتماع العسكري اللبناني الأمريكي الإسرائيلي الافتراضي لبدء تطبيق المناطق التجريبية بانتظار استكمال التحضيرات التقنية والعمليات اللازمة. لنستمع إلى فالنتينا سمعا من جنوب لبنان.
5: تقسم المنطقتان التجريبيتان إلى قسمين، الأولى زوتر الغربية في قضاء النبطية وهي جزء من منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بالنار لا عودة للسكان إليها ولا انتشار للجيش اللبناني فيها، أما الثانية فتضم بلدة فرون، الغندورية، ألوي، برج ألوي وصريفة في قضائي بنت جبيل وصور، وهي بلدات غير محتلة أساساً عاد إليها عدد من أهلها منذ وقف إطلاق النار ولو بنسب مختلفة، وهي تحت سيطرة الجيش اللبناني الذي يتواجد فيها عبر إقامة حواجز، نقاط مراقبة أو تسيير دوريات مكثفة. ومع تكثيف الجيش اللبناني إجراءاته الأمنية في بلدات المنطقة التجريبية الثانية، تبقى النقطة الخلافية بينه وبين الجيش الإسرائيلي هي الدخول إلى المنازل والممتلكات الخاصة وتفتيشها. تزامناً يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته إذ تمركزت آلية عسكرية بالقرب من حاجز للجيش اللبناني في المنصورة وشنت غارتان على ميفدون وشوكين، كما تم تفجير ونسف منازل في بنت جبيل، حداتة وكفر تبنيت وتنفيذ عمليات تمشيط في بيوت السياد والنقورة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
1: هذا في وقت تتجه الأنظار نحو نتائج اللقاء المنتظر بين الرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقرر في 21 من الجاري، في حين اقترح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إرسال بعثة تابعة للاتحاد الأوروبي لتحل محل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل بعد انتهاء ولايتها، في وقت كشفت تقارير إسرائيلية عن مقترح موازن لنشر قوات إيطالية في جنوب لبنان للإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية. عن أهمية استمرار وجود قوة دولية لمؤازرة الدولة اللبنانية في هذه الفترة الصعبة، لنستمع إلى رأي الكاتب السياسي أحمد عياش.
6: لم تأتي هذه الأفكار من فراغ، يعني ما قاله المسؤول الألماني بأي معنى. نحن يجب أن نعلم علم اليقين، لبنان ولفترة طويلة بحاجة إلى مؤازرة. الجيش اللبناني لا يستطيع فقط وحيدا أن يأخذ على عاتقه هذه المهمة التي هي تأتي في سياق مرحلة عصيبة. عندما نتحدث عن إنهاء وجود حزب الله وسلاح حزب الله، نتحدث عن اقتلاع للعامل الإيراني في الأزمة اللبنانية، قضية تتفوق على قدرة لبنان. إذن المساعدة الخارجية ستبقى ضرورية، ولا أقول سواء أتى ذلك في إطار اتحاد أوروبي أو غير اتحاد أوروبي، هي القضية قضية تفاصيل، لكن هو الجوهر مساعدة لبنان في مرحلة هي مرحلة طويلة الأمد، تبدأ اليوم في المناطق التجريبية ونذهب بعيدا من أجل إنهاء أي نفوذ خارج إطار الدولة اللبنانية، ألا يكون هناك سلاح إلا سلاح الدولة اللبنانية، كما يبدو أن هذا ما يشبه الأحلام الآن. من هنا الأهمية أن تكون هناك مساعدة خارجية.
1: الكاتب السياسي أحمد عياش كان يرد على سؤال نضال شقير. نبقى في الشرق الأوسط، وفي ظل تصاعد التحذيرات الدولية مع تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دعت شخصيات دولية بارزة إلى إنهاء ما وصفته بإفلات إسرائيل من العقاب، محذرة من أن استمرار الاستيطان والسياسات الإسرائيلية الحالية قد يقود إلى اختفاء فلسطين تدريجيا. قراءة في بيان ما يعرف بمجموعة الحكماء مع فايزة مصطفى.
7: احتمال اختفاء الأراضي الفلسطينية بسبب استمرار التوسع الاستيطاني، هذا ما حذرت منه مجموعة الحكماء التي تنتمي إليها الرئيسة الإيرلندية السابقة ماري روبنسون ورئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة هيلين كلارك. وقد وجهت المسؤولتان هذا التحذير بعد زيارة شملت إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان. وخلال ندوة صحفية في القدس، دعتا المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لإنهاء ما وصفتاه بإفلات إسرائيل من العقاب، بعد أن استندتا إلى شهادات المجتمع المدني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين. وانتقدت روبنسون عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفا أكثر حزما، داعية التكتل إلى تعليق الشق التجاري من اتفاق الشراكة مع تل أبيب. ومنذ توليها السلطة، وافقت حكومة بنيامين نتنياهو على إقامة أكثر من 100 مستوطنة، ما يعد مخالفا للقانون الدولي. كما تزايدت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب في غزة 2023.
1: أخبار الرابعة من مونتي كارلو الدولية. بعد سنوات من الخلافات حول مشروع المقاتلة الأوروبية، أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريتش ميرتس في ختام أعمال المجلس الوزاري الفرنسي الألماني في ألمانيا عن إبرام اتفاق لإقامة شراكة نووية هدفها الردع النووي في مواجهة التهديد الروسي. منصف سليمي مراسلنا في ألمانيا.
8: في إحدى قصور مدينة بروهل التاريخية في غرب ألمانيا المشيدة بالطراز الفرنسي منذ زمن نابليون، رعى المستشار فريدريش ميرتس والرئيس إيمانويل ماكرون مجلس الوزراء الفرنسي الألماني لبحث ملفات التعاون الاقتصادي والعسكري في قصر أوغستسبرغ، مهد معاهدة الصداقة الفرنسية الألمانية التي أرساها شارل دوغول وكونراد أدناور قبل أكثر من 6 عقود. سعى ميرتس وماكرون إلى إحداث اختراق في جدار الشراكة المتعثرة في مجال الدفاع. بعد سنوات من الخلافات حول مشروع المقاتلة الأوروبية، توصل الجانبان إلى اتفاق حول مشروع شراكة نووية هدفها تمكين محوري القاطرة الأوروبية من الردع النووي في مواجهة التحديات الجسام التي يفرضها التهديد الروسي، كما أوضح ميرتس معلنا عن إجراء مناورات نووية مشتركة للمرة الأولى هذا العام. كما يشمل التعاون تطوير أنظمة الاستطلاع والإنذار المبكر بالصواريخ. ماكرون الذي يشارك للمرة الأخيرة في المجلس الوزاري الألماني الفرنسي أكد أن أمن أوروبا لن يمضي قدما ويرفع التحديات إلا بتوحيد جهود برلين وباريس. منصف السليمي، برلين، مونتي كارلو الدولية.
1: وفي أخبارنا أيضا من مونتي كارلو الدولية هذا الصباح، انتخب أوندي برنام الملقب بملك الشمال زعيما لحزب العمال الحاكم في بريطانيا، خطوة قبل أن يصبح رئيس الوزراء السابع للحزب خلال عقد متعهدا بوقف صعود حزب الإصلاح الشعبوي. هدى الحسيني من لندن.
9: إنه داعم قوي للحلف الأطلسي ومؤيد للعلاقات المميزة مع الولايات المتحدة، ويرتاح للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي. إنه الزعيم الجديد لحزب العمال البريطاني أندي بيرنهام، الذي أكد في أول خطاب له بعد انتخابه أنه لن يكون زعيما لشمال إنجلترا فقط، بل لكل أنحاء المملكة المتحدة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بما في ذلك اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية. جاء ذلك ردا على الانتقادات التي اتهمته بالتركيز على مدينة مانشستر وشمال البلاد، بعد إعلانه إنشاء مقر جديد لرئاسة الوزراء في مانشستر إلى جانب مقر داونينغ ستريت في لندن. قال بيرنهام إنه يحمل خطة واضحة لإعادة بناء البلاد، واعترف بأن جيلا كاملا من السياسيين بمن فيهم هو لم ينجح في مواجهة ثقافة سياسية ونموذج اقتصادي لم يخدما المواطنين بشكل مطلوب، وتعهد بأن يعمل حزب العمال على استعادة ثقة الناخبين وتحقيق تنمية أكثر عدالة في مختلف أنحاء البلاد. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
1: قتل 10 أشخاص على الأقل الجمعة وأصيب نحو 20 آخرون في سلسلة من الضربات في أوكرانيا وروسيا في ظل مناطق تحتلها موسكو. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام نشرة الرابعة صباحا من مونتي كارلو الدولية. عودة للتذكير بأبرز عناوينها: انتهاء الضربات الأمريكية لسابع ليلة على التوالي على إيران، ضربات استهدفت البنية التحتية اللوجستية العسكرية، والحرس الثوري الإيراني يعلن انفجار ناقلتي نفط بعد اصطدامهما بألغام في مضيق هرمز، والجيش الأمريكي ينفي. في لبنان، تأجيل الاجتماع التقني يؤخر تطبيق المناطق التجريبية، وألمانيا تقترح قوة أوروبية بديلة لليونيفيل بعد انتهاء ولايتها، وفرنسا وألمانيا توسعان شراكتهما الدفاعية لتعزيز استقلال أوروبا.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
1: في منطقة الخليج، ريتا من أين نبدأ؟
2: من الدوحة، الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 41 درجة. مدينة الكويت مشمس بالإجمال، حرارة 42 درجة. في أبوظبي الطقس مشمس، الحرارة تصل اليوم إلى 39 درجة. الرياض مشمس، الحرارة 44. المنامة مشمس أيضا، الحرارة 35 درجة. مسقط مشمس بالإجمال، الحرارة 31 درجة. في عمان الطقس مشمس، الحرارة 31. بيروت مشمس، ارتفاع في درجات الحرارة تصل اليوم إلى 31 درجة. دمشق مشمس، الحرارة 37. وأخيرا بغداد مشمس، حرارة 47 درجة.
1: الخبر والتحليل يوقعه اليوم ريتا خطار أبو دياب.
2: عنوانه: دونالد ترامب بين كتابة التاريخ واستنزاف الهيبة.
10: لا ينفك دونالد ترامب عن الإدلاء بتصريحات متقلبة ومتناقضة، ولا يمكن بسهولة الإحاطة بممارساته وانعكاساتها في الداخل والخارج. في الأسبوعين الأخيرين برز التشتت لترامب في مناسبتين: في عيد 4 تموز يوليو راهن الرئيس على أن يكون احتفال الذكرى 250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية احتفالا أمبراطوريا يليق بأعظم أمة وجدت على وجه الأرض حسب

0: عملوا مع تهديدات من الصواريخ والطائرات المسيرة، بينما دوت صافرات الإنذار في البحرين. الحرس الثوري أعلن أيضا عن انفجار ناقلتي نفط واشتعال النيران فيهما أثناء عبورهما لمسار الجنوب في مضيق هرمز، كما أفاد بأنه استخدم صواريخ وطائرات مسيرة لإيقاف 4 سفن حاولت عبور مضيق هرمز الذي كانت طهران قد أعلنت إغلاقه أمام الملاحة. وبينما توعد محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني بأن بلاده ستدخل مرحلة هجوم شامل إذا استمرت الضربات الأمريكية أكثر من 2 إلى 3 أيام. إلى قطاع غزة، حيث قتل 8 أشخاص قرب سوق وسط القطاع في غارة جوية إسرائيلية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف خلية إرهابية. قتل 10 أشخاص على الأقل أمس وأصيب نحو 20 آخرين في سلسلة من الضربات في أوكرانيا وروسيا وفي مناطق تحتلها موسكو. ومساء أمس تظاهر آلاف الأشخاص في كييف احتجاجا على استقالة وزير الدفاع ميخايلو فيديروف في إطار تغيير حكومي قرره الرئيس فولوديمير زيلينسكي وأثار انقسامات في البلاد. والمستشار الألماني فريدريتش ميرتس أعلن أن قوات بلاده تشارك اعتبارا من السنة الجارية في مناورة نووية فرنسية في خطوة رمزية نحو إرساء الردع الأوروبي الذي تسعى إليها برلين وباريس. وفي الخبر الأخير، حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض السودانية يتدهور بسرعة في ظل تزايد أعداد الوافدين الجدد إلى مخيمات النازحين. نهاية الموجز.
1: شكرا شيرين. نصل الآن إلى قصة حياة، والقصة هي اليوم من الجزائر من توقيع هبة سنتوح.
2: من قلبي وحاتي بسكرة. أيضا في الجزائر تبرز حرفة فنية غير مألوفة تعتمد على نواة التمر لتشكل أو لتشكيل لوحات تجمع بين التراث والإبداع.
3: في الصحراء الجزائرية لا يكتفي النخيل بمنح ثماره، فحتى نواة التمر التي يراها كثيرون مجرد بقايا تلقى جانبا تتحول في مدينة بسكرة إلى مادة لفن نادر. هنا وجد حمزة دقياني في نواة التمر وسيلة لتحويلها إلى لوحات فنية تستمد تفاصيلها من البيئة الصحراوية.
4: البيئة هنا في الصحراء الجزائرية حقيقة أثرت علينا، بحكم أننا من ولاية بسكرة عروس الزبان ممتازة بالنخيل، خممت أنني ندير حاجة بالمنطقة تاعنا هذه نواة التمر، فكرت أنني نخدم بها بعض التحف الفنية.
3: ولم يكن اختيار حمزة لنواة التمر مجرد ارتباط ببيئته، بل أيضاً لما تتميز به من خصائص طبيعية استغلها في تشكيل لوحاته.
4: نواة التمر راهي من خلق الله، هي تتكون من لونين، اللون البني واللون الأبيض، لذا هي تسهل لنا باش نديروا نخدموا بها لكادر بلونين.
3: ومن الفكرة تبدأ رحلة طويلة قبل أن تتحول كل نواة إلى جزء من لوحة فنية.
4: نقتنيها من بعض المطاحن الخاصة، يتم عملية فرزها، نحتاج إلى أنها تكون مستقيمة لتسهيل عملية التركيب. بعد ما نشكل الصورة نأخذ حبة بحبة نواة التمر واحدة واحدة واحدة حتى يكتمل الكادر.
3: ومع كل لوحة جديدة كانت تجربة حمزة الفنية تكتسب تفاصيل جديدة.
4: كلما أشارك في بعض المعارض نلقى بعض الانتقادات، بعض الملاحظات، وليت نحسن في الكادر نتاعي شيئا فشيئا، والآن وليت نخدم في الكادر نتاع متر إلى حتى 50 و60 سنتيم، المهم كبير الحجم.
3: وربما تكون المفاجأة الأكبر من نصيب من يشاهد هذه اللوحات لأول مرة.
4: بعض الناس هكذا يجي فايت على الكادر ما يفهموش وش مخدوم، ولكن بعد ما يتقرب له مليح يفهم بأنه من نواة تمر، ويحير في أنه كادر فيه حوالي 7000 أو 8000 نواة، وهذا راه عبارة عن نسيج حبة أحدى حبة.
3: حبة سنتوح من بسكرة الجزائر مونتي كارلو الدولية.
5: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: دائما مع صباح مونتي كارلو في ساعته الأولى. الآن ريتا إلى نشرة ثقافية،
1: وفيها اليوم إذن أو مخصصة لأفلام شهدتها الصالات الفرنسية والعالم أخيرا،
0: وهي مع سليم البيك.
2: نخصص هذه النشرة لأفلام شهدتها الصالات أخيرا في فرنسا والعالم. اخترنا 5 أفلام نعرضها هنا، من بينها 3 أفلام عربية. نبدأها بفيلم يتكون من فيلمين قصيرين تعرضهما الصالات معا بعنوان واحد، هو أطفال فلسطين، قصتان من الضفة الغربية. نزل الفيلم إلى الصالات الفرنسية في 8 من الشهر الجاري، والفيلمان القصيران هما ذاكرة متقاطعة لشيماء عواودة، والذي نال الجائزة الكبرى في المسابقة الوطنية لمهرجان كليرمون فيران الأخير. يحكي الفيلم عن يوميات طفلة خلال الانتفاضة الثانية تحاول الخروج من البيت في ظل حظر تجوال يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي. أما الفيلم الثاني فهو بعنوان على قيد الحياة، وهو لمحمد مصباح، ويتناول علاقة أطفال فلسطينيين بألعاب الفيديو ومحاولة خوض مسابقة فيها رغم ظروف الاحتلال.
3: أول يوم مدرسة لبست المريول، شبرة بيضة على شعري، أبي مخرمة، جرابات كشكش وبوت جديد، وشنطة أشكال ألوان على ظهري.
2: في الأربعاء ذاته نزل إلى الصالات الفرنسية فيلم الدور الأول لعمر حكر. يحكي الفيلم عن طفل يعيش في قرية صغيرة في الجزائر، مريض ولا علاج له، يحاول الاشتراك في تجارب أداء للتمثيل في فيلم فرنسي. أما الخطة فهي السفر مع فريق الفيلم للعلاج وللتمثيل.
4: في الحجة
2: فيلم وين ياخذنا الريح لأمل قلاتي نزل إلى الصالات الفرنسية الأربعاء الماضي بعد مشاركته في مهرجان ساندانس السينمائي. يحكي الفيلم عن صديقين في تونس يعرفان بأمر مسابقة جائزتها هي إقامة فنية في الخارج، فيقرران المشاركة، وللوصول إلى الهدف يقطعان مسافة طويلة في سيارة مسروقة.
5: ما عندي
6: زاكلاري بنوع تحضر غدوة الكرة
5: خلاص.
7: ما تسلكها، تسلكها بعد ما تخمجها.
2: نزل إلى الصالات الفرنسية الأربعاء الماضي كذلك فيلم نال في مهرجان كان السينمائي الأخير جائزة لجنة التحكيم، هو The Dreamed Adventure أو المغامرة الحالمة للألمانية فاليسكا غريسيباش. يحكي الفيلم عن بلدة حدودية بلغارية تختلط فيها الذكريات وعلم الأثار مع عصابات الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
8: ماكو براوزة
9: أتي عصمت في لنغراب.
2: أما الفيلم المنتظر عالميا والذي نزل إلى الصالات الفرنسية هذا الأسبوع فهو فيلم الأوديسا للمخرج البريطاني كريستوفر نولان، الذي نال قبل 2 أوسكار أفضل فيلم عن عمله أوبنهايمر. يستعيد نولان بفيلمه الجديد الملحمة الشعرية اليونانية ورحلة عوليس إلى مملكته إيثاكا من بعد حرب طروادة ومواجهته وحوشا وساحرات وبعد غياب 20 عاما. نال الفيلم في أيامه الأولى تقييمات عالية واستطاع الجمع بين آراء النقاد وإعجاب الجمهور. ومع شريط الترويجي لفيلم الأوديسا نختم النشرة الثقافية.
10: This is a household waiting for master.
4: I want you to choose me.
6: Ithaca's king is coming back.
4: No, he's not.
10: What would he do if he came back here and find all these suitors in his house?
4: You're pining for a daddy you didn't even know, like some sniveling bastard.
11: Who's looking after your wife and son?
0: ريتا إذن من الثقافة نصل إلى أخبار البيئة، ومن أجل حياة أفضل في موضوعها الأول. حقيقة البارحة شفت صور في من نيويورك واشنطن، كان هناك دخان حرائق الغابات يغطي مدن أمريكية قبيل نهائي كأس العالم.
1: نعم، تسببت حرائق الغابات المستمرة في كندا بانتشار سحب كثيفة من الدخان فوق عدد من المدن الأمريكية، مما أدى إلى تدهور جودة الهواء وإصدار تحذيرات صحية خاصة في ديترويت وواشنطن وشيكاغو ونيويورك. وأثار ذلك مخاوف بشأن إقامة المباراة النهائية لكأس العالم في ملعب مفتوح بالقرب من نيويورك، رغم توقعات بأن تتحسن جودة الهواء بحلول يوم المباراة. وهجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بسبب انتقال التلوث إلى الولايات المتحدة، بينما أكد منظمو البطولة أنهم يراقبون الوضع باستمرار. وأوضح خبراء الأرصاد أن اتجاه الرياح والأمطار المتوقعة قد يساهمان في تخفيف كثافة الدخان. وأشار مختصون إلى أن دخان حرائق الغابات يحتوي على جسيمات دقيقة ومواد سامة تؤثر بشكل خاص في الجهاز التنفسي، وقد تزداد سميته نتيجة التفاعلات كيميائية أثناء انتقاله. كما أكدوا أن تكرار هذه الظاهرة يرتبط بالتغير المناخي الذي يؤدي إلى مواسم حرائق أطول وأكثر شدة. وفي كندا هذه لا يزال أكثر من 200 حريق خارجا عن السيطرة، خاصة في مقاطعة أونتاريو.
0: في من أجل حياة أفضل ريتا، القهوة لا يمل الحديث عنها. دراسة حديثة تؤكد دور القهوة في حماية الكبد.
1: هكذا كشفت دراسة حديثة أن تناول فنجانين من القهوة يوميا يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض الكبد الخطيرة. وشملت الدراسة التي أجرها فريق بحث من عدة مؤسسات بحثية من بينها جامعة سيدر سيناي للعلوم الطبية في الولايات المتحدة أكثر من 335 ألف شخص معافى صحيا بعد ملء استبيانات تتناول عاداتهم الغذائية ومتابعة حالتهم الصحية لمدة 13 عاما تقريبا. وكشفت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين يشربون 5 فناجين أو أكثر من القهوة يوميا تنخفض احتمالات إصابتهم بتليف الكبد بنسبة 32% وبسرطان الكبد بنسبة 47%، كما تنخفض احتمالات وفاتهم بسبب أمراض الكبد بنسبة 42%. وأكد الباحثون أن النتائج لم تختلف بين القهوة التي تحتوي على الكافيين والقهوة منزوعة الكافيين. الرابعة والدقيقة 45 في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار، معك هادي بوبطان.
0: انتهاء الضربات الأمريكية لسابع ليلة على التوالي على إيران، ضربات استهدفت البنية التحتية اللوجستية العسكرية. والحرس الثوري الإيراني يعلن انفجار ناقلتي نفط بعد اصطدامهما بألغام في مضيق هرمز، الجيش الأمريكي ينفي. في لبنان تأجيل الاجتماع التقني يؤخر تطبيق المناطق التجريبية. ألمانيا تقترح قوة أوروبية بديلة لليونيفيل بعد انتهاء ولايتها. فرنسا وألمانيا توسعان شراكتهما الدفاعية لتعزيز استقلال أوروبا. واختيار أندي برنام زعيما لحزب العمال البريطاني تمهيدا لتوليه الحكومة.
12: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل. نقاش مونتي كارلو الدولية.
1: وهو إعادة لنقاش أمس كان برفقة ميسا إسماعيل.
0: بعد شهر من مذاكرة التفاهم، هل وصلت طهران وواشنطن إلى طريق مسدود؟
13: أهلا بكم. بعد شهر من مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يرتفع التصعيد بين الجانبين عبر ضربات متبادلة تطال مرافق وبنى تحتية وقواعد أمريكية في منطقة الشرق الأوسط. هل وصل الطرفان إلى طريق مسدود في منتصف مدة تطبيق هذه المذكرة وهي 60 يوما؟ نستضيف اليوم في نقاش مونتي كارلو الدولية الباحث في الشأن الإيراني أستاذ هاني سليمان، أهلا وسهلا بكم. ونرحب بدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية، أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك أستاذ هاني سليمان، هل هذا التصعيد اليوم وهذه الموجة الجديدة من التصعيد تدل إلى أن نحن أمام مؤشر لحرب طويلة الأمد؟
14: مساء الخير، تحياتي لحضرتك ودكتور خطار والسادة المستمعين الكرام. يعني المستجدات خلال الفترة الأخيرة وتحديدا آخر أسبوع بتؤكد أن مستوى التوتر وحجم التعقيد بات يعني يصل إلى مستويات ومنحدر أكبر من أي فترة مضت، على الرغم من اجتماع جنيف لوسيرن ووضع العديد من الأطر والتنظيم الخاص باللجنة العليا واللجان النوعية والفنية ووضع آليات عدم الاحتكاك سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز أو الجبهة اللبنانية وغيرها من الجهود التي قام بها الوسطاء، على الرغم من كل ذلك والذي كان ربما يؤشر على أن هناك ربما مرحلة من التفاهم أو ترتيبات ما قبل الانتقال إلى الملفات الأخرى بما كان يفرض صبغة إيجابية نوعا ما، ولكن الأمور تدهورت بشكل سريع، وده أعتقد أنه منطقي بشكل كبير نظرا لأن فترة 60 يوم لن تكون كافية. كمان مذكرة التفاهم صيغت بشكل عاجل تجنبت الحديث حول النقاط الخلافية، يكتنف الغموض العديد من البنود الخاصة بها، لم يكن هناك وضوح أو تفسير لآليات وصلاحيات بعض الدول ومهامها بشكل مباشر، وخاصة في البند رقم 5 المتعلق بمضيق هرمز، وبالتالي كل المعطيات أكدت أن احنا انتقلنا إلى مستوى أعلى من الضربات، تركيز على مستوى الاستهداف على النطاق الجغرافي وعلى مستوى الأهداف، تزايد التوتر في مضيق هرمز. الولايات المتحدة تريد فرض معادلة مفادها أنها لن تتسامح مع أي تجاوز إيراني فيما يتعلق بحركة الملاحة والتجارة، ولكن الجانب الإيراني يرد. الجانب الأمريكي وسع من هجماته في المنطقة الشمالية وده لم يكن موجود في السابق ودخل إلى الأعماق، وعلى مستوى الأهداف ربما استهدف أكثر من 150 هدف، وعلى حجم الخسائر هناك ضربات كبيرة فيما يتعلق بالجانب الإيراني. نعم. وتم استهداف بالأمس هناك تحول خلينا نقول في عجالة لاستهداف الجسور والبنى التحتية، وبالتبعية الجانب الإيراني ربما توعد دول الجوار والدول المتحالفة مع الجانب الأمريكي، وبالتالي ده بيفسر طبيعة استهداف المنشآت المدنية وبعض المناطق الحيوية.
13: نعم، بطبيعة الحال توسيع الهجمات الأمريكية من جهة، وأيضا يعني أيضا مزيد من الاستهدافات الإيرانية لدول في المنطقة، حتى إن قطر الدولة الوسيطة بين الجانبين استهدفت. إذا نحن أمام أي مرحلة اليوم دكتور خطر أبو دياب؟
15: بالفعل نحن أمام مرحلة تحول مذكرة التفاهم إلى مذكرة سوء التفاهم. الغموض الذي تكلم عنه المحاور الكريم الذي اكتنف الكثير من بنود هذه المذكرة هو غموض دبلوماسي غير بناء، لأنه كان نتيجة سعي الوسطاء وربما إرادة الطرف الأمريكي كما الطرف الإيراني الوصول وبسرعة الهدنة لوقف الحرب، ومن هنا كان يخفي ذلك أيضا تناقضات كبيرة حول التفسيرات، إن كان بالنسبة لمضيق هرمز، بالنسبة للتعويضات، بالنسبة للأموال المجمدة أو المصادرة، كل هذه المواضيع. وقبل الدخول في الموضوع الأساسي أي الموضوع النووي، موضوع لبنان كبند أول في مذكرة التفاهم، كل هذا إذن ألقى بظلاله، وتبين أيضا أن هناك خلل عند الطرفين، خلل عند الطرف الأمريكي، هناك جناح جيد فانس يريد فعلا إتمام التسوية، يعتبر أن زمن التدخل والحروب انتهى، وجناح آخر روبيو والمحافظين الجدد القدماء مع اللوبي الإسرائيلي لهم رأي آخر في التصعيد وعدم اعتبار مذكرة تفاهم كافية. أما في الجانب الإيراني فنفس الشيء، يعني هناك الطرف الأساسي المعتدل رئيس الجمهورية مع وزير الخارجية مع رئيس مجلس النواب مقتنع بما فعل في مذكرة التفاهم، لكن الحرس الثوري والتيار المتشدد يعتبر أنه لابد من عدم التخلي عن مضيق هرمز وهو القنبلة النووية الإيرانية. ومن هنا هذه الإشكالات في كل معسكر تؤدي إلى تفسير سيء لمذكرة التفاهم وإلى نوع من التصعيد على أمل أن يكون ذلك مدخلا للعودة إلى التفاوض.
13: نعم، سأنطلق مما ذكرته دكتور خطر أبو دياب حول هذه الأجنحة التي تختلف سياسيا في تقديرها لقرارات الحرب، إن كان في الولايات المتحدة أو إن كان في إيران. أستاذ هاني سليمان، إلى أي حد هذه الرؤى السياسية الداخلية أثرت انعكاسا تصعيديا على الأرض فعليا؟
16: يعني بالتأكيد النخب السياسية وصانع القرار في كلا الدولتين مسؤول بشكل مباشر عن هذا التصعيد. كان هناك ربما وجهة نظر أمريكية متناقضة نوعا ما في مرحلة مبكرة، ولكن في الأخير هناك أعتقد توافق إلى حد ما في ضرورة الذهاب إلى الدبلوماسية والوساطة والحل السياسي، وده اللي جعل هناك ذهاب إلى مذكرة التفاهم. ولكن في الأخير هناك ربما إدراك لقادة صناع الرأي رئيس ترامب وجي دي فانسو وستيف ويتكوف والعديد من المسؤولين وجارد كوشنر لأن الجانب الإيراني لا يستجيب بشكل أساسي لمسؤولياته والتزاماته تجاه مذكرة التفاهم وآلية الالتزام مقابل التزام. إيران ربما أرادت وبشكل واضح أن تحصر التفاهمات في مضيق هرمز، تريد أن تخلط الأوراق، تحتفظ لنفسها بتفسير أحادي فيما يتعلق بإدارة المضيق أو الأشراف عليه، وتريد الحصول على المكتسبات الاقتصادية قبيل أي تحرك نحو البرنامج النووي أو الحديث عنه. ويمكن كافة التصريحات والإجراءات الخاصة بالتباين حول الموقف الإيراني من عمل مفتش الوكالة أو الخبراء وغيرها بيؤكد أنه لا توجد نية حقيقية فيما يتعلق بهذا الأمر. وبالتالي الجانب الأمريكي ما زال يحتفظ بمربع الدبلوماسية، ولكن هو يستخدم الأداة العسكرية والضربات كجزء أساسي من إدارة هذه المفاوضات وجزء من الردع أو الضغط على الجانب الإيراني لتعديل موقفه أو إبداء مرونة معينة. فيما يتعلق بصناعة القرار الإيرانية، أعتقد أن الحرس الثوري هو من يحتفظ بموقف متشدد في إدارة المفاوضات، لا يريد إبداء مرونة، في حين أن الوفد التفاوضي فيه بعض الشخصيات البراجماتيين الذين يريدون التوصل لاتفاق لتجنيب الجانب الإيراني والنظام العديد من الخسائر، وفي حين هناك تيار آخر يضغط على المتشددين وهو تيار الصمود بقيادة سعيد جليل ومحمود نبويان، وهو لا يريد إبداء أي مرونة. فيما يتعلق بالإصلاحيين هم مهمشين بشكل كامل، ومن يمثلهم الرئيس مسعود بزشكيان يحاول أن يضغط من أجل اقتناص العديد من الفرص، لكن في النهاية هو لا يستطيع قيادة المشهد بمفرده.
13: نعم، سأعود إلى مسألة البنى التحتية دكتور خطر أبو دياب. هذا ما انتهت عليه تقريبا الحرب بين البلدين مؤخرا، اليوم التلويح بالبنى التحتية وأيضا التلويح بالحوثيين في اليمن، ماذا سيعني ذلك على الأرض؟
15: يعني نحن ننتقل أيضا من مرحلة لا حرب ولا سلم إلى نوع من الضربات المتقطعة الانتقائية مع تلويح حتى الآن بضرب أوسع للبنى التحتية وتهديد إيراني أنه في حال القيام بخطوات ضرب الكهرباء في إيران يمكن أن يطلب من الحوثي إغلاق باب المندب. هذا كله يبقى تحت سقف تفادي العودة إلى الحرب الشاملة. أعتقد أن هناك مأزق عند الطرفين، لا الجانب الأمريكي قبل الانتخابات النصفية قادر على القيام بحرب شاملة وفي الأساس خياراته محدودة لأنه من دون انخراط قوى في البر ومن دون تصعيد كبير لن يكون هناك من نتيجة. وبالنسبة للجانب الإيراني هو أيضا في مأزق، لأنه بحاجة لانفراجة اقتصادية لا تصل، ويعتبر أنه من الأفضل الوصول إلى ترتيب ما مع واشنطن. هذا هو الفريق المعتدل. طبعا الفريق الآخر رأيه أن كلفة الحرب هي أقل من كلفة السلام، وكل هذه التناقضات تدفعنا دوما للحذر، ويمكن أن يحصل انزلاق يؤدي إلى عدم اتباع ما نقوله من خيارات أو من سيناريوهات، ويكون هناك ذاك التصعيد الكبير أو التوريط أكثر فأكثر لدول أخرى في المعركة.
13: كلفة الحرب أقل من كلفة السلام. أستاذ هاني سليمان، لا عودة للمفاوضات اليوم يمكن القول حاليا في الوقت الراهن؟
16: بالتأكيد، يعني أنا شايف أن مسألة كلفة الحرب أقل، لأن التسليم بسيطرة إيران على مضيق هرمز على سبيل المثال، أو فرض رسوم، أو محاولة ربما فرض أمر واقع جديد لا يتسق مع القانون الدولي ومع العرف ولا مع طبيعة استقرار حركة التجارة والملاحة، ده أعتقد أنه ضرب من الجنون. يعني مسألة الولايات المتحدة إن وافقت حتى إيران على ما تريد، أعتقد أن ده سيكون خلل كبير. المسألة ليست متعلقة بترامب، ما بعد ترامب وفي ظل توترات إيرانية متوقعة معيا من دول الجوار، أو تجدد اشتباكات، أو ربما مشاحنات إسرائيلية وإيرانية، أو حتى أيا من التوترات الإيرانية مع دول الجوار، وهي دولة أيديولوجية لها مشروع ويمكن لا تتبع ربما سياسة خارجية منضبطة، وبالتالي سيتعرض أمن الملاحة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة وأسعار النفط العالمية للأهواء والإملاءات الإيرانية، وعلى حسب المزاج الإيراني والتكييف السياسي والأمني لهذه المسألة. كمان إن مسألة التسليم بأن تحتفظ إيران، وده يمكن تقدير أمريكي وإسرائيلي، احتفاظ إيران بالأسلحة النووية والحصول على قنبلة أو الاحتفاظ بمقدرات البرنامج النووي، ده هيكون خطر مستدام ولا يمكن التسليم به إلا بعد أن تقدم إيران تنازلات أو ضمانات متعلقة فيما يتعلق بهذه المسألة. كمان ما استجدت به السلوك الإيراني والانتهاكات تجاه دول الجوار في هذه الأزمة يجعل هناك نوع من الشك وعدم اليقين، وده يؤدي إلى مزيد من التسليح الدفاعي لدول الخليج، وبالتالي يعني تكلفة الحرب بالتأكيد أقل من تكلفة السلام على النهج الإيراني، أو في ظل عدم وجود أطر مثبتة ومستقرة بشكل كامل.
13: شكرا جزيلا لك الباحث في الشأن الإيراني هاني سليمان، وأشكر الدكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية.

0: مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معاً من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12 ظهراً بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم.
2: تمام الخامسة بتوقيت العاصمة الفرنسية. ثانية نشراتنا الإخبارية عدتها وتقدمها لمين زين الدين. صباح الخير.
3: صباح الخير ريتا، وصباح الخير لجميع المستمعين. ونستهل النشرة بالعناوين. واشنطن تستهدف البنى التحتية الإيرانية وطهران تتوعد برد قاس. التصعيد الإيراني يمتد إلى الخليج واعتراض هجمات في عدة دول. واشنطن ترجئ الاجتماع العسكري المخصص لبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من المناطق التجريبية في جنوب لبنان. 8 قتلى في ضربات إسرائيلية على غزة، وأوروبا تجدد دعوتها لوقف توسيع المستوطنات. فرنسا وألمانيا توسعان شراكتهما الدفاعية لتعزيز استقلال أوروبا.
0: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: وسط تصعيد في المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، تتسع رقعة الاشتباك مع استمرار تبادل الضربات. وبينما اتهمت طهران واشنطن باستهداف البنى التحتية المدنية ولوحت بالانتقال إلى ما وصفته بمرحلة الهجوم الشامل إذا استمرت الضربات الأمريكية لأكثر من يومين، أكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها وسعت قائمة أهدافها لتشمل البنية التحتية اللوجستية العسكرية الإيرانية. في الموازاة امتدت الهجمات الإيرانية إلى دول خليجية، حيث أعلنت الكويت والأردن والبحرين وقطر اعتراض صواريخ استهدفت أراضيها. شيرين ناصر والتفاصيل.
4: سلطات محافظة هرمزغان جنوب إيران أعلنت أن ضربات أمريكية أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، واتهمت طهران واشنطن باستهداف البنى التحتية المدنية التي شملت مطاراً وجسوراً وميناءً ومحطة للقطارات، حيث سمع دوي انفجارات في يزد وبندر عباس وسرك وجزيرة قشمة، إضافة إلى مناطق قرب الأهواز، فيما أعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرة في بوشهر. الحرس الثوري أعلن كذلك انفجار ناقلتي نفط واشتعال النيران فيهما أثناء عبورهما مسارا جنوب مضيق هرمز، كما استهدف مستودع ذخيرة في قاعدة العدير وقاعدة علي السالم الكويتيتين، بالإضافة إلى عدد من جسور الاتصالات، واستهدف كذلك خزانات الوقود للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن. موقع أكسيوس أفاد أن إيران أطلقت صاروخا باليستيا على قاعدة أمريكية في السعودية التي أعلنت زوال الخطر عن الخرج وينبع. وفيما أطلقت صافرات الإنذار في البحرين، أحبطت قوات التحالف هجوما بأربع مسيرات استهدف القنصلية الأمريكية في أربيل. ومنذ يوم الاثنين الماضي ارتفع عدد أفراد القوات الأمريكية الذين أصيبوا في الحرب مع إيران إلى 13 جنديا، فيما أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ سلسلة جديدة من الضربات على إيران. كما نفت القيادة المركزية الأمريكية ادعاء الحرس الثوري انفجار ناقلتي النفط في هرمز.
3: وكان الحرس الثوري أعلن استهداف مركز قيادة العمليات الأمريكية في منطقة التنف السورية قرب الحدود العراقية، غير أن مصدرا عسكريا سوريا نفى تعرض قاعدة التنف للقصف. هذا وعبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التصعيد، لاسيما بسبب الهجمات على البنية التحتية المدنية في إيران وفي أنحاء المنطقة. في ظل توعد المسؤولين الإيرانيين برد قوي على الضربات الأمريكية، تتزايد المخاوف من اتساع رقعة التصعيد. فإلى أي مدى يمكن أن يتوسع الرد الإيراني؟ سؤال طرحته مونت كارلو الدولية على الكاتب والباحث السياسي سعيد شوردي، فلنستمع إليه.
5: أصبح التصعيد يرتفع من كلا الجانبين، من قبل أمريكا ومن قبل إيران، ولا أعتقد أنه نحن قريبون نحو الذهاب نحو حل سياسي. وعلى ما يبدو وكما قال ترامب، مذكرة التفاهم قد انتهت بالنسبة للأمريكيين واختاروا التصعيد، وإيران تقول نحن سنستمر بالرد على القواعد الأمريكية، ومن المحتمل أن تفتح يعني جبهات جديدة. إيران استهدفت القوات الأمريكية في التنف في سوريا، الحديث يدور عن أنه من المحتمل أن يتم إغلاق باب المندب، وكل هذه الأمور تشير إلى أن للأسف الوساطة الباكستانية القطرية لم تنجح، ولا أعتقد حقيقة أن كلا الطرفين عازمان على العودة للمفاوضات. فلذلك الأزمة على ما يبدو بدأت من جديد، ولا أحد يعلم كيف ومتى ستنتهي.
3: استمعتم إلى الكاتب والباحث السياسي سعيد شاوردي متحدثا لنضال شقير. في شأن الملاحة في مضيق هرمز، أعلن الحرس الثوري أن قواته البحرية استهدفت سفينة ترفع علم تايلاند كانت تحاول عبور المضيق. في الموازاة استولى مسلحون على سفينة أخرى قبالة اليمن، مما يثير مخاوف بشأن الأمن في مضيق باب المندب عند مدخل البحر الأحمر. إلى العراق وتحديدا إقليم كردستان، حيث قتل 9 عناصر في حزب إيراني كردستان معارض لطهران في قصف على معسكرهم، بحسب ما أعلن الحزب الذي حمل طهران مسؤولية الهجوم. هذا وأعلن التحالف الدولي المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية بقيادة الولايات المتحدة أنه أسقط 10 طائرات مسيرة. وهيبة خداش.
6: رئاسة حكومة كردستان العراق دانت الهجمات التي طالت الإقليم ونسبتها للجمهورية الإسلامية، وطالبت الأخيرة بوقف التصعيد، كما دعت الحكومة العراقية الاتحادية والمجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه الانتهاكات. يأتي هذا بعدما قتل 10 عناصر في حزب إيراني كردي معارض لطهران في قصف شنته الأخيرة على معسكرهم في شمال العراق. ويعتبر هذا التصعيد العسكري في كردستان والمتمثل حتى الآن في هجمات مسيرة فوق أربيل العاصمة هو الأكبر منذ وقف إطلاق النار. فالإقليم حيث تتواجد قوات أمريكية ضمن التحالف الدولي ضد الجهاديين وشركات نفطية أجنبية فضلا عن أحزاب إيرانية كردية معارضة، كان قد شكل هدفا دائما لهجمات إيرانية أو فصائل مسلحة عراقية موالية لإيران. وتأتي هذه الحلقة الجديدة من العنف بعدما أسقطت قوات التحالف 8 طائرات مسيرة مفخخة في أجواء المدينة التي تضم مجمعا رئيسيا للقنصلية الأمريكية، كما يتواجد أيضا في مطارها مستشارون عسكريون تابعون للتكتل الدولي.
3: في شأن متصل بالعراق، أنهى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي زيارته إلى واشنطن بعد أن عقد اجتماعا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض وسلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين الأمريكيين وممثلي الشركات الكبرى. في الملف اللبناني، لا تزال إسرائيل تواصل ضرباتها لا سيما في جنوب البلاد، حيث اشتبك مقاتلو حزب الله مع القوات الإسرائيلية المتواجدة في تلك المناطق. هذه التطورات الميدانية ترافقت مع إرجاء الولايات المتحدة للاجتماع الافتراضي الذي كان مقررا أمس بين الوفود العسكرية اللبنانية والإسرائيلية والأمريكية لبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من المناطق التجريبية في جنوب البلاد. المزيد من التفاصيل من جنوب لبنان مع فالنتينا سمعان.
7: تقسم المنطقتان التجريبيتان إلى قسمين، الأولى زوتر الغربية في قضاء النبطية، وهي جزء من منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بالنار لا عودة للسكان إليها ولا انتشار للجيش اللبناني فيها. أما الثانية فتضم بلدة فرون، الغندورية، ألوي، برج ألوي والصريفة في قضائي بنت جبيل وصور، وهي بلدات غير محتلة أساساً، عاد إليها عدد من أهلها منذ وقف إطلاق النار ولو بنسب مختلفة، وهي تحت سيطرة الجيش اللبناني الذي يتواجد فيها عبر إقامة حواجز، نقاط مراقبة أو تسيير دوريات مكثفة. ومع تكثيف الجيش اللبناني إجراءاته الأمنية في بلدات المنطقة التجريبية الثانية، تبقى النقطة الخلافية بينه وبين الجيش الإسرائيلي هي الدخول إلى المنازل والممتلكات الخاصة وتفتيشها. تزامناً يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته إذ تمركزت آلية عسكرية بالقرب من حاجز للجيش اللبناني في المنصورة وشنت غارتان على ميفدون وشوكين، كما تم تفجير ونسف منازل في بنت جبيل، حداتة وكفر تبنيت، وتنفيذ عمليات تمشيط في بيوت السياد والنقورة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
3: في شأن مرتبط بلبنان، اقترح وزير الخارجية الألماني يوهان فاتفول تفويض قوة من الاتحاد الأوروبي في لبنان لتحل محل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي ينتهي تفويضها قريبا لمنع أي فراغ أمني. في غزة، أفاد مسؤولون صحيون بأن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 8 أشخاص قرب سوق في وسط القطاع، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف خلية وصفها بالإرهابية. دائما في الشأن الفلسطيني، وفي ظل تصاعد التحذيرات الدولية من تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دعت شخصيات دولية بارزة إلى إنهاء ما وصفته بإفلات إسرائيل من العقاب، محذرة من أن استمرار الاستيطان والسياسات الإسرائيلية الحالية قد يقود إلى اختفاء فلسطين تدريجيا. والتفاصيل مع فائزة مصطفى.
8: احتمال اختفاء الأراضي الفلسطينية بسبب استمرار التوسع الاستيطاني، هذا ما حذرت منه مجموعة الحكماء التي تنتمي إليها الرئيسة الإيرلندية السابقة ماري روبنسون ورئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة هيلين كلارك. وقد وجهت المسؤولتان هذا التحذير بعد زيارة شملت إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان. وخلال ندوة صحفية في القدس، دعتا المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لإنهاء ما وصفتاه بإفلات إسرائيل من العقاب، بعد أن استندتا إلى شهادات المجتمع المدني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين. وانتقدت روبنسون عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفا أكثر حزما، داعية التكتل إلى تعليق الشق التجاري من اتفاق الشراكة مع تل أبيب. ومنذ توليها السلطة، وافقت حكومة بنيامين نتنياهو على إقامة أكثر من 100 مستوطنة، ما يعد مخالفا للقانون الدولي. كما تزايدت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب في غزة 2023.
3: هذا وجدد الاتحاد الأوروبي أمس دعوته لإسرائيل إلى الامتناع عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. بعد سنوات من الخلافات حول مشروع المقاتلة الأوروبية، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريتش ميرتس في ختام أعمال المجلس الوزاري الفرنسي الألماني عن إبرام اتفاق لإقامة شراكة نووية هدفها الردع النووي في مواجهة التهديد الروسي. المجلس الوزاري الفرنسي الألماني الذي يلتئم سنويا انعقد هذه المرة في قصر تاريخي بمدينة برول في غرب ألمانيا، وله رمزية خاصة في العلاقات بين البلدين، وقد تركز الاجتماع حول ملفات التعاون الاقتصادي والدفاعي. من برلين، منصف سليمي.
9: في إحدى قصور مدينة برول التاريخية في غرب ألمانيا المشيدة بالطراز الفرنسي منذ زمن نابليون، رعى المستشار فريدريش ميرتس والرئيس إيمانويل ماكرون مجلس الوزراء الفرنسي الألماني لبحث ملفات التعاون الاقتصادي والعسكري في قصر أوغستسبرغ، مهد معاهدة الصداقة الفرنسية الألمانية التي أرساها شارل دوغول وكونراد أدناور قبل أكثر من 6 عقود. سعى ميرتس وماكرون إلى إحداث اختراق في جدار الشراكة المتعثرة في مجال الدفاع. بعد سنوات من الخلافات حول مشروع المقاتلة الأوروبية، توصل الجانبان إلى اتفاق حول مشروع شراكة نووية هدفها تمكين محوري القاتلة الأوروبية من الردع النووي في مواجهة التحديات الجسام التي يفرضها التهديد الروسي، كما أوضح ميرتس معلنا عن إجراء مناورات نووية مشتركة للمرة الأولى هذا العام. كما يشمل التعاون تطوير أنظمة الاستطلاع والإنذار المبكر بالصواريخ. ماكرون الذي يشارك للمرة الأخيرة في المجلس الوزاري الألماني الفرنسي أكد أن أمن أوروبا لن يمضي قدما ويرفع التحديات إلا بتوحيد جهود برلين وباريس. منصف السليمي، برلين، مونتي كارلو الدولية.
3: في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، بعد استهداف أوكرانيا لناقلات نفط روسية، نقل الطرفان معركتهما إلى البحر الأسود، بينما كثفت روسيا هجماتها على الموانئ الأوكرانية خاصة. هذه التطورات الميدانية خلفت قتلى وجرحى في صفوف الطرفين. آخر التحديثات الميدانية نتابعها معك فائزة مصطفى.
8: بعد أقل من 24 ساعة على إعلان كييف تنفيذ واحدة من أكبر الضربات البحرية منذ الشهر الماضي، استهدفت مسيرات أوكرانية ناقلتي نفط روسيتين في البحر الأسود، وذلك غداة استهداف أكثر من 10 سفن في هذا البحر وبحر آزوف. ليرتفع عدد السفن المستهدفة منذ انطلاق الحملة في 6 من الشهر الجاري إلى 147 سفينة، وفق ما أكده الأمن الأوكرانية متعهدا بمواصلة ضرب أسطول الظل الروسي لمنع موسكو من تمويل الحرب. من جهتها كثفت روسيا هجماتها على الموانئ الأوكرانية لا سيما أوديسا وبيفيتنيا مستهدفة سفنا ومنشآت عسكرية، ويهدد التصعيد أمن الملاحة وحركة التجارة. أما في البر فقد أعلنت أوكرانيا مقتل نحو 5 أشخاص جراء ضربات روسية استهدفت أوديسا وزابوريجيا. وفي الجبهة المقابلة أعلنت موسكو مقتل 2 في بلغرود ودونيسك إثر هجمات أوكرانية وسط تبادل الاتهامات باستهداف مرافق مدنية.
3: في كييف تظاهر آلاف الأشخاص احتجاجا على استقالة وزير الدفاع ميخايلو فيدوروف في إطار تغيير حكومي قرره الرئيس فولودمير زيلينسكي وأثار انقسامات في البلاد. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تستهدف البنى التحتية الإيرانية وطهران تتوعد برد قاس. التصعيد الإيراني يمتد إلى الخليج واعتراض هجمات في عدة دول. واشنطن ترجئ الاجتماع العسكري المخصص لبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من المناطق التجريبية في جنوب لبنان. 8 قتلى في ضربات إسرائيلية على غزة، وأوروبا تجدد دعوتها لوقف توسيع المستوطنات.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
3: ريتا، كيف تبدو درجات الحرارة اليوم في أمريكا الشمالية واللاتينية؟
2: يعني معتدلة تتراوح بين 23 و 28 و 34 درجة حسب المناطق. نبدأ من مكسيكو، مطر اليوم، الحرارة 23 درجة في كاراكاس، الطقس غائم جزئيا، الحرارة 26. لوس أنجلوس الطقس مشمس، ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 30 درجة. نيويورك أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة تصل إلى 28 درجة. واشنطن أيضا أمطار رعدية، الحرارة 34. مونريال مطر اليوم وانخفاض في درجات الحرارة تصل إلى 22 درجة. تورونتو مطر، الحرارة 28. وأخيرا في أوتاوا أمطار رعدية، الحرارة 22 درجة.
0: مباشر مع مراسل.
3: نرحب بكم مستمعينا مجددا. اختتمت الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو إلى المغرب بتوقيع اتفاقيات جديدة في سياق يتسم بتطلع البلدين إلى علاقات أعمق رغم كل المشاكل التي تعترضهما. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل مونتي كارلو الدولية في الرباط جلال المخفي. جلال، مرحبا بك.
10: مرحبا، صباح الخير.
3: صباح الخير. نبدأ بالشق العملي، ما هي الحصيلة الإجمالية والأرقام التي تلخص نتائج هذه الزيارة؟
10: هذه الزيارة توجت عمليا بتوقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم غطت مجالات حيوية، أبرزها مثلا تمويل فرنسي لتطوير شبكة القطارات الإقليمية السريعة في العاصمة الرباط والمدن المحيطة بها. الاتفاقية شملت أيضا ولأول مرة بين البلدين المرور إلى التصنيع المشترك للأسلحة، إضافة إلى فتح باب الأرشيف العسكري الفرنسي أمام الرباط للحصول على مزيد من المعلومات التي ستساهم حسب المراقبين في تعزيز الصلة بين الجانبين. تم أيضا إطلاق طلب إبداء اهتمام مشترك لدراسة مشروع الربط الكهربائي عبر كابل عملاق بين المغرب وفرنسا، تزامنا مع وصول المبادرات التجارية بين البلدين إلى رقم قياسي ناهز 15 مليار يورو. هذا الربط الكهربائي من المفترض أن ينطلق من مدينة الناظور شمال شرق المغرب ويصل إلى مارسيليا جنوب فرنسا بكلفة تقديرية قد تفوق 6 مليارات يورو. على الصعيد السياسي والدبلوماسي، وضعت الزيارة الحجر الأساس لصياغة أول معاهدة صداقة استراتيجية ثنائية تتوقعها باريس الخريف المقبل مع دولة من خارج الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تجديد رئيس الوزراء الفرنسي التأكيد على موقف بلاده الثابت والراس في دعم باريس لسيادة المغرب على الصحراء.
3: جلال، توازيا مع هذه الأجواء أثير مجددا في بعض التقارير الإعلامية ملف برنامج التجسس بيكاسوس وعلاقة المغرب به، كيف تعامل الجانبان مع هذا الموضوع وما هي الأصداء التي خلفها جلال؟
10: أكد رئيس الوزراء الفرنسي بوضوح خلال ندوته الصحفية للرباط أن باريس والرباط طويت صفحة الخلافات والشكوك الماضية بشكل نهائي بينهما، وشدد أيضا على أن الثقة الأمنية والقضائية في البلدين بدأت كاملة ومتقاة وغير قابلة للتشكيك. لوكورنو أوضح أيضا أن التنسيق الحالي بين الأجهزة الأمنية في البلدين يمر بأفضل حالاته. وفي طبعا في المقابل كانت هناك أصوات اعتبرت أصوات سياسية وأخرى إعلامية في المغرب اعتبرت أن إثارة هذا الملف بالتزامن مع الزيارة رغم ما تضمنه من المعطيات قد تبدو جديدة لكثيرين لا يتعدى كونه محاولة تشويش معزولة من بعض الأطراف التي يرى أو كما يقول المراقبون يزعجها هذا التقارب الاستراتيجي اليوم بين فرنسا والمغرب.
3: شكرا لك جلال المخفي مراسل مونت كارلو الدولية في الرباط، كنت معنا في فقرة مباشر مع مراسل. إلى قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم، هي معك نجوى بن مبارك. نجوى صباح الخير.
11: صباح الخير لميس.
3: البداية من صحيفة ليزيكو التي نشرت مقالا يحمل عنوان فرنسا وألمانيا توحدان موقفيهما لمواجهة التحدي الاقتصادي الصيني.
11: بالفعل لميس، تتجه فرنسا وألمانيا إلى إعداد خارطة طريق مشتركة بحلول سبتمبر أيلول المقبل لتنسيق مواقفهما تجاه الصين مع التجديد على معالجة الاختلالات عبر الحوار وتجنب حرب تجارية، في خطوة تعكس تحولا لافتا في سياسة أكبر اقتصادين في أوروبا مع تزايد المخاوف من تأثير الواردات الصينية على الصناعة الأوروبية. وتوضح صحيفة ليزيكو أن هذا التقارب يمثل تحولا في الموقف الألماني بعدما كانت برلين تفضل التجارة الحرة، بينما دعت باريس إلى إجراءات أكثر صرامة لحماية الصناعة الأوروبية. ويأتي هذا التغيير في ظل الضغوط التي تواجهها الصناعة الألمانية، خاصة قطاع السيارات نتيجة تراجع المبيعات في السوق الصينية واشتداد المنافسة من الشركات الصينية داخل أوروبا. وترى الصحيفة أن التنسيق الفرنسي الألماني قد يمهد لسياسة أوروبية أكثر تماسكا في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها الصين، مع الحفاظ على قنوات الحوار وتجنب التصعيد التجاري.
3: نقرأ في صحيفة ليبراسيون مقالا تحت عنوان ميلوني تعزز قبضتها على السلطة بقانون انتخابي مثير للجدل.
11: الحكومة الإيطالية أقرت بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني مشروع قانون انتخابي جديد يمنح الائتلاف الفائز مكافأة برلمانية تضمن له أغلبية مريحة، في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية. وترى الحكومة أن الإصلاح يهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي وتجنب الأزمات الحكومية المتكررة، بينما تعتبره أحزاب المعارضة محاولة لترسيخ هيمنة اليمين على الحياة السياسية وإضعاف التعددية الديمقراطية. وبحسب ليبراسيون، يمنح القانون الائتلاف الفائز عددا إضافيا من المقاعد البرلمانية إذا تجاوز نسبة معينة من الأصوات، بما يضمن له أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة مستقرة. إلا أن منتقدي المشروع يرون أنه يمنح الأفضلية للقوى الحاكمة على حساب مبدأ التمثيل العادل، ويحذرون من انعكاساته على التوازن الديمقراطي في البلاد. ويأتي هذا الإصلاح في وقت تسعى فيه ميلوني إلى تعزيز موقعها السياسي قبل نهاية ولايتها، وسط انقسام بين مؤيدين يعتبرون القانون خطوة نحو الاستقرار ومعارضين يرونه تكريسا لتركيز السلطة وتقويضا للمنافسة السياسية.
3: نجوى، توقفت عند مقال في صحيفة لوموند يحمل عنوان زيلينسكي يعيد رسم خريطة السلطة في كييف وإقالة وزير الدفاع تفتح معركة سياسية جديدة.
11: نعم، قرار الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أشعل قرار إبعاد وزير الدفاع أشعل موجة من الجدل داخل البلاد، فاتحا بابا جديدا للنقاش حول مستقبل إدارة الدولة في خضم الحرب المستمرة مع روسيا. وبحسب صحيفة لوموند، تعكس الخطوة رغبة القيادة الأوكرانية في إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية ورفع كفاءتها لمواجهة تحديات الحرب، بينما ترى قوى معارضة أن القرار قد يكون مؤشرا على اتساع نفوذ الرئاسة وتركيز مزيدا من الصلاحيات في يد القيادة السياسية. وأثار التغيير تساؤلات حول العلاقة بين المؤسسات المدنية والعسكرية، خصوصا مع تصاعد الانتقادات بشأن أسلوب إدارة القرار خلال فترة الحرب. في المقابل، تؤكد الحكومة الحكومة أن إعادة الهيكلة ليست سوى إجراء ضروري لتحسين أداء الجيش وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط الميدانية. وترى لوموند أن الحرب في أوكرانيا لم تعد اختبارا عسكريا فقط، بل تحولت أيضا إلى امتحان سياسي داخلي، إذ تواجه قيادة زيلينسكي تحديا مزدوجا الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية ومواصلة حشد الدعم الدولي في مواجهة روسيا.
3: تواصلون الاستماع إلى قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم، وعودة إلى صحيفة ليبراسيون لكن في الشأن الفرنسي، ومقال بعنوان الوريث المؤجل، كيف أزاحت لوبين بارديلا عن الواجهة.
11: الصحيفة لفتت إلى تراجع نجم جوردان بارديلا داخل حزب التجمع الوطني بعدما حسمت مارين لوبين قرارها بخوض الانتخابات الرئاسية لتستعيد موقعها في صدارة المشهد اليميني. وترى ليبراسيون أن بارديلا الذي كان ينظر إليه بوصفه الوريث السياسي للحزب بات مطالبا بإعادة تعريف دوره داخل الحملة الانتخابية في ظل تقلص هامش حركته ونفوذه. بحسب الصحيفة فإن هذا التحول يكشف استمرار هيمنة لوبان على الحزب رغم صعود قيادات شابة، فبينما تسعى لوبان إلى توحيد صفوف اليمين استعدادا للاستحقاق الرئاسي، يواجه بارديلا اختبارا سياسيا بين البقاء لاعبا مؤثرا أو التحول إلى شخصية ثانوية في حزب كان ينظر إليه يوما على أنه وريث قيادته.
3: نجوى تختمين بمقال في صحيفة لباريزيان بعنوان نهائي المونديال يعكس الانقسام الأمريكي، الجمهوريون مع الأرجنتين والديمقراطيون مع إسبانيا.
11: بالفعل استطلاع رأي أجرته مؤسسة يوغوف كشف أن نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا لم يعد مجرد مواجهة رياضية، بل أصبح مرآة للاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة. وأظهر الاستطلاع أن الديمقراطيين يميلون إلى تشجيع إسبانيا، بينما يفضل الجمهوريون الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في امتداد واضح للانقسام السياسي الذي يطبع الحياة الأمريكية. وترى لوباريزيان أن هذا التباين لا يخلو من دلالات سياسية، فالتقارب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي مقابل صورة إسبانيا كأحد أبرز المدافعين عن الديمقراطية الليبرالية ربما أسهم في تشكيل توجهات المشجعين. ويخلص المقال إلى أن كرة القدم كما السياسة باتت تعكس الهويات والانقسامات داخل المجتمع الأمريكي، لتتحول المباراة النهائية إلى اختبار جديد لتأثير السياسة حتى في تشجيع المنتخبات الرياضية.
3: نجوى بن مبارك، شكرا لك، قرأت لنا أبرز ما جاء في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم.
0: النشرة الرقمية نيلة صليبي.
12: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:50 صباحاً بتوقيت باريس.

0: سياح في الشارع العراقي بشكل عام.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ منتظر الناصر، رئيس تحرير صحيفة العالم الجديد الإلكترونية من العراق. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.

0: إلى النشرة الرقمية مع نايلة صليبي،
1: وفيها سؤال: ما هي دفاعات فرنسا لمواجهة التهديدات الرقمية؟ هذا السؤال تجيب عنه نايلة في النشرة الرقمية.
2: أهلا بكم في النشرة الرقمية. الاستراتيجية الفرنسية في الحرب السيبرانية. تعتمد فرنسا في مواجهة الحروب الإلكترونية والحروب السيبرانية على منظومة استجابة إلكترونية منظمة تجمع بين القدرات الدفاعية والهجومية والتنسيق المؤسسي والتعاون الدولي، حيث تتولى قيادة الدفاع السيبراني الكوم سايبر حماية أنظمة القوات المسلحة وتخطيط وتنفيذ العمليات في الفضاء السيبراني، وترتكز مهامها على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الدفاع السيبراني عبر المراقبة والكشف والرد، والهجوم السيبراني لتعطيل أو تحييد أنظمة الخصوم، إضافة إلى التأثير السيبراني الذي يركز على مكافحة التضليل ودعم العمل العسكري. ويشكل مركز تنسيق الأزمات السيبرانية المعروف بالسي 4 الذي تديره الوكالة الوطنية للأمن المعلوماتي الأنسي أساس التنسيق الوطني في مواجهة الهجمات الإلكترونية والهجمات السيبرانية الكبرى. ويضم مركز تنسيق الأزمات السيبرانية قيادة العمليات السيبرانية والمديرية العامة للاستخبارات الخارجية والمديرية العامة للاستخبارات الداخلية والمديرية العامة للتسليح. توفر الوكالة الوطنية للأمن المعلوماتي الأنسي مجموعة من الخدمات والإرشادات والأدوات الرقمية التي تهدف تعزيز الأمن السيبراني للمؤسسات، إلى جانب أدوات تدعم الحوكمة والحماية والكشف والاستجابة. كما تتيح الوكالة الوطنية للأمن المعلوماتي إجراءات قابلة للتنفيذ تتضمن نصوصا برمجية وإعدادات وأكوادا مفتوحة المصدر لتطبيق التوصيات الأمنية بصورة عملية. هذا ويرتكز الدفاع السيبراني الفرنسي على منظومة متكاملة تشمل الوقاية والتوقع والحماية والكشف وتحديد مصدر الهجمات والاستجابة والتصحيح. ولا تقتصر هذه المنظومة على الوسائل التقنية، بل تمتد إلى تحليل التهديدات وإدارة الأزمات وتنسيق الجهود بين مختلف الأجهزة المعنية. من أبرز عناصر استراتيجية المنظومة الدفاعية السيبرانية الفرنسية اعتمادها على قدرات عسكرية مخصصة عبر قيادة العمليات السيبرانية، إلى جانب تنسيق وطني بين الوكالة الوطنية للأمن المعلوماتي والقوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات عبر مركز تنسيق الأزمات السيبرانية. كما تعزز جاهزيتها عبر التدريبات والتمارين الخاصة بالحرب السيبرانية العالية الكثافة، وتعمل على رفع المرونة الوطنية عبر إدارة الأزمات ودعم ضحايا الهجمات الإلكترونية. كما يشكل التعاون الأوروبي والتعاون مع منظمة حلف شمال الأطلسي أحد مكونات هذه المنظومة، بما يشمل تبادل معلومات التهديدات وتنسيق الاستجابة وتنفيذ العمليات المشتركة. تستخدم فرنسا تقنيات الذكاء الاصطناعي في استراتيجيتها للدفاع السيبراني، فقد جعلت وزارة القوات المسلحة من الذكاء الاصطناعي في المجال الدفاعي من ضمن أولويتها التنظيمية عبر إنشاء الوكالة العسكرية للذكاء الاصطناعي. وأنشأت الحكومة الفرنسية الوكالة الوزارية للذكاء الاصطناعي في مجال الدفاع السيبراني. يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات كبيرة من البيانات بسرعة وكشف الحالات المشبوهة والمساعدة في تحديد أولويات الإنذارات وتحسين الاستجابة للحوادث. كما تربط وزارة القوات المسلحة الذكاء الاصطناعي بالأمن السيبراني للأنظمة نفسها، لأن نماذج الذكاء الاصطناعي قد تكون هدفا للهجمات، وبالتالي

0: يجب حمايتها. هذا وتستثمر الحكومة الفرنسية في موارد حوسبة سرية لمعالجة البيانات الحساسة وتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي في بيئة آمنة. ولمزيد من المعلومات يمكن العودة للمقال المفصل في صفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. إلى هنا تنتهي النشرة الرقمية، نلتقي ظهرا عند 1:30 بتوقيت باريس. إلى اللقاء مع أخبار وأدوات التحول الرقمي، مع تحيات نيلة الصليبي.
1: قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها أحد أبرز النقاد وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل أحد واثنين في 4:36 وكل سبت في كافي شو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: الخامسة والدقيقة الخامسة والأربعون في استديوهاتنا تسكير بعناوين الأخبار معك لميس زين الدين.
1: واشنطن تستهدف البنى التحتية الإيرانية وطهران تتوعد برد قاس. التصعيد الإيراني يمتد إلى الخليج واعتراض هجمات في عدة دول. واشنطن ترجئ الاجتماع العسكري المخصص لبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من المناطق التجريبية في جنوب لبنان. 8 قتلى في ضربات إسرائيلية على غزة، وأوروبا تجدد دعوتها لوقف توسيع المستوطنات. فرنسا وألمانيا توسعان شراكتهما الدفاعية لتعزيز استقلال أوروبا. هجمات متبادلة بين روسيا توقع وأوكرانيا توقع عشرات القتلى.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.

0: إلى النقاش وهو إعادة لنقاش أمس كان برفقة إيمان لحمود.
1: إيمان، تساءلت ما هي تداعيات خطاب ترامب على العلاقات مع الصين؟
2: لم تمضي 3 أشهر بعد على تلك الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، ووصفها بالزيارة التاريخية والناجحة، حتى ظهر الرجل على شاشات التلفزة في خطاب موجه إلى الأمة ساق فيه تهماً للصينيين بالتزوير الانتخابي والتدخل في الانتخابات الأمريكية. خلال هذا الخطاب أكد ترامب أن شوائب كثيرة تشوب النظام الانتخابي في بلده، وحض النواب على اعتماد قيود جديدة على التصويت، رغم أن هذه الفكرة لا تلقى الترحيب لا لدى المشرعين ولا حتى في أوساط حزبه الجمهوري. ما الذي يحدث ولماذا عمد ترامب إلى كل ذلك؟ نتوجه بهذه الأسئلة في نقاش مونتي كارلو الدولية إلى الكاتب والمحلل السياسي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية الأستاذ علي يونس، ومعنا الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. أهلا وسهلا بكم أعزائي.
3: أهلا.
4: أهلا
2: أستاذ علي، ما الذي يحدث؟ يعني ترامب لم تمضي بضعة أشهر على هذه الزيارة، والابتسامات التي وزعها في بكين وتلك الاتفاقيات التي وقعت هناك، فجأة يخرج الرجل بكل هذا الهجوم الشرس على الصين تحديدا، ويقول بأنها تتدخل في الانتخابات الأمريكية. يعني البعض يتوقع ربما تكون روسيا، ولكن الصين، يعني أمر غريب، لماذا؟
3: نعم، أول شيء هناك شيئان يجب الانتباه، نقطتين أود أن أتحدث بهما. أولا، بالنسبة إلى العمليات التقنية التي أشار إليها الرئيس دونالد ترامب، وهو أن الصين تخترق البيانات الناخبين الأمريكيين وتمارس التجسس الإلكتروني على الولايات المتحدة الأمريكية لتحويل الانتخابات أو لعزله من منصبه أو للتأثير على المجتمع الأمريكي ضده، طبعا من ناحية ليس مستبعد أن الصين تتجسس إلكترونياً واقتصادياً على الولايات المتحدة الأمريكية كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية وأي دولة كبرى. التجسس الصناعي والاقتصادي هو جزء من عمليات التجسس الأخرى السياسية التي تخترق فيها الدول الكبرى بعضها الآخر. فالولايات المتحدة الأمريكية تمارس نفس الشيء على الصين، سواء من خلال الـ NSA National Security Agency التي هي أكبر مؤسسة تجسس عالمية في العالم وفي المملكة المتحدة الأمريكية، مختصة بالتجسس الإلكتروني وتستطيع أن تخترق أي دولة وأي تليفون في العالم، وكذلك CIA، حيث هم يقوموا بتجنيد على سبيل المثال علماء صينيين أو أساتذة جامعات إيرانيين بخلق مؤتمرات أو بدعوتهم إلى أمريكا للتجسس الصناعي والاقتصادي والسياسي على الدولة التي يرون أنها خصما لهم. الصين تفعل نفس الشيء، وهذا ليس جديد. الصين تاريخيا من أوائل التسعينات في عهد الرئيس بيل كلينتون كانت تتجسس، كانت لسه ما زالت دولة صاعدة اقتصاديا وتكنولوجيا، فكانت بحاجة إلى هذا التجسس ولا زالت تمارس هذا التجسس. هذا ليس شيئا غريب. الغريب أو الغير مستهجن أن الرئيس ترامب يستخدم كل هذه الأشياء، وهي طبيعية في عالم التجسس وفي عالم الدول الكبرى وصراعاتها الاقتصادية مع بعضها البعض، يستخدمها للتمهيد كون أن الانتخابات النصفية الأمريكية في شهر 11 القادم،
2: صحيح،
3: نوفمبر القادم، وهو قد يخسر مجلس النواب كما هو متوقع، فبالتالي يمهد لجدليات وفرضيات ونقاط كلام على الإعلام أن الصين هي التي اخترقت البيانات الأمريكية وخسر الانتخابات الحزب الجمهوري بسبب الصين. هذا هو جزء من العملية السياسية، فاستغلال أحداث باستغلال عمليات طبيعية في عالم التجسس وعالم الاختراقات والصراعات بين الدول لمصالح سياسية ضيقة لحزبه الجمهوري وله شخصيا.
2: طيب دكتور خطار، كيف تفهم ما حدث؟ يعني كيف تفهم عقلية ترامب؟ يعني الرجل ربما من الصعب فهم ما يحاول القيام به بين الحين والآخر، ولكن في هذه المرحلة بالذات لا أحد يفهم ما الذي كان يريده من هذا الخطاب.
5: يعني بالفعل هناك في الولايات المتحدة الآن مشكلة في مقاربة المسألة الانتخابية ومقاربة اللعبة الديمقراطية ككل. علينا ألا ننسى أن من فتح هذا الباب هو الحزب المضاد، الحزب الديمقراطي، الذي اتهم روسيا في العام 2016 في العمل لصالح دونالد ترامب. والآن تنعكس الأمور، وهو ترامب الآن يتهم الصين وروسيا سوياً باختراق الولايات المتحدة الأمريكية. علينا ألا نستغرب، ماكرون في فرنسا أيضا يتهم الآن دولا أخرى، وهو يقصد روسيا، لم يتكلم حتى الآن عن الصين، بمحاولة خرق العملية الانتخابية الفرنسية. الديمقراطيات هي في أزمة، ولكن بالطبع نظرا لتفاقم الصراع العالمي يتفاقم هذا الأمر في موضوع التجسس الإلكتروني والوصول إلى البيانات وكل ما ذلك. لكن بالنسبة لترامب بالذات، هو لم يعترف بنتيجة انتخابات 2020، ونعرف ماذا جرى في تلك التلة الشهيرة من
2: أمام البيت الأبيض. نعم،
5: أمام البيت الأبيض وأمام الكونغرس، ولذلك كأنه هذه المرة أو حتى في انتخابات ربما 2022 يريد أن يوحي بأنه يمكن أن ينقلب على الديمقراطية. هذا هو المحتوى الخطر لكلام ترامب. هذا لا يعني أن الصين وروسيا لا تقومان بعمليات من هذا النوع، والولايات المتحدة غير مقصرة إطلاقا في القيام بعمليات مماثلة أينما شاءت، ولكن الأهم هو موقف ترامب بالذات من الديمقراطية وإمكانية تشكيكه بالعملية الديمقراطية برمتها.
2: أستاذ علي، يعني بالتزامن مع زيارة ترامب إلى الصين، كان هناك إحساس بأن هناك تقارب لافت بين الجانبين، تلك الابتسامات المتبادلة، الحديث عن اتفاقيات والتوصل إلى اتفاقيات مهمة متعلقة بالجمارك، يعني هل ينسف كل ذلك اليوم؟ أكيد أنه كل ما جرى البارحة أو كل ما جرى خلال هذا الخطاب سوف يلقي بظلاله على العلاقات الصينية الأمريكية.
3: أنا كلام منطقي صحيح، لكن أنا لا أتصور أن هذا سوف يلقي بظلاله على العلاقات الصينية الأمريكية أو يؤثر على العلاقات الصينية الأمريكية. كما أسلفت سابقا، الولايات المتحدة هي تمارس نفس الشيء، فهي متهمة أنها زورت الانتخابات في أوكرانيا لصالح مرشح يدعمه الاتحاد الأوروبي وموالي للغرب ويريد الانضمام للاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو ضد المرشح الروسي، وكذلك في رومانيا وكذلك بأفريقيا وفي الشرق الأوسط. كما نعلم كل الدول تمارس نفس الشيء. الولايات المتحدة الأمريكية ترى في الصين خصم صاعد واقتصادي، وهذا صحيح وهذا محق. الصين اقتصادها الثاني في العالم، وخلال سنوات قليلة قد تصبح الأول اقتصاد في العالم، صحيح. كوننا عدد السكان الهائل، وهذا عندما تكون أي دولة لديها اقتصاد قوي جدا هذا يترجم إلى قوة عسكرية قوية جدا. أن الصين تستطيع بناء حاملات طائرات، لديها 2 اليوم، الولايات المتحدة لها 16 حاملة طائرة. إذن الصين تستطيع أن تنافس الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا في جنوب شرق آسيا، في مناطق اليابان والفلبين وتايوان، بحاملات طائرات تستطيع تتمدد إلى الشرق الأوسط أو أفريقيا للدفاع عن مصالحها الاقتصادية، تماما كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية. كما أسلفت سابقا وكما عرج عليه الدكتور خطار، أن هذا استغلال هذه الحالة بين التجسس المضاد بالصين والاختراقات التي تحدث في المتحدة الأمريكية وتمارسه روسيا كما تمارسه الصين ضد العمليات الانتخابية، هو استغلاله لمآرب سياسية آنية حالية للحزب الجمهوري وللرئيس دونالد ترامب. وأريد أن أذكر أيضا أنه من المستبعد أن تكون الصين قد حوق إلكترونيا أن تتلاعب بعمليات التصويت، أجهزة التصويت الإلكتروني الذي يحدث كما رأينا ب 2016 أو 2020، أن روسيا عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق صفحات وهمية في الفيسبوك تؤثر على الناخبين، صحيح. وليس تؤثر على وليس على الأجهزة نفسها، لأنه هذا لا يمكن التلاعب بها. والولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرة التقنية الهائلة أو الأعظم في العالم على السيطرة على العملية الانتخابية، بالإضافة أن لديها المحاكم ولديها عدة دوائر من الترصد والتحقيق، سواء القانوني أو الإلكتروني أو السياسي.
2: طيب دكتور خطار، ربما السؤال نفسه بطريقة مختلفة. أستاذ علي يرى بأن لا تأثير على مثل هذه الاتهامات على العلاقات أو مستقبل العلاقات الصينية الأمريكية المتضعضعة أساساً، يعني هو لم يتحسن إلا قبل بضعة أشهر، أنت ما رأيك؟
5: أنا برأيي كل طرف الآن يراقب الطرف الآخر بدقة. الرئيس الصيني شي جين بينغ أمام ترامب قال أن الولايات المتحدة تتراجع. الرئيس ترامب يكرر دوماً أنه الأول وأنه القوة العظمى الأولى، لكن هذا أمر دقيق. الخصم المرتسم أمام الولايات المتحدة هو الصين، لكن الصين تتبع حتى الآن سياسة القوة الناعمة، لا تلجأ للقوة الفضة. ومن ناحية أخرى هناك شيء يقيد الطرفان، الاقتصاد المتشابك اليوان مرتبط بالدولار، والسوق الأمريكية مرتبطة بالسوق الصينية والعكس صحيح، ولذلك هناك وجوب لتنظيم صراع بين الطرفين، وهذا يدخل هذا ما حوله ترامب. وإذا استقبل الرئيس الصيني كما هو مقررا في أواخر سبتمبر القادم سيكون يتكرر هذا النهج، لن نصل إذن إلى الصدام المباشر الآن، ربما المسألة تتحمل عقدا من الزمن نتيجة التطورات. سجلت مثلا الولايات المتحدة نقطة في فنزويلا ضد الصين، هي الصين تسجل بشكل غير مباشر نقطة ضد الولايات المتحدة في إيران، وهكذا دوليك.
2: طيب سؤال أخير فقط أستاذ علي، لأنه استوقفني كلام ترامب يريد اعتماد قيود جديدة على التصويت، يعني ما هي هذه القيود؟ كيف يمكن ذلك؟ باختصار لو سمحت.
4: نعم، الحزب الجمهوري تاريخيا يريد أن يقيد التصويت. السبب الاجتماعي هو أن الحزب الديمقراطي يعتمد في قواعده الانتخابية على الفقراء، الفقراء البيض والفقراء من الجالية الأفريقية السود، ولذلك وهم لا يستطيعوا أيضا، لديهم مشكلة اجتماعية واقتصادية، ليس لديهم بطاقات انتخابية ولا بطاقات الهوية، ففرض القيود هو يحدد من الذهاب من الحدد من هذه الشرائح الاجتماعية من الذهاب إلى مراكز التصويت، ويقلل حظوظ الحزب الديمقراطي. أيضا هناك أيضا حملات سياسية لتغيير الدوائر الانتخابية، إعادة رسمها بإعطاء حظ أوفر للقواعد الجمهورية في مجلس النواب لتصوت إلى الحزب الجمهوري، واستثناء أو تقسيم وتجزيء الدوائر الانتخابية التاريخية الديمقراطية لإعطاء حظا أوفر إلى الحزب الجمهوري والقواعد الجمهورية.
2: شكرا جزيلا لك
4: والرئيسي.
2: نعم شكرا جزيلا لك أستاذ علي يونس، كنت معنا مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية، والشكر موصول للدكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، تحياتي لكما.

0: السادسة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو الدولية، أعدها ويقدمها هادي بوبطان.
1: وفي أبرز عناوين الأخبار، رتا انتهاء الضربات الأمريكية لسابع ليلة على التوالي على إيران، ضربات استهدفت البنية التحتية اللوجستية العسكرية. الحرس الثوري يعلن انفجار ناقلتي نفط بعد اصطدامهما بألغام في مضيق هرمز، والجيش الأمريكي ينفي. الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة جوية في البحرين، والجيش الأردني يفيد بإسقاط 10 صواريخ إيرانية. في لبنان، تأجيل الاجتماع التقني يؤخر تطبيق المناطق التجريبية، وألمانيا تقترح قوة أوروبية بديلة لليونيفيل بعد انتهاء ولايتها. وفرنسا وألمانيا توسعان شراكتهما الدفاعية لتعزيز استقلال أوروبا.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: طاب صباحكم مستمعينا وأهلا بكم من جديد. وصلت الولايات المتحدة شن ضربات على إيران لليلة السابعة تواليا، حيث أفادت طهران بمقتل 3 أشخاص، وردت باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والأردن. وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قد أعلنت الجمعة تنفيذ موجة جديدة من الضربات بهدف مواصلة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية. وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن انفجار ناقلتي نفط واشتعال النيران فيهما بعد وقوعهما ضحية خداع وتضليل من أجهزة الاستخبارات الأمريكية واصطدامهما بألغام أثناء عبورهما مضيق هرمز، وهو ادعاء نفاه الجيش الأمريكي. وأفاد الحرس الثوري الإيراني أيضا أنه استخدم صواريخ وطائرات مسيرة لإيقاف 4 سفن حاولت عبور مضيق هرمز الذي أعلنت طهران إغلاقه أمام الملاحة. آخر تطورات معك شيرين ناصر.
3: سلطات محافظة هرمزغان جنوب إيران أعلنت أن ضربات أمريكية أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، واتهمت طهران واشنطن باستهداف البنى التحتية المدنية التي شملت مطارا وجسورا وميناء ومحطة للقطارات، حيث سمع دوي انفجارات في يزد وبندر عباس وسرك وجزيرة قشمة، إضافة إلى مناطق قرب الأهواز، فيما أعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرة في بوشهر. الحرس الثوري أعلن كذلك انفجار ناقلتي نفط واشتعال للنيران فيهما أثناء عبورهما مسارا جنوب مضيق هرمز، كما استهدف مستودع ذخيرة في قاعدة العدير وقاعدة علي السالم الكويتيتين، بالإضافة إلى عدد من جسور الاتصالات، واستهدف كذلك خزانات الوقود للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن. موقع أكسيوس أفاد أن إيران أطلقت صاروخا باليستيا على قاعدة أمريكية في السعودية التي أعلنت زوال الخطر عن الخرج وينبع. وفيما أطلقت صافرات الإنذار في البحرين، أحبطت قوات التحالف هجوما بأربع مسيرات استهدف القنصلية الأمريكية في إربيل. ومنذ يوم الاثنين الماضي ارتفع عدد أفراد القوات الأمريكية الذين أصيبوا في الحرب مع إيران إلى 13 جنديا، فيما أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ سلسلة جديدة من الضربات على إيران. كما نفت القيادة المركزية الأمريكية ادعاء الحرس الثوري انفجار ناقلتي النفط في هرمز.
1: كما أفاد إعلام إيراني نقلا عن مسؤول محلي بأن عدة صواريخ أصابت منشآت كهرباء ومضخات تحلية مياه في جاسكا، فيما دوت صافرات الإنذار لثالث مرة في البحرين. وقال الجيش الأردني في بيان اليوم أن دفاعاته الجوية أسقطت 10 صواريخ إيرانية كانت تستهدف المملكة دون وقع إصابات أو أضرار مادية. أمام هذه التطورات، إلى أي مدى يمكن أن يتوسع الرد الإيراني؟ سؤال طرحه نضال شقير على الكاتب والباحث السياسي سعيد شاوردي.
4: أصبح التصعيد يرتفع من كلا الجانبين، من قبل أمريكا ومن قبل إيران، ولا أعتقد أنه نحن قريبون نحو الذهاب نحو حل سياسي. وعلى ما يبدو وكما قال ترامب، مذكرة التفاهم قد انتهت بالنسبة للأمريكيين واختاروا التصعيد، وإيران تقول نحن سنستمر بالرد على القواعد الأمريكية، ومن المحتمل أن تفتح يعني جبهات جديدة. إيران استهدفت القوات الأمريكية في التنف في سوريا، الحديث يدور عن أنه من المحتمل أن يتم إغلاق باب المندب، وكل هذه الأمور تشير إلى أن للأسف الوساطة الباكستانية القطرية لم تنجح، ولا أعتقد حقيقة أن كلا الطرفين عازمان على العودة للمفاوضات. فلذلك الأزمة على ما يبدو بدأت من جديد، ولا أحد يعلم كيف ومتى ستنتهي.
1: الكاتب والباحث السياسي سعيد شاوردي كان يرد على سؤال نضال شقير. إلى لبنان، حيث تواصلت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار عبر الغارات والقصف وعمليات التفجير في الجنوب أمس الجمعة، فيما واصل الجيش اللبناني استكمال انتشاره في مناطق جنوبية محددة وأقام حواجز وسير دوريات فيها، وذلك استعدادا لبدء تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي التدريجي وفق اتفاق الإطار. بينما أعلن تأجيل الاجتماع العسكري اللبناني الأمريكي الإسرائيلي الافتراضي لبدء تطبيق المناطق التجريبية بانتظار استكمال التحضيرات التقنية والعملياتية اللازمة. تقرير فالنتينا سمعان من جنوب لبنان.
5: تقسم المنطقتان التجريبيتان إلى قسمين، الأولى زوتر الغربية في قضاء النبطية، وهي جزء من منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بالنار لا عودة للسكان إليها ولا انتشار للجيش اللبناني فيها. أما الثانية فتضم بلدات فرون، الغندورية، ألوي، برج ألوي وصريفة في قضائي بنت جبيل وصور، وهي بلدات غير محتلة أساساً، عاد إليها عدد من أهلها منذ وقف إطلاق النار ولو بنسب مختلفة، وهي تحت سيطرة الجيش اللبناني الذي يتواجد فيها عبر إقامة حواجز، نقاط مراقبة أو تسيير دوريات مكثفة. ومع تكثيف الجيش اللبناني إجراءاته الأمنية في بلدات المنطقة التجريبية الثانية، تبقى النقطة الخلافية بينه وبين الجيش الإسرائيلي هي الدخول إلى المنازل والممتلكات الخاصة وتفتيشها. تزامناً يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته إذ تمركزت آلية عسكرية بالقرب من حاجز للجيش اللبناني في المنصورة، وشنت غارتان على ميفدون وشوكين، كما تم تفجير ونسف منازل في بنت جبيل، حداتة وكفر تبنيت، وتنفيذ عمليات تمشيط في بيوت السياد والنقورة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
1: هذا في وقت تتجه الأنظار نحو نتائج اللقاء المنتظر بين الرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقرر في 21 من الجاري، في حين يقترح وزير الخارجية الألماني إرسال بعثة تابعة للاتحاد الأوروبي لتحل محل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونوفيل بعد انتهاء ولايتها، في وقت كشفت فيه تقارير إسرائيلية عن مقترح موازن لنشر قوات إيطالية في جنوب لبنان للإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية. نبقى في الشرق الأوسط، وفي ظل تصاعد التحذيرات الدولية من تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دعت شخصيات دولية بارزة إلى إنهاء ما وصفته بإفلات إسرائيل من العقاب، محذرة من أن استمرار الاستيطان والسياسات الإسرائيلية الحالية قد يقود إلى اختفاء فلسطين تدريجيا. قراءة فيما يعرف بمجموعة الحكماء مع فايزة مصطفى.
6: احتمال اختفاء الأراضي الفلسطينية بسبب استمرار التوسع الاستيطاني، هذا ما حذرت منه مجموعة الحكماء التي تنتمي إليها الرئيسة الإيرلندية السابقة ماري روبنسون ورئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة هيلين كلارك. وقد وجهت المسؤولتان هذا التحذير بعد زيارة شملت إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان. وخلال ندوة صحفية في القدس، دعتا المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لإنهاء ما وصفتاه بإفلات إسرائيل من العقاب، بعد أن استندتا إلى شهادات المجتمع المدني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين. وانتقدت روبنسون عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفا أكثر حزما، داعية التكتل إلى تعليق الشق التجاري من اتفاق الشراكة مع تل أبيب. ومنذ توليها السلطة، وافقت حكومة بنيامين نتنياهو على إقامة أكثر من 100 مستوطنة، ما يعد مخالفا للقانون الدولي. كما تزايدت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب في غزة 2023.
1: اختتمت الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني إلى المغرب بتوقيع اتفاقيات جديدة في سياق يتسم بتطلع البلدين إلى علاقات أعمق رغم المشاكل التي تعترضهما. جلال المخفي مراسلنا في الرباط. جلال، ما هي الحصيلة الإجمالية والأرقام التي تلخص نتائج هذه الزيارة؟
7: هذه الزيارة توجت عمليا بتوقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم غطت مجالات حيوية أبرزها مثلا تمويل فرنسي لتطوير شبكة القطارات الإقليمية السريعة في العاصمة الرباط والمدن المحيطة بها. الاتفاقية شملت أيضا ولأول مرة بين البلدين المرور إلى التصنيع المشترك للأسلحة، إضافة إلى فتح باب الأرشيف العسكري الفرنسي أمام الرباط. تم أيضا إطلاق طلب إبناء اهتمام مشترك لدراسة مشروع الربط الكهربائي عبر كابل عملاق بين المغرب وفرنسا تزامنا مع وصول المبادلات التجارية بين البلدين إلى رقم قياسي ناهز 15 مليار يورو. هذا الربط الكهربائي من المفترض أن ينطلق من مدينة الناظور شمال شرق المغرب ويصل إلى مرسيليا جنوب فرنسا بكلفة تقديرية قد تفوق 6 مليارات يورو. على الصعيد السياسي والدبلوماسي وضعت الزيارة الحجر الأساس في صياغة أول معاهدة صداقة استراتيجية ثنائية تتوقعها باريس الخريف المقبل مع دولة من خارج الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تجديد رئيس الوزراء الفرنسي التأكيد على موقف بلاده الثابت والراس في دعم باريس لسيادة المغرب على الصحراء.
1: جلال المخفي مراسلنا في الرباط متحدثا هذا الصباح ضمن فقرة مباشر مع مراسل. نبقى مع أخبار فرنسا ولكن في علاقة بألمانيا. بعد سنوات من الخلافات حول مشروع المقاتلة الأوروبية أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشار فريدريتش ميرتس في ختام أعمال المجلس الوزاري الفرنسي الألماني الذي احتضنته ألمانيا عن إبرام اتفاق لإقامة شراكة نووية هدفها الردع النووي في مواجهة التهديد الروسي. منصف سليمي مراسلنا في ألمانيا.
8: في إحدى قصور مدينة بروهل التاريخية في غرب ألمانيا المشيدة بالطراز الفرنسي منذ زمن نابليون، رعى المستشار فريدريش ميرس والرئيس إيمانويل ماكرون مجلس الوزراء الفرنسي الألماني لبحث ملفات التعاون الاقتصادي والعسكري. في قصر أوغستسبرغ مهد معاهدة الصداقة الفرنسية الألمانية التي أرساها شارل دوغول وكونراد أدناور قبل أكثر من 6 عقود، سعى ميرتس وماكرون إلى إحداث اختراق في جدار الشراكة المتعثرة في مجال الدفاع. بعد سنوات من الخلافات حول مشروع المقاتلة الأوروبية توصل الجانبان إلى اتفاق حول مشروع شراكة نووية هدفها تمكين محوري القاطرة الأوروبية من الردع النووي في مواجهة التحديات الجسام التي يفرضها التهديد الروسي، كما أوضح ميرس معلنا عن إجراء مناورات نووية مشتركة للمرة الأولى هذا العام. كما يشمل التعاون تطوير أنظمة الاستطلاع والإنذار المبكر بالصواريخ. ماكرون الذي يشارك للمرة الأخيرة في المجلس الوزاري الألماني الفرنسي أكد أن أمن أوروبا لن يمضي قدما ويرفع التحديات إلا بتوحيد جهود برلين وباريس. منصف السليمي، برلين، مونتي كارلو الدولية.
1: وفي أخبار أيضا من مونتي كارلو الدولية هذا الصباح، قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب نحو 20 آخرين الجمعة في سلسلة من الضربات في أوكرانيا وروسيا وفي مناطق تحتلها موسكو. تشهد دول أوروبية عدة موجة حرارة مفرطة واستثنائية خلال هذا الشهر أسفرت عن خسائر بشرية ومادية جسيمة، كما أتت الحرائق على آلاف الهكتارات في إسبانيا وهولندا إضافة إلى اليونان وفرنسا. سامية الإشراقي.
9: تتواصل حرائق الغابات في عدة دول أوروبية مع اشتداد موجة الحر. في إسبانيا أتى حريق كبير في منطقة أراغون شمال شرق البلاد على أكثر من 12,000 هكتار، ما استدعى إخلاء 5 قرى في وقت لا تزال فيه منطقة الأندلس تكافح حريقا آخر أتى على 7,000 هكتار. فيما تشير حصيلة أولية إلى 12,000 وفاة فوق المعدل الطبيعي في نحو 10 دول أوروبية خلال يونيو حزيران الماضي، وسط تحذيرات علمية من أن التغير المناخي يزيد حدة موجة الحر ومدتها. وكانت منطقة باريس من الأكثر تأثرا لجهة معدلات الوفيات الزائدة خلال موجة الحر في حزيران يونيو، والتي كانت واحدة من 3 موجات حر ضربت فرنسا منذ شهر أيار مايو. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إن موجة الحر التي استمرت 14 يوما في هذا الشهر كانت أكثر حدة حتى من موجة الحر التي شهدتها البلاد عام 2003 وأودت ب15,000 شخص، رغم أنها كانت أقصر منها بيوم. يومين.
1: بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز عناوينها. انتهاء الضربات الأمريكية لسابع ليلة على التوالي على إيران، ضربات استهدفت البنية التحتية اللوجستية العسكرية والحرس الثوري الإيراني، يعلن انفجار ناقلتي نفط بعد اصطدامهما بألغام في مضيق هرمز، والجيش الأمريكي ينفي. الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة جوية في البحرين، الأردن يفيد بإسقاط 10 صواريخ إيرانية. وفرنسا وألمانيا توسعان شراكتهما الدفاعية لتعزيز استقلال أوروبا.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
1: في أوروبا، والبداية ريتا من هنا.
0: نعم، الطقس مشمس بشكل عام، انخفاض نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 28 درجة بعد الظهر. لندن مشمس جزئيا، وأيضا انخفاض في درجات الحرارة تصل إلى 24 درجة. بروكسل غائم جزئيا، انخفاض في درجات الحرارة تصل إلى 23 درجة. برلين غائم جزئيا، الحرارة 25. في روما الطقس مشمس، الحرارة تبقى مرتفعة 37 درجة بعد الظهر. مدريد مشمس، الحرارة 34. لشبونة غائم جزئيا، الحرارة 26. وأخيرا أتينا، الطقس مشمس، ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 37 درجة.
1: الخبر والتحليل يوقعه اليوم خطار أبو دياب،
0: وموضوعه دونالد ترامب بين كتابة التاريخ واستنزاف الهيبة.
10: لا ينفك دونالد ترامب عن الإدلاء بتصريحات متقلبة ومتناقضة، ولا يمكن بسهولة الإحاطة بممارساته وانعكاساتها في الداخل والخارج. في الأسبوعين الأخيرين برز التشتت لترامب في مناسبتين. في عيد 4 تموز يوليو راهن الرئيس على أن يكون احتفال الذكرى 250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية احتفالا أمبراطوريا يليق بأعظم أمة وجدت على وجه الأرض حسب قوله، ويكرس مجده الشخصي. لكن المطر والعواصف الرعدية جعلت الاحتفال فوضويا، وعكرت على سيد البيت الأبيض الحدث التاريخي. والأدهى أن هذه المناسبة أتت في لحظة تشهد فيها البلاد انقساما سياسيا ومؤسساتيا عميقا، مما يطرح مستقبل الديمقراطية الأمريكية ومآلات الحلم الأمريكي. والمناسبة الثانية، في خطابه للأمة يوم 16 تموز ألقى ترامب خطابا حافلا بنظريات المؤامرة حول هشاشة النظام الانتخابي الأمريكي واتهام الصين بالتدخل. والغريب تأكيد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية للعام 2020، ملمحا إلى دولة عميقة يزعم أنها أخفت أدلة على التدخل الصيني والروسي، وجدد رغبته في إصلاح النظام الانتخابي. ولدعم مزاعمه استشهد ترامب بتقارير من وكالات الاستخبارات الأمريكية التي خلصت إلى أن هدف بكين هو فهم حالة رأي العام الأمريكي بهدف التأثير عليه، إذ قال ترامب أن الصين نفذت في عام 2020 أكبر عملية اختراق لبيانات الانتخابات في التاريخ بعدما حصلت على سجلات الناخبين، واصفا ذلك بأنه كابوس لأمن الانتخابات. لم تكن مصادفة أن يطلق الرئيس الأمريكي الاتهامات تزامنا مع استطلاعات رأي أشارت إلى أن 61% من الأمريكيين لا يؤيدون الرئيس، وعلى مرمى أقل من 4 شهور على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وفي خطابه إلى الأمة تطرق سيد البيت الأبيض أيضا وبشكل عابر إلى ما يدور مع إيران، مؤكدا على قرب الانتصار، لكن خياراته المحدودة لن تغير الأمور حكما لصالحه في مسار الحرب. أما أطروحاته حول الانتخابات فلن تعزز موقعه الذي أخذ بالاهتزاز. في سعيه لكتابة التاريخ والكلام عن سطوة جيشه وعظمة بلاده، لا يأبه ترامب بالتفاصيل، مثل تهديده بسحب تراخيص المحطات التلفزيونية التي لم تنقل خطابه، أو تفكيره بفرض رسوم على المتداولين والمستثمرين تصل إلى $100,000 شهريا مقابل الوصول الأسرع إلى منشورات ترامب على منصته ثروث سوشال، ويصل به الأمر للقول أنه لا يستطيع الاهتمام بالرعاية اليومية للمحتاجين والعناية الطبية والرعاية الصحية لأن بلده الكبير يخوض حروبا. ويبقى الأهم بالنسبة له تسليم كأس المونديال وإبراز حضوره، على ذلك يحافظ على بعض الهيبة كما يتصور.
1: قراءة في الصحف والمواقع العربية الصادرة اليوم مستمعينا، وهي معك نجوى بن مبارك. نجوى، بعد التحية نبدأ بصحيفة الاندبندنت العربية التي كتبت حول مضيق هرمز، صراع النفوذ يتجاوز واشنطن وطهران.
11: نعم هادي، بالفعل ترى الصحيفة أن أزمة مضيق هرمز تتجاوز المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لتكشف صراعا أوسع حول النفوذ وترتيب الشرق الأوسط. فبينما تصر طهران على تعزيز دورها في إدارة المضيق واستخدامه كورقة ضغط، تحاول واشنطن الحفاظ على مصالحها وتجنب تداعيات اقتصادية قد تنتج عن ارتفاع أسعار الطاقة. وتشير الصحيفة إلى أن التفاوض بين الطرفين يواجه صعوبات كبيرة بسبب انعدام الثقة وتراكم الصراعات، في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى دفع واشنطن نحو مواجهة أوسع مع إيران. وتخلص اندبندنت عربية إلى أن الحسابات الواقعية قد تفرض نفسها على جميع الأطراف، إذ يبقى الفرق كبيرا بين الطموحات السياسية والقدرات الفعلية، بينما يتحول مضيق هرمز إلى ساحة اختبار لموازين القوى في المنطقة.
1: اليمن سيادة معلقة في قلب الصراع الإقليمي، كتبت صحيفة العربي الجديد.
11: يشهد اليمن عودة للتصعيد مع تحول مطار صنعاء إلى محور جديد للتوتر بين السعودية والحوثيين في ظل انعكاسات الصراع الأمريكي الإيراني على الساحة اليمنية. وترى صحيفة العرب الجديد أن أزمة الملاحة الجوية تكشف استمرار استخدام ملف السيادة اليمنية كورقة نفوذ بين القوى الإقليمية، بعدما تحولت البلاد إلى ساحة لتبادل الرسائل والضغوط بين السعودية وإيران وحلفائهما. وتشير الصحيفة إلى أن الحوثيين يسعون إلى استثمار التصعيد لتعزيز موقعهم السياسي وتحسين شروطهم الاقتصادية، بينما تحاول السعودية تثبيت نفوذها ومنع توسع الدور الإيراني في اليمن. وتخلص العرب الجديد إلى أن مستقبل المواجهة سيبقى مرتبطا بمسار الصراع الأمريكي الإيراني، فيما يواصل اليمن دفع ثمن صراعات إقليمية تتجاوز حدوده وسط غياب حل سياسي شامل ينهي معاناة البلاد.
1: ونقرأ نجوى في صحيفة الخليج الإماراتية، إسبانيا تتحدى واشنطن مسار جديد في العلاقات عبر الأطلسي.
11: نعم، برزت إسبانيا كإحدى الدول الأوروبية الأكثر استقلالية في مواجهة الولايات المتحدة بعد رفضها مطالب واشنطن بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي والسماح باستخدام قواعدها العسكرية في بعض العمليات الخارجية. ويرى المقال أن هذا الموقف يعكس تغيرا في العلاقات عبر الأطلسي، حيث لم تعد أوروبا تلتزم بالكامل بالسياسة الأمريكية كما في العقود السابقة في ظل تحولات النظام الدولي وصعود قوى جديدة. ويخلص المقال إلى أن تصاعد التوتر بين مدريد وواشنطن بعد خلافات سياسية واقتصادية رغم قوة العلاقات التجارية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، يؤكد أن إسبانيا تسعى إلى تعزيز دورها كقوة أوروبية مستقلة مستفيدة من موقعها الاقتصادي والتاريخي في عالم يعيد رسم موازين النفوذ.
1: نختم نجوى هذه القراءة في الصحف العربية بالقدس العربية التي تساءلت، ماذا لو رفعت فلسطين كأس العالم، حلم يتجاوز حدود كرة القدم.
11: نعم هذه الصحيفة تطرح سؤالا افتراضيا يتجاوز الرياضة، ماذا لو فازت فلسطين بكأس العالم، وترى أن هذا الحلم رغم استحالته وفق موازين الواقع الحالي يحمل معنى رمزيا عميقا لشعب يعيش عقودا من الصراع واللجوء والقيود. وتشير الصحيفة إلى أن مجرد وصول فلسطين إلى منصة التتويج في أكبر بطولة كروية عالمية كان سيشكل لحظة استثنائية لإبراز الهوية الفلسطينية أمام العالم وتحويل كرة القدم إلى مساحة لإثبات الوجود والانتصار المعنوي بعيدا عن الحسابات السياسية. وترى القدس العربي أن فوزا كهذا كان سيصبح فرحة عابرة للحدود تمتد من المدن الفلسطينية إلى مخيمات اللجوء والشتاء والشتات، باعتباره انتصارا رمزيا لكل من يشعر بالتهميش والحرمان. لكن الصحيفة تؤكد أن الواقع أكثر تعقيدا، فغياب فلسطين عن كأس العالم يرتبط بتحديات تتجاوز الموهبة مثل ضعف البنية الرياضية وصعوبة التخطيط في ظل الظروف السياسية. وتخلص الصحيفة إلى أن قيمة الحلم لا تكمن في الكأس فحسب، بل في قدرة الرياضة على منح الأمل وإثبات أن المستحيل قد يصبح ممكنا بالإرادة والعزيمة.
1: شكرا نجوى بن مبارك.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
0: والآن إذن هادي نصل إلى الصحف الإسرائيلية،
1: وهي من أعداد وتقديم مراسلنا في القدس زياد حلبي.
12: التصعيد المحتدم بين الولايات المتحدة وإيران احتل مساحة واسعة من الصحف الإسرائيلية التي أسالت عليه حبرا غزيرا. صحيفة دعوة حرونوت تحت عنوان في إسرائيل يقدرون أن إيران لا تريد جر الجيش الإسرائيلي إلى الجولة الحالية. قالت الصحيفة إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن طهران في هذه المرحلة لا تريد إطلاق النار تجاه إسرائيل وجر الجيش الإسرائيلي إلى المواجهة، لكنها نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله نحن مستعدون وإذا ارتكبوا هذا الخطأ فسيدفعون ثمنا باهظا فليحاولوا فقط. وأضافت أن إسرائيل ترى احتمالين فقط لعودتها إلى المواجهة، الأول إذا هجمتها إيران مباشرة، والثاني إذا طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل الانضمام إلى الهجمات. وفي ملف العلاقات مع واشنطن كتبت الصحيفة أن تأجيل زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة لا يرتبط فقط بتأجيل مراسم تأبين السيناتور لينزي جراهام، بل أيضا بتوتر متصاعد مع إدارة الرئيس الأمريكي ترامب في ظل خلافات بشأن إيران وسوريا وغضب أمريكي من مواقف نتنياهو تجاه تركيا، إلى جانب مخاوف إسرائيلية من أن يتحول اللقاء في البيت الأبيض إلى مناسبة يتعرض خلالها نتنياهو للإحراج أو التوبيخ قبل الانتخابات. أما صحيفة معريف فحذرت من اتساع الفجوة بين نتنياهو وترامب، وقالت إن الرئيس الأمريكي يحتاج إلى إنجاز سياسي يتمثل في تحقيق تقدم نحو السلام في المنطقة، وأن انسحابا إسرائيليا جزئيا من لبنان أو سوريا قد يمنحه هذا الإنجاز. لكن المشكلة بحسب الصحيفة أن رغبة ترامب لا تتوافق مع الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي بدأ ببناء خط جديد من المواقع العسكرية الدائمة في جنوب لبنان في خطوة تعزز تمسكه بالمنطقة، لكنها قد تؤدي إلى انفجار سياسي بين ترامب ونتنياهو، خصوصا في ظل مطالبة الرئيس الأمريكي إسرائيل بالبدء في الانسحاب من لبنان وسوريا، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي توسيع انتشاره وإعداد خطط لسيناريوهات قد يضطر فيها إلى العمل بنفسه لنزع سلاح حزب الله. وفي افتتاحية صحيفة هآرتس شنت الصحيفة هجوما غير مسبوق على الحكومة، ووصفت الكنيست المنتهية ولايته بأنه الأكثر تدميرا في تاريخ البلاد. وقالت إن إسرائيل لن تنعم بالراحة ما دامت حكومة بنيامين نتنياهو في الحكم، معتبرة أن الديمقراطية الإسرائيلية تنهار ركائزها الواحدة والأخرى. وأضافت الصحيفة أن الحكومة استغلت الأيام الأخيرة من عمل الكنيست لتمرير سلسلة قوانين وصفتها بأنها تقود إسرائيل نحو الدكتاتورية، وانتقدت صمت المعسكر الليبرالي داعية المعارضة والجمهور إلى الوقوف صفا واحدا لضمان إجراء انتخابات نزيهة تنتهي بتشكيل حكومة جديدة تخدم مواطنيها ولا تتخلى عنهم. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: قصص حياة،
1: روبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية، قصص نابضة بالحياة من قلب الحياة، يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية ابتداءً من 4:30 وفي 7:49 دقيقة بتوقيت باريس.
0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
1: في مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.
0: ليزا، أنيتا، إيريما.

0: بيكون أكثر نشاط وأكثر حيوية.
1: هل العقرب أفضل منه اليوم من الميزان؟
0: أكيد أكيد يا ريت. العقرب أفضل بكثير من الميزان وهو نشط اجتماعيا في هذا اليوم، بإمكانه في هذا اليوم أنه يحقق أمنية بمساعدة صديق، أو ممكن يشارك مثلا مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة. أهم شيء بالنسبة للعقرب هو مليان طاقة مليان نشاط، فيش مشكلة، بس أهم شيء أنه يديروا باله الأكاديميون يديروا بالهم في الدراسة والتدريس، يركزوا أكثر.
1: القوس،
0: القوس أكثر شيء مشغله العمل ومركزه الاجتماعي تقريبا زي مبارح، فبنقول للقوس حافظوا على الإنجازات الموجودة، اللي بدي يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله ما يقوم بهاي الخطوة في هذا اليوم، رغم أنه فيش خلق مصار يعني. بس في شغلة واحدة، أنه اللي بيشتغل بشكل حر مستقل أحسن له يقوم بهاي الخطوة في 24 أو 25 من هذا الشهر.
1: الجدي في عنده شيء مميز؟
0: نعم، بالنسبة للجدي عنده نشاط في الحركة والاتصالات والتنقلات، ممكن تكون عنده سفرة للخارج مثلا، إذا بسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت، تركز أكثر على الشارع. كمان التجار يكونوا صاحيين اليوم، كمان في عمليات الاستيراد والتصدير، مع أنه في حركة كويسة يعني مش سيئة أبدا، بس لأنه عطارد عماله بتراجع ينتبهوا في كل خطوة بيقوموا فيها. بالنسبة للجدي كمان شيء إيجابي هالمرة، الأجواء الرومانسية الدافية، وفي قسم منهم بيعززها أكثر وأكثر، في قسم بيبدأ على غرامية ضمن سفر أو اتصال بعيد، بس بنقول لهم هاي بتكون يعني مغامرة فاشلة أو عابرة خلينا نقول.
1: الدلو،
0: لا الدلو مشغول بأموره المالية المشتركة، من امبارح لاحظنا عليه أنه عماله بيراجع حساباته المالية المشتركة حتى يدخل التعديل المطلوب عليها، وفي فرصة للدلو كمان اليوم للحصول على مكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، في نفس الوقت ممنوع يدخله بشراكة مالية جديدة ما يكفله أو يقرضه إنسان مال، وإذا عندهم برنامج ادخار أو بوليس التأمين يفحصوها يتأكدوا منها حتى يتأكدوا أنه مفعولها ماشي بشكل صحيح.
1: يبقى لنا الحوت،
0: الحوت مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، الأجواء الرومانسية ممتازة جدا بيعززوها أكثر وأكثر، بس هذا لا يعني أنه يتمموا طلبة أو خطبة أو زواج زي ما قلنا، لأنه عطارد عمله بتراجع. توقيع عقود تجارية إذا في ضرورة قصوى ممكن، بس بشرط يتفحصوا كل صغير وكبير في هذا العقد حتى ما يتورطوا في وقت لاحق. وأهم نصيحة للحوت بنقول له بهاي الفترة أفكارك مش هالقد مقبولة عند الأحباء، رغم أنه يعني العلاقات قلنا كويسة وبعززوها، يحاولوا أنه يقنعوهم بطريقة دبلوماسية مش رغما عنهم.
1: معي رسالة من محمود من دمشق بيسأل ما هي الخارطة الشخصية وما هي فائدتها؟
0: الخارطة الشخصية بنسميها ناتل تشارت بالإنجليزي، هي تحليل مفصل لشخصية الإنسان بما في ذلك من إيجابيات وسلبيات، هي بتتناول شتى مجالات الحياة من وضع صحي ومالي واجتماعي وغير ذلك، يعني هي بترشدنا مثلا عن فترة الارتباط، فترة الحصول على المال، تظهر لنا الأعضاء الحساسة في جسمنا حتى نحافظ عليها، تعطينا الفرص المتاحة لإحراز تقدم في العمل وشو العمل المناسب إلنا. تشرح لنا الخارطة كمان لماذا يتأخر الزواج عند بعض الأشخاص، في مليانة أسرار كتير بقدرش أذكرها هوني. باختصار هي صورة كاملة لشخصية المرء، وبموجبها ممكن نتصرف بحكمة أكثر حتى نستغل المجالات الإيجابية عنا ونتخلص من المجالات السلبية.
1: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت؟
0: اخترت ممثل أسترالي كوميدي اسمه شون ميكاليف.
1: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
1: باي باي.
0: باي باي.

0: نشرة إخبارية رابعة وأخيرة ضمن صباح مونتي كارلو، أعدتها وتقدمها لميس زين الدين.
1: شكرا ريتا، أهلا بكم مستمعينا، والبداية بالعناوين. واشنطن تستهدف البنى التحتية الإيرانية وطهران تتوعد برد قاسٍ. التصعيد الإيراني يمتد إلى الخليج واعتراض هجمات في عدة دول. واشنطن ترجئ الاجتماع العسكري المخصص لبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من المناطق التجريبية في جنوب لبنان. 8 قتلى في ضربات إسرائيلية على غزة، وأوروبا تجدد دعوتها لوقف توسيع المستوطنات. فرنسا وألمانيا توسعان شركتهما الدفاعية لتعزيز استقلال أوروبا.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: في الليلة السابعة من تجدد التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة، اتهمت طهران واشنطن باستهداف البنى التحتية المدنية، ولوحت بالانتقال إلى ما وصفته بمرحلة الهجوم الشامل إذا استمرت الضربات الأمريكية لأكثر من يومين، في حين أكدت القيادة المركزية الأمريكية من جهتها أنها وسعت قائمة أهدافها لتشمل البنية التحتية اللوجستية العسكرية الإيرانية. في الموازاة، امتدت الهجمات الإيرانية إلى دول الخليج، حيث أعلنت الكويت والأردن كما البحرين وقطر اعتراض صواريخ استهدفت أراضيها. شيرين ناصر والتفاصيل.
3: سلطات محافظة هرمزغان جنوب إيران أعلنت أن ضربات أمريكية أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، واتهمت طهران واشنطن باستهداف البنى التحتية المدنية التي شملت مطاراً وجسوراً وميناءً ومحطة للقطارات، حيث سمع دوي انفجارات في يزد وبندر عباس وسرك وجزيرة قشمة، إضافة إلى مناطق قرب الأهواز، فيما أعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرة في بوشهر. الحرس الثوري أعلن كذلك انفجار ناقلتي نفط واشتعال للنيران فيهما أثناء عبورهما مسارا جنوب مضيق هرمز، كما استهدف مستودع ذخيرة في قاعدة العديري وقاعدة علي السالم الكويتيتين، بالإضافة إلى عدد من جسور الاتصالات، واستهدف كذلك خزانات الوقود للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن. موقع أكسيوس أفاد أن إيران أطلقت صاروخا باليستيا على قاعدة أمريكية في السعودية التي أعلنت زوال الخطر عن الخرج وينبع. وفيما أطلقت صافرات الإنذار في البحرين، أحبطت قوات التحالف هجوما بأربع مسيرات استهدف القنصلية الأمريكية في إربيل. ومنذ يوم الاثنين الماضي ارتفع عدد أفراد القوات الأمريكية الذين أصيبوا في الحرب مع إيران إلى 13 جنديا، فيما أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ سلسلة جديدة من الضربات على إيران. كما نفت القيادة المركزية الأمريكية ادعاء الحرس الثوري انفجار ناقلتي النفط في هرمز.
1: هذا وأعلن الجيش الإيراني في ساعة مبكرة من صباح اليوم أنه استهدف قاعدة جوية في البحرين، حيث أفادت وزارة الداخلية بإطلاق صافرات الإنذار في البلاد. إلى ذلك، عبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التصعيد، لسيما بسبب الهجمات على البنية التحتية المدنية في إيران وفي أنحاء المنطقة. في شأن الملاحة في مضيق هرمز، أعلن الحرس الثوري أن قواته البحرية استهدفت سفينة ترفع علم تايلاند كانت تحاول عبور المضيق. في الموازاة، استولى مسلحون على سفينة أخرى قبالة اليمن، مما يثير مخاوف بشأن الأمن في مضيق باب المندب عند مدخل البحر الأحمر. في الملف اللبناني، لا تزال إسرائيل تواصل ضرباتها لسيما في جنوب البلاد، حيث اشتبك مقاتلو حزب الله مع القوات الإسرائيلية المتواجدة في تلك المناطق. هذه التطورات الميدانية ترافقت مع إرجاء الولايات المتحدة للاجتماع الافتراضي الذي كان مقررا أمس بين الوفود العسكرية اللبنانية والإسرائيلية والأمريكية لبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من المناطق التجريبية في جنوب البلاد. المزيد من التفاصيل من جنوب لبنان مع فالنتينا سمعان.
4: تقسم المنطقتان التجريبيتان إلى قسمين، الأولى زوتر الغربية في قضاء النبطية، وهي جزء من منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بالنار لا عودة للسكان إليها ولا انتشار للجيش اللبناني فيها. أما الثانية فتضم بلدات فرون، الغندورية، ألوي، برج ألوي وصريفة في قضائي بنت جبيل وصور، وهي بلدات غير محتلة أساساً، عاد إليها عدد من أهلها منذ وقف إطلاق النار ولو بنسب مختلفة، وهي تحت سيطرة الجيش اللبناني الذي يتواجد فيها عبر إقامة حواجز، نقاط مراقبة أو تسيير دوريات مكثفة. ومع تكثيف الجيش اللبناني إجراءاته الأمنية في بلدات المنطقة التجريبية الثانية، تبقى النقطة الخلافية بينه وبين الجيش الإسرائيلي هي الدخول إلى المنازل والممتلكات الخاصة وتفتيشها. تزامناً يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته إذ تمركزت عملية عسكرية بالقرب من حاجز للجيش اللبناني في المنصورة، وشنت غارتان على ميفدون وشوكين، كما تم تفجير ونسف منازل في بنت جبيل، حداتة وكفر تبنيت، وتنفيذ عمليات تمشيط في بيوت السياد والنقورة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: في شأن مرتبط بلبنان، اقترح وزير الخارجية الألماني يوهان فاتيفول تفويض قوة من الاتحاد الأوروبي في لبنان لتحل محل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي ينتهي تفويضها قريبا لمنع أي فراغ أمني. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه تقارير إسرائيلية عن مقترح موازن لنشر قوات إيطالية في جنوب لبنان للإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية. الكاتب السياسي أحمد عياش أشار في حديث لمونتي كارلو الدولية إلى أهمية استمرار وجود قوة دولية لمؤازرة الدولة اللبنانية في هذه الفترة الصعبة، فلنستمع إليه.
5: لم تأتي هذه الأفكار من فراغ، يعني ما قاله المسؤول الألماني بأي معنى. نحن يجب أن نعلم علم اليقين، لبنان ولفترة طويلة بحاجة إلى مؤازرة. الجيش اللبناني لا يستطيع فقط وحيدا أن يأخذ على عاتقه هذه المهمة التي هي تأتي في سياق مرحلة عصيبة. عندما نتحدث عن إنهاء وجود حزب الله وسلاح حزب الله، نتحدث عن اقتلاع للعامل الإيراني في الأزمة اللبنانية. قضية تتفوق على قدرة لبنان، إذن المساعدة الخارجية ستبقى ضرورية. ولا أقول سواء أتى ذلك في إطار اتحاد أوروبي أو غير اتحاد أوروبي، هي القضية قضية تفاصيل، لكن هو الجوهر مساعدة لبنان في مرحلة هي مرحلة طويلة الأمد، تبدأ اليوم في المناطق التجريبية ونذهب بعيدا من أجل إنهاء أي نفوذ خارج إطار الدولة اللبنانية. لا يكون هناك سلاح إلا سلاح الدولة اللبنانية، كما يبدو أن هذا ما يشبه الأحلام الآن. من هنا الأهمية أن تكون هناك مساعدة خارجية.
1: استمعتم إلى الكاتب السياسي أحمد عياش. على وقع التطورات الميدانية في الشرق الأوسط، أنهى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي زيارته إلى واشنطن بعد أن عقد اجتماعا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض وسلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين الأمريكيين وممثلي الشركات الكبرى. تفاصيل أوفى مع سميرة والنبي.
6: من أبرز ما أعلن عنه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية التأكيد على التوجه نحو شراكة استراتيجية بين بغداد وواشنطن مع التركيز على الاقتصاد والاستثمار والطاقة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وكذلك سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين الأمريكيين وممثلي الشركات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية. وركزت المحادثات على الإصلاح الاقتصادي وتعزيز سيطرة الدولة على السلاح، إضافة إلى توفير بيئة أكثر أمناً وشفافية أمام الشركات الأمريكية. ولم يتوان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في تقديم حكومته بوصفها شريكاً قادراً على الجمع بين متطلبات السيادة العراقية والمصالح الأمريكية. ووفقاً لمصادر مطلعة على مسار المحادثات، أبدأ أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي من الحزبين تأييداً لتوسيع التعاون السياسي والاقتصادي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. كما أقر المشرعون بالدور المحوري للعراق كعامل للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
1: هذا ورحبت الولايات المتحدة باتفاق بين العراق وسوريا لتجديد خط الأنابيب الرابط بين البلدين والمغلق منذ عقود. في إقليم كردستان العراق، قتل 9 عناصر في حزب إيراني كردي معارض لطهران في قصف على معسكرهم، بحسب ما أعلن الحزب الذي حمل طهران مسؤولية الهجوم. هذا وأعلنت التحالف الدولي المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية بقيادة الولايات المتحدة أنه أسقط عدة طائرات مسيرة. في غزة، أفاد مسؤولون صحيون بأن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 8 أشخاص قرب سوق في وسط القطاع، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف خلية وصفها بالإرهابية. دائما في الشأن الفلسطيني، وفي ظل تصاعد التحذيرات الدولية من تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دعت شخصيات دولية بارزة إلى إنهاء ما وصفته بإفلات إسرائيل من العقاب، محذرة من أن استمرار الاستيطان والسياسات الإسرائيلية الحالية قد يقود إلى اختفاء فلسطين تدريجياً. التفاصيل مع فائزة مصطفى.
7: احتمال اختفاء الأراضي الفلسطينية بسبب استمرار التوسع الاستيطاني، هذا ما حذرت منه مجموعة الحكماء التي تنتمي إليها الرئيسة الإيرلندية السابقة ماري روبنسون ورئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة هيلين كلارك. وقد وجهت المسؤولتان هذا التحذير بعد زيارة شملت إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان. وخلال ندوة صحفية في القدس دعتا المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لإنهاء ما وصفتاه بإفلات إسرائيل من العقاب، بعد أن استندتا إلى شهادات المجتمع المدني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين. وانتقدت روبنسون عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفا أكثر حزما، داعية التكتل إلى تعليق الشق التجاري من اتفاق الشراكة مع تل أبيب. ومنذ توليها السلطة وافقت حكومة بنيامين نتنياهو على إقامة أكثر من 100 مستوطنة، ما يعد مخالفا للقانون الدولي. كما تزايدت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب في غزة 2023.
1: هذا وجدد الاتحاد الأوروبي أمس دعوته لإسرائيل إلى الامتناع عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 7 أشخاص وأصيب 24 آخرون في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف مركزا لوجستيا تابعا لأكبر شركة روسية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت في بلدة صغيرة غرب روسيا. في الجانب الأوكراني، تظاهر آلاف الأشخاص في كييف احتجاجا على استقالة وزير الدفاع ميخايلو فيدوروف في إطار تغيير حكومي قرره الرئيس فولودومير زيلينسكي، وأثار انقسامات في البلاد. بعد سنوات من الخلافات حول مشروع المقاتلة الأوروبية، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريتش ميرتس في ختام أعمال المجلس الوزاري الفرنسي الألماني عن إبرام اتفاق لإقامة شراكة نووية هدفها الردع النووي في مواجهة التهديد الروسي. من برلين، منصف سليمي.
8: في إحدى قصور مدينة بروول التاريخية في غرب ألمانيا المشيدة بالطراز الفرنسي منذ زمن نابليون، رعى المستشار فريدريش ميرس والرئيس إيمانويل ماكرون مجلس الوزراء الفرنسي الألماني لبحث ملفات التعاون الاقتصادي والعسكري. في قصر أوغستسبرغ، مهد معاهدة الصداقة الفرنسية الألمانية التي أرساها شارل دوغول وكونراد أدناور قبل أكثر من 6 عقود، سعى ميرس وماكرون إلى إحداث اختراق في جدار الشراكة المتعثرة في مجال الدفاع. بعد سنوات من الخلافات حول مشروع المقاتلة الأوروبية، توصل الجانبان إلى اتفاق حول مشروع شراكة نووية هدفها تمكين محوري القاطرة الأوروبية من الردع النووي في مواجهة التحديات الجسام التي يفرضها التهديد الروسي، كما أوضح ميرس معلنا عن إجراء مناورات نووية مشتركة للمرة الأولى هذا العام. كما يشمل التعاون تطوير أنظمة الاستطلاع والإنذار المبكر بالصواريخ. ماكرون الذي يشارك للمرة الأخيرة في المجلس الوزاري الألماني الفرنسي أكد أن أمن أوروبا لن يمضي قدما ويرفع التحديات إلا بتوحيد جهود برلين وباريس. منصف السليمي، برلين، مونتي كارلو الدولية.
1: إلى المملكة المتحدة، حيث انتخب أندي بيرنهام الملقب بملك الشمال زعيما لحزب العمال الحاكم في بريطانيا، وهي الخطوة الأخيرة قبل أن يصبح رئيس الوزراء السابع للحزب خلال عقد متعاهدا بوقف صعود حزب الإصلاح الشعبوي. والتفاصيل مع هدى الحسيني من لندن.
9: إنه داعم قوي للحلف الأطلسي ومؤيد للعلاقات المميزة مع الولايات المتحدة، ويرتاح للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي. إنه الزعيم الجديد لحزب العمال البريطاني أندي بيرنهام، الذي أكد في أول خطاب له بعد انتخابه أنه لن يكون زعيما لشمال إنجلترا فقط، بل لكل أنحاء المملكة المتحدة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بما في ذلك اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية. جاء ذلك ردا على الانتقادات التي اتهمته بالتركيز على مدينة مانشستر وشمال البلاد، بعد إعلانه إنشاء مقر جديد لرئاسة الوزراء في مانشستر إلى جانب مقر داونينغ ستريت في لندن. قال بيرنهام إنه يحمل خطة واضحة لإعادة بناء البلاد، واعترف بأن جيلا كاملا من السياسيين بمن فيهم هو لم ينجح في مواجهة ثقافة سياسية ونموذج اقتصادي لم يخدما المواطنين بشكل المطلوب، وتعهد بأن يعمل حزب العمال على استعادة ثقة الناخبين وتحقيق تنمية أكثر عدالة في مختلف أنحاء البلاد. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تستهدف البنى التحتية الإيرانية وطهران تتوعد برد قاس. التصعيد الإيراني يمتد إلى الخليج واعتراض هجمات في عدة دول. واشنطن ترجئ الاجتماع العسكري المخصص لبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من المناطق التجريبية في جنوب لبنان.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: إلى الأحوال الجوية في القارة الأفريقية مع كيريتا.
0: البداية من القاهرة، الطقس مشمس، الحرارة 37 درجة، الخرطوم مشمس جزئيا، الحرارة 39 درجة، نواكشوط مشمس بشكل عام، الحرارة 29 درجة، الرباط مشمس، الحرارة 26، الجزائر العاصمة مشمس جزئيا، الحرارة 38 درجة. في تونس العاصمة طقس مشمس بشكل عام، ارتفاع نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 40 درجة. طرابلس ليبيا مشمس، الحرارة 35 درجة. في دكار الطقس مشمس جزئيا، الحرارة 31. أخيرا أبيدجان مطر، الحرارة 28 درجة.
1: إلى قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم، هي معك نجوى بن مبارك. نجوى صباح الخير.
10: صباح الخير لميس.
1: البداية من صحيفة ليزيكو التي نشرت مقالا يحمل عنوان فرنسا وألمانيا توحدان موقفيهما لمواجهة التحدي الاقتصادي الصيني.
10: بالفعل لميس، تتجه فرنسا وألمانيا إلى إعداد خارطة طريق مشتركة بحلول سبتمبر أيلول المقبل لتنسيق مواقفهما تجاه الصين، مع التجديد على معالجة الاختلالات عبر الحوار وتجنب حرب تجارية، في خطوة تعكس تحولا لافتا في سياسة أكبر اقتصادين في أوروبا، مع تزايد المخاوف من تأثير الواردات الصينية على الصناعة الأوروبية. وتوضح صحيفة ليزيكو أن هذا التقارب يمثل تحولا في الموقف الألماني، بعدما كانت برلين تفضل التجارة الحرة، بينما دعت باريس إلى إجراءات أكثر صرامة لحماية الصناعة الأوروبية. ويأتي هذا التغيير في ظل الضغوط التي تواجهها الصناعة الألمانية، خاصة قطاع السيارات، نتيجة تراجع المبيعات في السوق الصينية واشتداد المنافسة من الشركات الصينية داخل أوروبا. وترى الصحيفة أن التنسيق الفرنسي الألماني قد يمهد لسياسة أوروبية أكثر تماسكا في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها الصين، مع الحفاظ على قنوات الحوار وتجنب التصعيد التجاري.
1: نقرأ في صحيفة ليبراسيون مقالا تحت عنوان ميلوني تعزز قبضتها على السلطة بقانون انتخابي مثير للجدل.
10: الحكومة إيطالية أقرت بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني مشروع قانون انتخابي جديد يمنح الائتلاف الفائز مكافأة برلمانية تضمن له أغلبية مريحة، في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية. وترى الحكومة أن الإصلاح يهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي وتجنب الأزمات الحكومية المتكررة، بينما تعتبره أحزاب المعارضة محاولة لترسيخ هيمنة اليمين على الحياة السياسية وإضعاف التعددية الديمقراطية. وبحسب ليبراسيون، يمنح القانون الائتلاف الفائز عددا إضافيا من المقاعد البرلمانية إذا تجاوز نسبة معينة من الأصوات، بما يضمن له أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة مستقرة. إلا أن منتقدي المشروع يرون أنه يمنح الأفضلية للقوى الحاكمة على حساب مبدأ التمثيل العادل، ويحذرون من انعكاساته على التوازن الديمقراطي في البلاد. ويأتي هذا الإصلاح في وقت تسعى فيه ميلوني إلى تعزيز موقعها السياسي قبل نهاية ولايتها، وسط انقسام بين مؤيدين يعتبرون القانون خطوة نحو الاستقرار، ومعارضين يرونه تكريسا لتركيز السلطة وتقويضا للمنافسة السياسية.
1: نجوى، توقفت عند مقال في صحيفة لوموند يحمل عنوان زيلينسكي يعيد رسم خريطة السلطة في كييف وإقالة وزير الدفاع تفتح معركة سياسية جديدة.
10: نعم، قرار إبعاد وزير الدفاع أشعل موجة من الجدل داخل البلاد، فاتحا بابا جديدا للنقاش حول مستقبل إدارة الدولة في خضم الحرب المستمرة مع روسيا. وبحسب صحيفة لوموند، تعكس الخطوة رغبة القيادة الأوكرانية في إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية ورفع كفاءتها لمواجهة تحديات الحرب، بينما ترى قوى معارضة أن القرار قد يكون مؤشرا على اتساع نفوذ الرئاسة وتركيز مزيدا من الصلاحيات في يد القيادة السياسية. وأثار التغيير تساؤلات حول العلاقة بين المؤسسات المدنية والعسكرية، خصوصا مع تصاعد الانتقادات بشأن أسلوب إدارة القرار خلال فترة الحرب. في المقابل تؤكد الحكومة أن إعادة الهيكلة ليست سوى إجراء ضروري لتحسين أداء الجيش وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط الميدانية. وترى لوموند أن الحرب في أوكرانيا لم تعد اختبارا عسكريا فقط، بل تحولت أيضا إلى امتحان سياسي داخلي، إذ تواجه قيادة زيلينسكي تحديا مزدوجا: الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية ومواصلة حشد الدعم الدولي في مواجهة روسيا.
1: تواصلون الاستماع إلى قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم، وعودة إلى صحيفة ليبراسيون، لكن في الشأن الفرنسي ومقال بعنوان الوريث المؤجل، كيف أزاحت لوبين بارديلا عن الواجهة؟
10: الصحيفة لفتت إلى تراجع نجم بارديلا داخل حزب التجمع الوطني بعدما حسمت مارين لوبين قرارها بخوض الانتخابات الرئاسية في صدارة المشهد اليميني. وترى ليبراسيون أن بارديلا الذي كان ينظر إليه بوصفه الوريث السياسي للحزب بات مطالبا بإعادة تعريف دوره داخل الحملة الانتخابية في ظل تقلص هامش حركته ونفوذه. وبحسب الصحيفة فإن هذا التحول يكشف استمرار هيمنة لوبان على الحزب رغم صعود قيادات شابة. فبينما تسعى لوبان إلى توحيد صفوف اليمين استعدادا للاستحقاق الرئاسي، يواجه بارديلا اختبارا سياسيا بين البقاء لاعبا مؤثرا أو التحول إلى شخصية ثانوية في حزب كان ينظر إليه يوما على أنه وريث قيادته.
1: نجوى، تختمين بمقال في صحيفة لباريزيان بعنوان نهائي المونديال يعكس الانقسام الأمريكي، الجمهوريون مع الأرجنتين والديمقراطيون مع إسبانيا.
10: بالفعل استطلاع رأي أجرته مؤسسة يوغوف كشف أن نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا لم يعد مجرد مواجهة رياضية، بل أصبح مرآة للاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة. وأظهر الاستطلاع أن الديمقراطيين يميلون إلى تشجيع إسبانيا، بينما يفضل الجمهوريون الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، في امتداد واضح للانقسام السياسي الذي يطبع الحياة الأمريكية. وترى لوباريزيان أن هذا التباين لا يخلو من دلالات سياسية، فالتقارب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي مقابل صورة إسبانيا كأحد أبرز المدافعين عن الديمقراطية الليبرالية ربما أسهم في تشكيل توجهات المشجعين. ويخلص المقال إلى أن كرة القدم كما السياسة باتت تعكس الهويات والانقسامات داخل المجتمع الأمريكي، لتتحول المباراة النهائية إلى اختبار جديد لتأثير السياسة حتى في تشجيع المنتخبات الرياضية.
1: نجوى بن مبارك، شكرا لك، قرأت لنا أبرز ما جاء في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم.
2: مباشر مع مراسل.
1: نرحب بكم مستمعينا مجددا. اختتمت الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو إلى المغرب بتوقيع اتفاقيات جديدة في سياق يتسم بتطلع البلدين إلى علاقات أعمق رغم كل المشاكل التي تعترضهما. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل مونت كارلو الدولية في الرباط جلال المخفي. جلال، مرحبا بك.
11: مرحبا، صباح الخير.
1: نبدأ بالشق العملي، ما هي الحصيلة الإجمالية والأرقام التي تلخص نتائج هذه الزيارة؟
11: هذه الزيارة توجت عمليا بتوقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم غطت مجالات حيوية، أبرزها مثلا تمويل فرنسي لتطوير شبكة القطارات الإقليمية السريعة في العاصمة الرباط والمدن المحيطة بها. الاتفاقية شملت أيضا ولأول مرة بين البلدين المرور إلى التصنيع المشترك للأسلحة، إضافة إلى فتح باب الأرشيف العسكري الفرنسي أمام الرباط للحصول على مزيد من المعلومات التي ستساهم حسب المراقبين في تعزيز الصلة بين الجانبين. تم أيضا إطلاق طلب إبداء اهتمام مشترك لدراسة مشروع الربط الكهربائي عبر كابل عملاق بين المغرب وفرنسا، تزامنا مع وصول المبادرات التجارية بين البلدين إلى رقم قياسي ناهز 15 مليار يورو. هذا الربط الكهربائي من المفترض أن ينطلق من مدينة الناظور شمال شرق المغرب ويصل إلى مارسيليا جنوب فرنسا بكلفة تقديرية قد تفوق 6 مليارات يورو. على الصعيد السياسي والدبلوماسي، وضعت الزيارة الحجر الأساس لصياغة أول معاهدة صداقة استراتيجية ثنائية تتوقعها باريس الخريف المقبل مع دولة من خارج الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تجديد رئيس الوزراء الفرنسي التأكيد على موقف بلاده السابق والراسخ في دعم باريس لسيادة المغرب على الصحراء.
1: جلال، توازيا مع هذه الأجواء، أثير مجددا في بعض التقارير الإعلامية ملف برنامج التجسس بيكاسوس وعلاقة المغرب به، كيف تعامل الجانبان مع هذا الموضوع وما هي الأصداء التي خلفها جلال؟
11: أكد رئيس الوزراء الفرنسي بوضوح خلال ندوته الصحفية للرباط أن باريس والرباط طوية صفحة الخلافات والشكوك الماضية بشكل نهائي بينهما، وشدد أيضا على أن الثقة الأمنية والقضائية في البلدين بدأت كاملة ومطلقة وغير قابلة للتشكيك. لوكورنو أوضح أيضا أن التنسيق الحالي بين الأجهزة الأمنية في البلدين يمر بأفضل حالاته. وفي طبعا في المقابل كانت هناك أصوات اعتبرت أصوات سياسية وأخرى إعلامية في المغرب اعتبرت أن إثارة هذا الملف بالتزامن مع الزيارة رغم ما تضمنه من المعطيات قد تبدو جديدة لكثيرين لا يتعدى كونه محاولة تشويش معزولة من بعض الأطراف التي يرى أو كما يقول المراقبون يزعجها هذا التقارب الاستراتيجي اليوم بين فرنسا والمغرب.
1: شكرا لك جلال المخفي، مراسل مونتي كارلو الدولية في الرباط، كنت معنا في فقرة مباشر مع مراسل.

0: إنها 7:30 صباحا بالتوقيت الفرنسي. موجز أخباري جديد مع شيرين ناصر.
1: شكرا لك ريتا. أهلا بكم مستمعينا. أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف قاعدة جوية أمريكية في البحرين ردا على قصف أمريكي لأراضيه. وذكر المصدر أن مسيرة إيرانية انقضادية استهدفت حظائر الطائرات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية التي توصف بأنها أحد أهم المراكز العملية.

0: إيران طلبت من جماعة الحوثيين الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في حال تعرض منشآت الطاقة الإيرانية لمزيد من الهجمات، وهو ما أعاد علاوة المخاطر الجيوسياسية بقوة إلى أسواق الطاقة. في المقابل يرى محللون أن الأسواق تحولت من الرهان على انفراجة دبلوماسية إلى تقييم قدرة أسواق الشحن والطاقة على استيعاب مخاطر أمنية قد تطول، وهو ما يعزز استمرار علاوة المخاطر في أسعار النفط. وفي هذا السياق يعتقد خبراء أن استمرار التوترات في مضيق هرمز إلى جانب احتمال تعطل الملاحة في البحر الأحمر قد يدفع أسعار خام برنت إلى مستوى 90 دولارا للبرميل، وربما التوجه نحو 100 دولار إذا تصاعدت المواجهة أو اتسع نطاق المخاطر ليشمل البحر الأحمر الذي يمثل ممرا حيويا لصادرات النفط السعودية. في الوقت نفسه حذر صندوق النقد الدولي من أن الاحتياطي النفطي العالمي مستنزف، فيما قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أن أمن الطاقة مهدد إذا لم يفتح مضيق هرمز خلال أسابيع.
1: زياد، في موضوع آخر، السعودية توقع اتفاقات لإنشاء 7 مراكز لوجستية في جدة تدشن أكبر مركز لتنظيم حركة الشاحنات في العالم. ما هي أهمية هذه المشاريع في تعزيز تنافسية المملكة على خريطة التجارة العالمية؟
0: هذه المشروعات اللوجستية الجديدة التي أعلنتها الهيئة العامة للموانئ تعكس تحولا نوعيا في استراتيجية المملكة لتعزيز موقعها كمركز لوجستي عالمي، حيث تستهدف رفع كفاءة سلاسل الإمداد وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ وتحسين سرعة تدفق البضائع، بما يدعم تنافسية الاقتصاد السعودي ويعزز مكانته على طرق التجارة الدولية. تشمل المشروعات توقيع اتفاقيات لإنشاء 7 مراكز لوجستية جديدة في جدة باستثمارات تقارب 270 مليون دولار، ليرتفع بذلك إجمالي المناطق اللوجستية في موانئ المملكة إلى 34 منطقة باستثمارات تبلغ 4 مليارات دولار، وجميعها ممولة من القطاع الخاص. كما جرى تدشين أكبر منطقة لتنظيم حركة الشاحنات في العالم بطاقة استيعابية تصل إلى 40,000 شاحنة، إلى جانب زيادة عدد مسارات بوابات الميناء من 10 إلى 18 مسارا، ما يسهم في تقليص أوقات الانتظار ورفع كفاءة العمليات التشغيلية. هذه الاستثمارات في الواقع تكتسب أهمية إضافية بعد نجاح موانئ الساحل الغربي في استيعاب اضطرابات سلاسل الإمداد الإقليمية وحركة التجارة، كما تعزز جاذبية المملكة للاستثمارات عبر تطوير بنية لوجستية أكثر كفاءة ومرونة، بما يخفض تكاليف النقل والتخزين ويرفع موثوقية سلاسل الإمداد ويدعم تنويع الاقتصاد السعودي.
1: زياد طحش، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا زياد وطاب يومك.

0: من الاقتصاد نصل إلى الرياضة وهي اليوم برفقة وديع في عين.
1: وفي النشرة الرياضية فرنسا تواجه إنجلترا الليلة من أجل الميدالية البرونزية. صباح الخير وديع.
2: صباح الخير. يستعد ديدي ديشان للإشراف على مباراته الأخيرة مدربا لمنتخب فرنسا لكرة القدم ويواجه إنجلترا الليلة في ميامي في مباراة تحديد المركز الثالث في المونديال. المدرب يشارك في موندياله الرابع على التوالي وكان بلغ ربع النهائي في البرازيل عام 2014، توج باللقب عام 2018 في موسكو، ثم بلغ النهائي في قطر بعد 4 أعوام من ذلك. وقال ديشان إن منتخب بلاده لا يخوض المباراة التي كان يتمنى خوضها في آخر لقاء له على رأس الجهاز الفني.
3: أشعر بمسؤولياتي تجاه المباراة التي سنخوضها، فهي ليست مباراة ودية، ليست المباراة التي كنا نفضلها، لكنها موجودة وهناك مركز ثالث ويقع على عاتقي أنا وفريقي واللاعبين. واجب بذل كل ما في وسعنا لتحقيق هذا الهدف الأخير الذي قد يكون أقل أهمية، لكنني أكرر هو ليس كذلك. نحن هنا وسواء أراد الإنجليز خوضها أم لا فنحن أيضا لا نرغب بذلك، لكنها قائمة ومقررة وأمامنا هدف، وهذا ما يشغل بالي.

0: وفي هذا اللقاء أمام إنجلترا على المرتبة الثالثة سيعتمد ديدي ديشان على العديد من بدلائه، سيبقي على الحارس مايك مينيون والقائد والهداف كيليان بابي الذي يطمح لتعزيز أرقامه القياسية. في المقابل سيشرك العديد من البدلاء من بينهم المدافع إبراهيم كوناتي الذي انتقل قبل أيام من ليفربول إلى ريال مدريد. إبراهيم كوناتي:
1: هناك تاريخ عريق يجمع البلدين، وعلينا أن نحترم هذا الشعار وهذا المنتخب الفرنسي وكل الشعب الفرنسي الذي سيحضر هذه المباراة الأخيرة، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا ونكون في كامل قوتنا لنعود بميدالية حتى ولو كانت ميدالية من الشوكولاتة.
0: وسيدير الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا على ملعب ميت لايف في نيوجيرسي. يتواجد فينتشيتش في كأس العالم للمرة الثانية بعدما أدار مبارتين في مونديال قطر قبل 4 أعوام، وفي البطولة الحالية أدار مبارتي البرازيل مع المغرب والأردن مع الجزائر في دور المجموعات، ثم المكسيك مع الإكوادور في الدور الثاني. وسيكون الأردني أدهم خدمة الحكم الرابع في النهائي، وسيتولى مواطنه محمد الكلاف مهمة المساعد الاحتياطي. أما مباراة تحديد المركز الثالث بين فرنسا وإنجلترا فسيديرها الفنزويلي خيسوس فالنسويلا بمساعدة مواطنين له، على أن يكون المغربي جلال جيد حكما رابعا ومواطنه زكريا برينسي مساعدا احتياطيا. وهذه المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين المقامة مساء يوم الأحد مهددة بدخان الحرائق، دخان حرائق الغابات الذي يغطي مدنا أمريكية عدة. دخان حرائق الغابات زحفت جنوبا قادمة من كندا وأدت إلى إطلاق تحذيرات جديدة بشأن تدهور جودة الهواء في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن المباراة النهائية لكأس العالم يوم الأحد في نيويورك وولاية نيوجيرسي المجاورة حيث ستقام المباراة النهائية الأحد في ملعب مكشوف. أصبحت الظروف الجوية غير صحية كما أكد المسؤولون بعد أن أدى الضباب الدخاني الخميس إلى جعل أفق مانهاتن بالكاد مرئيا، وحذر الخبراء في الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية من أن الدخان قد يزداد كثافة خلال الليل وحتى صباح السبت. وأوضحوا أنه خلال المباراة بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين من غير المتوقع أن نرى كثافة الدخان الشديد الذي نراه حاليا حتى وإن استمرت الأجواء الضبابية. وبالانتظار يستعد المنتخبان الأرجنتيني والإسباني لخوض هذه المباراة المهمة جدا بالنسبة لهما، وسيكون أول لقاء بينهما في المونديال منذ عام 1966. المنتخب الإسباني توج باللقب العالمي مرة واحدة، كان ذلك عام 2010. أما المنتخب الأرجنتيني فسيخوض النهائي السابع له، فاز باللقب 3 مرات وهزم في النهائي 3 مرات، وإذا ما توج مساء الأحد سيصبح ثالث منتخب في تاريخ المونديال فقط يفوز باللقب مرتين متتاليتين بعد إيطاليا عامي 34 و38 والبرازيل عامي 58 و62. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: السابعة والدقيقة الخامسة والأربعون في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار مع لميس زين الدين.
1: واشنطن تستهدف البنى التحتية الإيرانية وطهران تتوعد برد قاس. التصعيد الإيراني يمتد إلى الخليج واعتراض هجمات في عدة دول. واشنطن ترجئ الاجتماع العسكري المخصص لبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من المناطق التجريبية في جنوب لبنان. 8 قتلى في ضربات إسرائيلية على غزة، وأوروبا تجدد دعوتها لوقف توسيع المستوطنات. فرنسا وألمانيا توسعان شراكتهما الدفاعية لتعزيز استقلال أوروبا.
2: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.

0: إلى أخبار الثقافة معك ريتا، وتبدأين بخبر وفاة النجمة الإيرلندية براندا فريكر.
1: نعم، توفيت الممثلة الإيرلندية براندا فريكر الحائزة على جائزة الأوسكار عن عمر ناهز 81 عاما بعد معاناة مع المرض، وفقا لما أكده وكيل أعمالها. واشتهرت فريكر عالميا بتجسيد شخصية سيدة الحمام في فيلم هوم ألون عام 1992، حيث أقامت صداقة مع الطفل كيفن ماكاليستر الذي أدى دوره الممثل ماكولي كولكن، ليصبح هذا الدور من أكثر أعمالها رسوخا في ذاكرة الجمهور. وقبل ذلك بعامين حققت إنجازا تاريخيا، إذ أصبحت أول ممثلة إيرلندية تفوز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة عام 1990 عن دورها في الفيلم My Left Foot الذي جسدت فيه شخصية والدة البطل الذي أداها دانيال دي لويس. وأهدت الجائزة أنذاك إلى جميع أبناء إيرلندا، وقبل أشهر من رحيلها منحها مجلس مدينة دبلن وسام حرية مدينة دبلن تقديرا لإسهاماتها البارزة في الفيلم والثقافة الإيرلندية، لترحل واحدة من أبرز نجمات السينما الإيرلندية في تاريخها.
0: نذهب إلى مصر ريتا، حيث تم الكشف عن أثر في موقع العلمين الأثري.
1: كشفت وزارة السياحة والأثار المصرية عن اكتشاف أثري جديد في مدينة مارينا العلمين الأثرية بالساحل الشمالي الغربي. أسفر ذلك عن العثور على 18 مقبرة أثرية إلى جانب عددا من التوابيت، وأظهرت أعمال الحفائر بقايا امتدادات المدينة الأثرية ومكوناتها المعمارية، مما يسهم في تعزيز فهم تخطيط المدينة وتطورها عبر العصور.
0: والخبر الأخير ريتا هو من هنا في فرنسا، وفرقة بي تي اس الكورية في باريس.
1: أحيت فرقة بي تي اس الكورية أمس أولى حفلتين متتاليتين في ملعب ستاد دو فرانس، وقدم أعضاء الفرقة عرضا قويا ومكثفا بمناسبة عودتهم التي طال انتظارها وسط احتفال كبير من جمهورهم بين المشاهير. طبعا كان رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون وبريجيت ماكرون إذن. واليوم ستقام الحفلة الثانية في ستاد دو فرانس، وبحسب التقديرات من المنتظر أن يحضر الحفلين أكثر من 80 ألف متفرج في كل ليلة، وهو ما قد يمنح الفرقة رقما قياسيا جديدا كأكثر فنان آسيوي استقطابا للجماهير في تاريخ الملعب.

0: ننتقل إلى قصة حياة. قصة اليوم هي من الجزائر من توقيع هبة صوتو.
1: من قلب واحة بسكرة في الجزائر تبرز حرفة فنية غير مألوفة تعتمد على نواة التمر لتشكيل لوحات تجمع بين التراث والإبداع. لنستمع إلى هبة صوتو.
2: قصص حياة من الجزائر مع مراسلي مونتي كارلو الدولية.
3: في الصحراء الجزائرية لا يكتفي النخيل بمنح ثماره، فحتى نواة التمر التي يراها كثيرون مجرد بقايا تلقى جانبا تتحول في مدينة بسكرة إلى مادة لفن نادر. هنا وجد حمزة دقياني في نواة التمر وسيلة لتحويلها إلى لوحات فنية تستمد تفاصيلها من البيئة الصحراوية.
4: البيئة اللي هنا في الصحراء الجزائرية حقيقة أثرت علينا، بحكم أننا من ولاية بسكرة عروس الزبان ممتازة بالنخيل، خممت أنني ندير حاجة بالمنطقة تاعنا هذه. نواة التمر فكرت أنني نخدم بها بعض التحف الفنية.
3: ولم يكن اختيار حمزة لنواة التمر مجرد ارتباط ببيئته، بل أيضاً لما تتميز به من خصائص طبيعية استغلها في تشكيل لوحاته.
4: نواة التمر راهي من خلق الله، هي تتكون من لونين، اللون البني واللون الأبيض، لذا هي تسهل لنا باش نديروا نخدموا بها لكادر بلونين.
3: ومن الفكرة تبدأ رحلة طويلة قبل أن تتحول كل نواة إلى جزء من لوحة فنية.
4: نقتنيها من بعض المطاحن الخاصة، يتم عملية فرزها، نحتاج إلى أنها تكون مستقيمة لتسهيل عملية التركيب. بعد ما نشكل الصورة نأخذ حبة بحبة نواة التمر واحدة إحدى واحدة حتى يكتمل الكادر.
3: ومع كل لوحة جديدة كانت تجربة حمزة الفنية تكتسب تفاصيل جديدة.
4: كلما أشارك في بعض المعارض نلقى بعض الانتقادات، بعض الملاحظات، وليت نحسن في الكادر نتاعي شيئا فشيئا، والآن وليت نخدم في الكادر نتاع متر متر إلى حتى 50 و60 سنتيم، المهم كبير الحجم.
3: وربما تكون المفاجأة الأكبر من نصيب من يشاهد هذه اللوحات لأول مرة.
4: بعض الناس هكذا يجي فايت على الكادر ما يفهموش وشي مخدوم، ولكن بعد ما يتقرب له مليح يفهم بأنه من نواة تمر، ويحير في أنه كادر فيه حوالي 7000 أو 8000 نواة، وهذا راه عبارة عن نسيج حبة أحدى حبة.
3: حبة صنطوح من بسكرة الجزائر مونتي كارلو الدولية.

0: نصل الآن إلى الفقرة الأخيرة وهي النشرة العلمية
1: مع إلي أيوب.
2: أهلا بكم إلى النشرة العلمية وفيها من عناوين: جهود إنقاذ شجرة زيتون معمرة من اليابس التام تفلح في مونتينيغرو، قطعة نادرة من كهرمان البلطيق وجدت حديثا في مقاطعة كالينينغراد الروسية، موجة تفشي فيروس هانتا انتهت بالاستناد إلى تصريحات منظمة الصحة العالمية. تحتضن قرية ميريوفيتسا على ساحل جنوب مونتينيغرو واحدة من أقدم شجر الزيتون المزروعة بين القمم الجبلية والبحر الأدرياتيكي. ذاع عاصت زيتونة ستارا ماسلينا بشكل كبير لتصبح مقصدا سياحيا بارزا يجذب عشرات الآلاف من الزوار سنويا، بما أن تلك الشجرة المعمرة ظلت عبر قرون مكانا لعقد مصالحات بين عائلات أو عشائر متناحرة في هذه المنطقة. زيتونة قرية ميروفيتسا بالقرب من مدينة بار يعتقد أن عمرها يفوق 2000 عام، لكنها كانت على وشك اليابس التام في عام 2021 بسبب تعرضها لمنسوب مرتفع من المياه الجوفية الناجمة عن التوسع العمراني وتغير طبيعة التربة، بعدما تدخل الخبراء الذين تحققت مطالبهم بتنفيذ أعمال لتصريف المياه من محيط الشجرة. استعادت زيتونة مونتينيغرو المعمرة عافيتها لتثمر مجدداً بعد جهود حثيثة لإنقاذها، هي التي نجت من الحريق مرتين في القرن العشرين. مديرة جمعية بيت الزيتون House of Olives المعنية برعاية زيتونة ستارا ماسلينا في مونتينيغرو ماريا ماركوتش لفتت إلى أن شجر الزيتون يحب الجفاف والحرارة، ولذا كان ارتفاع نسبة الرطوبة حول زيتونة ستارا ماسلينا يشكل خطراً على بقائها على قيد الحياة. بحسب تقدير مختبر تركي في العام 2015 فإن عمر زيتونة ستارا ماسلينا يناهز 2250 عاماً. احتفاءً بالذكرى 80 لمقاطعة كالينينغراد أطلق على قطعة فريدة من الكهرمان تسمية اليوبيل، بما أنها وجدت حديثاً في هذه المقاطعة الروسية التي تعتبر من أغنى مناطق العالم على صعيد وفرة كهرمان البلطيق أو الصمغ المتحجر النادر. تزن قطعة الكهرمان المعروفة باليوبيل 1.5 كيلوغرام ويبلغ عمرها حوالي 40 مليون سنة، وكانت تشكلت عندما تدفق على تنج من شجرة صنوبر قديمة إلى جذعها. بعد أن ملأ الصمغ النباتي العضوي تجويف الشجرة تصلب تدريجياً محافظاً على شكله وبنيته الداخلية، وبفضل هذا الأمر تحديداً يتوسط قالب طبيعي من خشب الصنوبر القديم قطعة الكهرمان المعروفة باليوبيل، قطعة صنفت بالنادرة لأنها تتضمن مزيجاً فريداً من صمغ الصنوبر المتحجر الشفاف اللامع والصمغ المتحجر المعتم، ولذا ستخضع قطعة اليوبيل إلى فحص دقيق من قبل دولة روسيا علها تضمها إلى معروضات متحف مجمع كالينينغراد للكهرمان أو علها تبيعها في مزاد علني. فيروس هانتا الذي ينتقل من القوارض إلى الإنسان ويتوطن في جنوب الأرجنتين انتهت موجة تفشيه بعدما كان قد انتشر على سفينة أمفي هونديوس السياحية، مثيراً قلقاً كبيراً على الصعيد العالمي. بالاستناد إلى المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة الصحة العالمية في جنيف، خرج من الحجر الصحي آخر شخص خلط على متن تلك السفينة فرداً سبق وأن تعرض لفيروس هانتا، وبعدما أتت نتيجة فحصه سلبية عاد آخر مخالط إلى دياره. منظمة الصحة طمأنت إلى أنه لم تسجل أي حالة عدوى جديدة بفيروس هانتا منذ تاريخ 25 أيار مايو المنصرم، وبناء على المعطيات المتوفرة لديها تؤكد منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس هانتا انتهى بعد موجة عدوى تسببت في 13 إصابة بينها 3 وفيات. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة العلمية، فشكرا لمن تبعها وإلى اللقاء.
1: للاستماع إلى كل برامجنا mc-dualia.com

0: الثامنة تماما في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: موجز أخير للأخبار معك شيرين ناصر، تفضلي.
2: شكرا لك لميس، أهلا بكم مستمعينا. ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم نقلا عن الحرس الثوري أنه استهدف موقعا لتجمع طائرات حربية أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية ومركزا استخباراتيا في البحرين. واستهدف الحرس الثوري أيضا رصيفا للتزود بالوقود للبحرية الأمريكية في ميناء الأحمدي ومركزا أمريكيا للإشارات والاتصالات في الكويت. واليوم أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إعادة جدولة معظم رحلاتها بعد وقف حركة الإقلاع والهبوط مؤقتا في مطار الكويت الدولية عقب هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة. القيادة المركزية للجيش الأمريكي قالت من جهتها أنها أكملت أحدث موجة من الهجمات باستهداف مواقع المراقبة والبنية التحتية اللوجستية والعسكرية ومخازن الأسلحة تحت الأرض والقدرات البحرية الإيرانية. وقالت سنتكم في بيان استخدمت القوات الأمريكية مقاتلات وطائرات مسيرة وسفنا حربية بالإضافة إلى موارد أخرى، وأضاف بقوة 7.3 درجات جنوب البلاد على الحدود مع غواتيمالا. نهاية الموجز. صباح الخير.
3: زلازل شيرين يعني.
2: يوم زلازل حقيقة يعني.
3: شكرا شيرين ناصر، يعني نتمنى الأمان للجميع.
4: كافي شو غادة الخليل باسم سلول.

0: أهلا بكم كافي شو لهذا اليوم وأسبوع جديد ونهاية أسبوع جديدة وإطلالة نحن كمان جديدة
1: إلنا كل يوم بس. جديد يعني كل يوم تحياتنا للجميع تمام كويس حلو الواحد يتجدد دائما يعني بأفكاره بمشاعره بطريقة حياته مثلا هذا اللي منحاوله دائما بكافي شو يعني فقرات ثابتة لكن متجددة بنفس الوقت تحياتنا للجميع وزكريا على الهندسة الإذاعية بونجور هيك تحس الدنيا صيف هالأيام وباريس بلشت تفضى غادة بدأت نعم. يعني حس فعلا فاضية
0: خصوصا هذا اعتبارا من هذا الويكند
1: وخصوصا الأحياء الغير السياحية يعني تحس في حارتي ولا كأنه فيها بني آدم غيري يعني
0: أحسن هدوء هدوء شو بدك أكثر من هيك
1: كأني ماني عايش في باريس شو رح تخبرين
0: اليوم رح نحكي شوي عن أمور بتقول إنه بعرفك أنا بتب هيك بخبي لك إياه
1: بخبي لك إياه
0: اليوم حروح على إشبيليا أول شيء في أحلى منا إشبيليا
1: الأندلس في إسبانيا
0: نعم والحديث عن رجل خمسيني كان عم بيزور عائلته يعني بإشبيليا وعم يتمشى بالشارع اللي هو البيت فيه فبتستوقفوا هيك على جدار إحدى يعني بالشارع لوحة بيقرب بيشوفها لوحة هيك كأنها ملقات يعني هي منها ملقات يعني واقفة فبيقوم بيعجب هو بالإطار تبعها بيخدها بتصور هي قاربين يعني إنه لوحة طبيعية فبيقوم بيخدها على البيت وبيستخدم الذكاء الاصطناعي للبحث عن اللوحة ليكتشف أنها من أعمال الرسام الإسباني الشهير خواكين سورولا اللي عاش بأواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين
1: مين خلى عن هاللوحة يعني ما بيعرف إمتى فعلا في ناس ما بتعرف إمتى
0: لا هلأ القصة غير إنه القصة وين؟ الحقيقة إنه اللوحة لم ترمى في الشارع بل تعود لعائلة من مدينة إشبيلية اعتادت الصحابة معها لأنه خايفة عليها معها وين ما بتروح خلال العطل ويبدو تعرف مسار حرايق بآخر على العجل من أمرهم حملوا كل أمتعتهم بسرعة إلى السيارة ونسيوا أنه يوضعوا اللوحة بصندوق السيارة لهذا الرسام اللي يعد من أبرز الرسامين الإسبان فبقيت على الرصيف ولما اكتشفوا الأمر فصاروا يعلقوا إعلانات على

0: بانحاء الحي انه احنا فقدنا لوحه لما قايلين هن شو هي، انه هي لها قيمه عاطفيه كبيره وانها موجوده بحوزه العائله منذ سنوات طويله. فعرف الرجل بهذا الأمر وأدرك أنه اللوحة اللي طبعا هي معه بحوزته تعود إلى هذه العائلة، اتصل بالشرطة والشرطة أعادت هذه اللوحة إلى أصحابه.
1: هو أعاد واتصل بالشرطة، يعني
0: تصور أنه ما يعني بقاها اللي هي بتقدر قيمتها يعني بشي 150,000 أورو، أنه مش أنه استغل الموضوع وعمل أنه هو منه. شوف الضمير أحيانا
1: عن جد يعني مثل مرة ضيعت المحفظة هون بباريس وبس يضيع شيء
0: موعد بيرجع،
1: ما بيعود بيرجع، ضلوا يدوروا علي لا لقوني على الفيسبوك لأنه بنفس الاسم
0: يا والله.
1: ورجعوا لي كل شيء حتى النقود اللي كانت موجودة فيها رجعت.
0: يعني في أحلى من هيك أخبار أحيانا بتكون بتفرح القلب، ونحن بنسمع بنقلك أنه أحيانا مثل الأخبار الكاذبة يعني، بس هي حقيقية.
1: هو صارت الشغلات الطبيعية لازم الإنسان يعملها عملة نادرة على فكرة، من الطبيعي واحد لا شيء رجع لأصحابه وما عارف بأي
0: يعني
1: زمن صرنا يعني.
0: أنه كان هذا الرجل الأمين يعني تصور أنه لو وقعت بإيد واحد تاني
1: كانت راحت أكيد،
0: كانت راحت يعني. نعم ممكن كانت راحت ومش عارف قيمتها كمان شو هي لمين تعود
1: ما خطروا يدور عليها كمان
0: يلا على كل حال نتمنى أنه تبقى هذا الأمانة دايما وما يكون هو الغريب يعني الاشياء
1: فعلا نتمنى هذا يكون الطبيعي، ما يكون الشيء اللي بنحسه غريب ولا نحكي عنه على الهواء. يعني لازم يكون هاي حدث عابر مثلا ما حدا يحكي عنه لانه الطبيعي، بس نحن بزمن انقلبت المفاهيم يعني فعلا
0: انقلبت، فهيدا كمان حنناقشه مع المستمعين
1: ضل يضحكي

0: ضل يضحك سمعناها ملحم زين.
1: نعم هذا صوت الجميل. وإلى أيضا ضيوف اليوم حكينا عن إسبانيا وعنا ضيفة إسبانية.
0: ضيفة إسبانية كانت موجودة بمهرجان طنجة صورة أو فوتو طنجة المستمر يعني حتى نهاية شهر آب. إيزابيل مينوز أعمالها غادة جدا جميلة وكانت موجودة هي طبعا ضيفة شرف. وعمل البحر الذي نكونه معروض خلال المهرجان رح نحكي عنه بلقائنا الصباحي الأول.
1: وطبعا هناك مساحة حرة اليوم كمان عنا تحقيق يتناول مؤسسة يد صغير.
0: نعم يد صغيرة هذه المؤسسة صغير. التي قامت بتحقيق صحفي وفيلم وثائقي أيضا عنه عن أطفال سوريا المفقودين طبعا عن اعتقلوا أو فصل عنهم تم تحويلهم إلى عائلات أخرى وتم تعريف عنهم كمجهولين نسب أو لقطاء وعطوهم هويات جديدة أيام نظام الأسد. فهذا التحقيق القوي حقيقة حتى بيكشف تورط منظمة دولية بالموضوع رح نحكي عنه في المساحة الحرة مع الصحفيين هديل عرجة وخليل عشاوية.
1: تمام إذن كل ذلك حتى الساعة 11 وعنا طبعا الأغنيات وعنا كذلك فينا نقول التوقعات بعد شوي
0: بعد شوي. هلا بنسمع فلاورز.

0: فلاورس معناها مايلي سايرس، ونتابع معكم برنامج كافي شو لنشوف حظنا مع الأبراج. والعالم الفلكي إبراهيم حزبون حوارت وريتا خليل.
1: أبراج مونتي كارلو الدولية.
2: إلى موعدنا اليوم مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
2: إبراهيم، بنعرف من امبارح أنه القمر موجود في برج العذراء، بس شو اللي تغير في الزوايا؟
3: نعم، هذا كلام صحيح، هو القمر بالعذراء لآخر يوم، لأنه بكرة بده ينتقل إلى الميزان. هلا اليوم عنا شغله ومصار، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد، بس نكون دارسينه بشكل جيد. الزوايا في 4 زوايا، 3 من القمر، 1 من أورانوس. أول زاوية تشكلت 1:30 بعد منتصف الليلة الماضية هي تربيع مع المريخ، هاي بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني بنقوم فيه. الثانية بتحصل الصبح 7:45، أورانوس وبلوتو عاملين زاوية تراين، يعني 120 درجة. بعض الأشخاص بيحاول أن يدمج التعاليم الغامضة في الحياة مع الأمور العلمية. بعد ذلك يعود القمر وبشكل زاويتين من نفس النوع سيكستايل، يعني 60 درجة. الأولى جاية 9:50 في الصباح، هي مع عطارد، هي بتعزز من قوة الفكر والإدراك الجيد للأمور، والذاكرة بتكون نشطة. آخر زاوية تقريبا منتصف الليلة الجاية من نفس النوع بين القمر والشمس هالمرة، هي بتساعدنا نحافظ على صحتنا ونجد الأصدقاء الأوفياء من حوالينا. وما أنه القمر موجود بعده في العذراء، وما أنه ما فيش خلو مسار، كمان اليوم مثل امبارح ممكن نعمل برنامج حمية لإنقاص الوزن أو نجري فحصا طبيا إذا كان في ضرورة لذلك.
2: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ مع برج الحمل.
3: طبعا في تشابه كبير بين اليوم ومبارح، لأنه الأمر ما غير الموقع تبعه. إذن الحمل اليوم كمان مضغوط في مجال العمل، عماله بيتراكم قدامه، واللي بشعر بهذا الضغط أكثر من غيره هم مواليد شهر 4، شهر أبريل نيسان. طبعا مطلوب منهم من فترة لفترة ياخذوا القسط الكافي من الراحة، ومطلوب كمان من الحمل انه يطور روحه اثناء التعامل مع واحد من افراد العائلة. وانا حضرت من قبل وبرجع بقول يديروا بالهم كافة مواليد برج الحمل من هون لستة تمانية من الارتفاع في الوزن.
2: تركيز الثور.
3: الثور بنقدر نقول له يوم جميل جدا مثل مبارح، بدفع فيه للتقرب من الأحباء، الأجواء الرومانسية دافية، الحظ ما بيتخلى عنهم، ممكن يجربوا حظهم بورقة يا نصيب مثلا، ممكن يمارسوا نشاطات فنية وأدبية، ولكن فنية ناجحة معهم أكثر. بس اللي بيسوق السيارة بنفسه جوا البلد يطلع قبل بوقت ويركز أكثر على الشارع.
2: في تغيير عند الجوزاء؟
3: تغيير جذري لا، لأنه الأمر ما غير موقعه، لكن الجوزاء كمان اليوم مشغول بأمور البيتية والعائلية والعقارية، واللي مهتم أكثر هم مواليد شهر حزيران يونيو. تغييرات جذرية طبعا ممنوع لأنه عطارد عماله بتراجع، لكن تغييرات بسيطة ما في مشكلة. وطبعا صفقات عقارية وشي من هالنوع مثلا بيع شراء، كله هذا من أجله من 24 من هذا الشهر بيكون ناجح معانا أكثر. وأهم نصيحة للجوزاء، يخففوا من النفقات التي تتصاعد باستمرار.
2: كيف أجواء السرطان؟
3: فيها حركة واتصالات ولقاءات وسفريات، ولكن أغلبها جوا البلد. ممكن جدا السرطان يكون في عنده تعامل إيجابي مع الإخوة ومع الجيران، لكن يركز أكثر في حياته اليومية، ما يخلي التشتت الذهني يسيطر عليه. والغالبية العظمى صاروا محتفلين بعيد ميلادهم، لكن الأقلية اللي بعده ما احتفلوا بعيد ميلادهم يديروا بالهم على صحتهم.
2: الأسد.
3: الأسد مركز على الوضع المالي، وبنبشره كمان اليوم في عندك فرصة لمكسب مالي، خاصة إذا كان اليوم من مواليد هذا شهر آب أغسطس. فالمكسب هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، ممكن يسترد مبلغ بده إياه من قبل، في منهم بعثر على شغل ضايعة، في منهم بحصل اليوم على هدية أو جائزة. بس الأسد كمان كل آياتهم يديروا بالهم على صحتهم قبل ما يجي عيد ميلادهم.
2: العذراء يلي هو بطل الأبراج.
3: أكيد العذراء مليان طاقة، مليان نشاط، العمر عنده، الزهرة موجودة عنده، والشمس بعد موجودة بالسرطان، كلها هي عوامل لصالحهم. يستطيع مولود برج العذراء اليوم أنه يبادر بخطوة جديدة يكون دارسها بشكل جيد. شعبيته في التصاعد، الأضواء مسلطة عليه، الأشخاص اللي حواليه بيميلوا للتعاون معه، بس في نقطة واحدة أنه يدير باله في التعامل مع بعض الأصدقاء، أفكاره مش هلقد مقبولة عندهم.
2: هلا الميزان، هل عنده تشابه بين برج العذراء وهو؟
3: الميزان مشكلة مبارح واليوم، واسأليني أنا كميزان. الميزان تعبان يا نفسي يا جسدي، عنده مشكلة معينة، ممكن العمل متراكم عنده مثلا، أو عنده أشغال مش قادر يكملها كلها. إذا في واحد مريض لازم طبعا لا يهمل في صحته. على أي حال الميزان هو بس هذا اليوم يطور روحه، يمشي بالتي هي أحسن، من بكرة الصبح بيفتح صفحة جديدة، بيكون أكثر نشاط وأكثر حيوية.
2: هل العقرب أفضل منه اليوم من الميزان؟
3: أكيد يا ريت. العقرب أفضل بكثير من الميزان، وهو نشط اجتماعيا في هذا اليوم، بإمكانه في هذا اليوم أنه يحقق أمنية بمساعدة صديق، أو ممكن يشارك مثلا مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة. أهم شيء بالنسبة للعقرب، هو مليان طاقة مليان نشاط فيش مشكلة، بس أهم شيء أنه يديروا باله، الأكاديميون يديروا بالهم في الدراسة والتدريس، يركزوا أكثر.
2: القوس
3: أكثر شيء مشغله العمل ومركزه الاجتماعي تقريبا زي مبارح، فبنقول للقوس حافظوا على الإنجازات الموجودة، اللي بدي يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله ما يقوم بهاي الخطوة في هذا اليوم، رغم أنه فيش خلق مسار يعني. بس في شغلة واحدة، أنه اللي بيشتغل بشكل حر مستقل أحسن له يقوم بهاي الخطوة في 24 أو 25 من هذا الشهر.
2: الجدي في عنده شيء مميز؟
3: نعم، بالنسبة للجدي عنده نشاط في الحركة والاتصالات والتنقلات، ممكن تكون عنده سفرة للخارج مثلا، إذا بسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت، ركز أكثر على الشارع. كمان التجار يكونوا صاحيين اليوم، كمان في عمليات الاستيراد والتصدير، مع أنه فيها حركة كويسة يعني مش سيئة أبدا، بس لأنه عطارد عماله بتراجع ينتبهوا في كل خطوة بيقوموا فيها. بالنسبة للجدي كمان شيء إيجابي هالمرة، الأجواء الرومانسية الدافية، وفي قسم منهم بيعززها أكثر وأكثر، في قسم بيبدأ على غرامية ضمن سفر أو اتصال بعيد، بس بنقول لهم هاي بتكون يعني مغامرة فاشلة أو عابرة. خلينا نقول
2: الدلو،
3: لا الدلو مشغول بأموره المالية المشتركة، من امبارح لاحظنا عليه أنه عماله بيراجع حساباته المالية المشتركة حتى يدخل التعديل المطلوب عليها، وفي فرصة للدلو كمان اليوم للحصول على مكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض. في نفس الوقت ممنوع يدخله بشراكة مالية جديدة ما يكفله أو يقرضه إنسان مال، وإذا عندهم برنامج ادخار أو بوليس التأمين يفحصوها يتأكدوا منها حتى يتأكدوا أنه مفعولها ماشي بشكل صحيح.
2: يبقى لنا الحوت.
3: الحوت مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الأجواء الرومانسية ممتازة جدا، بعززوها أكثر وأكثر، بس هذا لا يعني أنه يتمموا طلبة أو خطبة أو زواج زي ما قلنا، لأنه عطارد عمله بتراجع. توقيع عقود تجارية إذا في ضرورة قصوى ممكن، بس بشرط يتفحصوا كل صغير وكبير في هذا العقد حتى ما يتورطوا في وقت لاحق. وأهم نصيحة للحوت بنقول له بهاي الفترة أفكارك مش هالقد مقبولة عند الأحباء، رغم أنه يعني العلاقات قلنا كويسة وبعززوها، يحاولوا أنه يقنعوهم بطريقة دبلوماسية مش رغما عنهم.
2: معي رسالة من محمود من دمشق بيسأل ما هي الخارطة الشخصية وما هي فائدتها؟
3: الخارطة الشخصية بنسميها ناتل تشارت بالإنجليزي، هي تحليل مفصل لشخصية الإنسان بما في ذلك من إيجابيات وسلبيات. هي بتتناول شتى مجالات الحياة من وضع صحي ومالي واجتماعي وغير ذلك، يعني هي بترشدنا مثلا عن فترة الارتباط، فترة الحصول على المال، تظهر لنا الأعضاء الحساسة في جسمنا حتى نحافظ عليها، تعطينا الفرص المتاحة لإحراز تقدم في العمل وشو العمل المناسب لنا، بتشرح لنا الخارطة كمان لماذا يتأخر الزواج عند بعض الأشخاص. في مليانة أسرار كتيرة بقدرش أذكرها هوني. باختصار هي صورة كاملة لشخصية المرء، وبموجبها ممكن نتصرف بحكمة أكثر حتى نستغل المجالات الإيجابية عنا ونتخلص من المجالات السلبية.
2: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، من اخترت لنا؟
3: اخترت ممثل أسترالي كوميدي اسمه شون ميكاليف.
2: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
2: باي باي.
3: باي باي.

0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: أهم الأحداث التي حدثت في نفس هذا التاريخ اليوم 18 من تموز يوليو. نبدأ من العام 1918 وتوقيع معاهدة صداقة وحماية بين فرنسا وموناكو. في العام 1925 في نفس هذا اليوم الزعيم النازي أدولف هتلر ينشر كتابه كفاحي. في العام 1971 صدور الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة. في العام 1974 الرئيس المصري محمد أنور السادات يطالب الاتحاد السوفيتي بإنهاء مهمة خبرائه في مصر.

0: شقتين بالضبط يلي سجل لنور وشام وسجلوهم مجهولتي النسب، وثيقة استلام علاء وعبد الله أيضا. هون الموظفة رفضت الحديث والتعليق معكم.
1: تماما، نحن حاولنا التواصل معها أكثر من مرة وهي رفضت رفض قاطع أنه التعليق أو أعطى الرد، مع أنه يعني وضحت لها أنه أنت ممكن يكون رأيك وكلامك يساعد بإيصال هدول الطفلتين، بس كان موقف حاسم جدا وقاطع ورفضت التعليق على القضية. وهذا الشيء بصراحة يعني مؤلم، ولأنه نحن بحاجة، وهذا مو بس رأيي أنا، رأيي يعني حتى كتير مع أهالي نحن تواصلنا معهم وحاول التواصل مع المنظمات وحاول الوصول لإجابات، بس بشكل عام ما كان في هذا التعاون الكبير. وأنا بنفس الوقت كمان لحتى أعطي قرى الأطفال حق الرد تواصلنا معهم عن طريق الإيميل وسألناهم تحديدا عن اسم الموظفة وعن دورها، وهنا نأكدوا أنه هي أبدا ما إلها دور وهي بس بقسم تاني تماما،
0: قاعد تمج الأسر قالوا وما إلها أي دور
1: تماما يعني، ونفوا تماما أي علاقة بهذا الشيء.
0: بس اسمه موجود يعني بوثيقتين، اسمه موقع
1: تماما، اسم موقع بوثيقتين يعني تقال، يعني وثيقة تبع علاء وعبد الله لوالدتهم مكتوب أنه هي متهمة بتمويل الإرهاب ومسجونة لمدة 20 سنة، وكان طلع 5 سنين مشايفة الأولاد، وهن يعني انتهى فيهم الولدين بقرى الأطفال، وهي اللي استلمتهم نفسها الموظفة.
0: يعني هون الفجوة غريبة بين ما أعلنت عنه المنظمة وبين الوثائق الموجودة بالإيد. هون مسؤولية مين راح تكون؟ مسؤولية المنظمة اللي عندها هاي الموظفة أم مسؤولية شخصية على الموظفة؟ يعني كمان هذا سؤال يطرح.
1: تماما، السؤال جدا مهم. يعني احنا بالتحقيق اذا شفت قابلنا يعني، لانه هذا كمان بالإجابة عن حدا خبير، يعني قابلنا زينة علوش اللي هي خبيرة بأمور حماية الطفل، وهي حكت الاثنين بيحملوا المسؤولية، لانه هيك موظف ما بيعمل اجراءات غير يكون اخذ الضوء الاخضر من المسؤولين عنده. وبضبط الشرطة اذا بتشوف مكتوب انه هي وقت اخذت البنتين من مركز المعنفات لتعمل ضبط الشرطة كان معها كتاب من رئيسة قرى الأطفال SOS، يعني هي الكل بتحمل المسؤولية. بس كمان أنت بتطلع أنه في مسؤولية قانونية وأمنية، في مسؤولية أخلاقية أنه أنت ماسك طفلين بإيدك عم تغير مصير حياتهم. يعني هو هذا آخر أمل بيضل عندك، عرفت كيف؟ وقت المنظمة تنفي مسؤوليتها والجهات كلها ما تصرفوا، بتقول بركي بيكون في شوي مسؤولية أخلاقية تجاه مصير هدول الطفلتين.
0: رئيس مجلس SOS بسوريا بوقت سمر دعبول اللي وقعت كتاب الموافقة على استلام الطفلتين استقالت من منصبها بتموز السنة الماضية، من سنة تماما يعني، ما قدرت توصلوا لها.
1: لا بصراحة هي اللي عرفت انه هي مالة بسوريا وما قدرنا نوصل معها، وحتى اللي استلم بعد الـ SOS بهي الفترة هو معتقل ضمن كمان التحقيقات، عامر خدام كمان ضمن التحقيقات لملف الأطفال المعتقلين، ولهلأ هو يعني لا ما عرفنا ولا شيء لسه من نتيجة الاعتقال، يعني التحقيقات لسه جارية بحقه.
0: نعم، يعني حالة نور وشام من أقوى حالات التحقيق هاي الموجودة.
1: صحيح، لأنه هي بتورجيك أنه كيف يعني بكل بساطة، للأسف بكل بساطة، أنت ممكن تأخذ طفل تفوت على ضبط الشرطة، تفوت على مخفر الشرطة وبتقعد تعمل معه ضبط أنه هدول طفلتين مجهولتين نسب. حتى بنيفين إذا انتبهت الضبط بيكون كاتب كمان أنه إجت البنت عمرها 3 سنين غير قادرة على الكلام، وهي ما عندها أهل، وتم توصيفها بمجهولة نسب وفاتت بقى بالبروسيس نفسه، مع أنه الأب اللي أخذها لاحقا بيقول لأنه هي بتحكي، مع أنه أخذها بعد سنة بتحكي وقالت له أنا هيك اسم بابا وأنا هيك وضعي، وحطت التفاصيل الكاملة
0: بس،
1: والأب تصرف يعني تماما، والأب تصرف أنه رجع الطفلة، يعني هذا مع أنه بيقول أنه هو كان قاسي يعني الموقف،
0: هو خاف يتهموه أنه خاطفها يعني.
1: صحيح، ما هو الإجراء هذا القانوني اللي بيعملوه المنظمات. كمان في واحدة من المقابلات اللي ما طلعت معنا حدا كان موظف سابق بSOS بتقلنا هنا بيعملوا هذا الإجراء SOS مشان ما بيتم اتهامهم بالخطف، أنه هنا بيفوتوا بيعملوا ضبط الشرطة، هذا السبب الأساس، بيعملوا ضبط الشرطة وبيعملوا التقرير الطباب الشرعية، هدول الشغلتين عملوهم خلص بيعتبروا حالهم قانونيا أنه هنا ما بيتهموا بالخطف. وهن عم يعملوها صح بطريقة خاطئة بس لإطفاء الشرعية على أخذ هدول الأطفال اللي عندهم.
0: نعم. خليل، دار لحن الحياة طلبت رسميا

0: فحص دي ان اي للطفلتين وشاهدان رسميان على الملف اكدوا انهم شقيقتين، ورغم هالشيء فصلوهن. يعني المؤسسه كانت تعرف انهم اخوه، وثقت هالشيء وبعدين فصلتهم. هون اكثر من موضوع سوء تنظيم او ظروف حرب كانت موجوده.
1: طبعا طبعا، هي هلا حاله شام ونور هي ظهرت، يعني كانت هي نوعا ما الى صدى، ولو انه لهلا ما شفنا نحن اي رد فعل اتجاه هذا الصدى اللي نحن،
0: ولا من سلطات ولا من حدا، يعني لا داخل ولا خارج
1: أبداً
0: سوريا
1: ابدا ابدا،
0: ولا منظمات حكوميه ودوليه
1: نهائيا، ولا منظمه حكوميه ولا منظمه. يعني نحن المصادر اللي حكت لنا انه ونحن في عندنا اوراق ثبوتيه، اللي هي اوراق رسميه عم تحكي انه هن في طلبات لاجراء فحص دي ان اي. بعدين في اشخاص من داخل المؤسسات حكوا لنا انه تم فحص الدي ان اي وانه طلعوا خوات. حتى احدى الامهات تخبرنا انه هن بيعرفوا انه هن خوات، بينما الام الثانيه قالت لا ما بيعرفوا. ففي تناقض كبير وفي يعني تغييب كبير للمعلومات، وهي حاله مثل ما قلت لك انا هي انشهرت يعني نوعا ما، بس نحن ما عم نشوف اي رد فعل اتجاه هذا الموضوع. يعني هي عم تأرجيك كيف عم تصير الآلية بموضوع التعامل مع الأطفال. يعني هن صاروا عبارة، يعني مش على الكلمة، ولكن هن صاروا عبارة عن سلعة بالنسبة لإلهم للدور على عهد الأسد. فكان العبارة عن أنه هو بيشوفه هدف لإله، أنه هو كيف بيبيعه، كيف بيوصله لعائلة ثانية، بياخد. يعني تخيل أنه كان في عبارة عن محسوبيات ومصاري ومصالح تجاه هذا الأمر. فالأمر صادم صراحة، أنه لهلأ أنت ما شفت ولا أي رد فعل من أي جهة. يعني نحن لليوم تقريبا صرنا شيء أكثر من 15 يوم طلعين التحقيق،
0: يعني
1: ولا أي جهة
0: 17
1: يوم. أي مبادرة
0: ولا شيء،
1: ولا مبادرة، ولا حدا حكى معنا، ولا حدا تواصل معنا، ولا حدا قلنا. علما أنه الوثائق موجودة، الأسماء موجودة، والوثائق نفسها موجودة عند الحكومة يفترض.
0: هو ملف المفقودين المغيبين قسرا بسوريا بشكل عام ما بتحس فيها التقدم الملاحظ، يعني فكيف بملف الأطفال؟
1: أبدا، يعني هو للأسف يعني ملف حتى الآن ما فينا نقول منسي، ولكن هو التعامل معه خجول. يعني لما نسمع أنه حدا من الأهالي نوعا ما ظهر باحتجاج أنه أنا عائلتي ما بعرف وينه، أو طفلي ما بعرف وينه، فبيصير هو ترند لمدة يومين ثلاثة بس، وبعدين خلاص تطفل القصة، ما عاد نعرف ولا شيء، فترجع تنام السيرة لحتى يطلع.
0: ويلي ما بينحكى فيهم، يعني خليل المشكلة لما ما بينحكى بحدا وما بيصير ترند، ما بيتصرفوا أي شيء تجاهه
1: أبدا أبدا. يعني أنا مع يعني موضوع الدكتورة رانيا العباسي خير مثال على ذلك. لو ما العائلة ضغطت بهذا الشكل الكبير وخلت الحالة ترند، أنا ما بتخيل كان ممكن نوصل لنتيجة باتجاه الأطفال والعائلة وين موجود حتى الآن. عندك أنت آلاف الأسر، آلاف نحن عم نحكي، حتى الآن تبحث بنفس الطريقة، ولكن هنا ما عندهم الوصول اللي وصلته عائلة الدكتورة رانيا الله يرحمها. فهن يعني لا حول ولا قوة. وفي ناس حتى الآن اللجان اللي هي عم توثق ما عندهم معلومة إنه هاي العائلة مختفية مع أطفالها. نحن هذا الشيء وصلنا له. يعني مقابل عائلة بيقولوا نسألهم إنه هل وصل لعندكم حدا سألكم إنه مين مختفي؟ قال أبدا ما حدا بيعرف غير نحن. تماما.
0: طيب بدي أرجع لعند هديل بالوقت المتبقي، للأسف الوقت مشي بسرعة. صحفية هديل عرجة، يعني بها التحقيق كمان وبالأربع حالات العرض طوى، يعني كمان في يلي بيبين بأسوأ، يعني بأفضل الحالات عفوا، أنه الأخوة بيضلوا مع بعض لكن بضياع، يعني ما في نهاية سعيدة لجميع الأطفال اللي تم تغييبهم وتغيير هوياتهم. وبنذكر حالة علاء وعبدالله، يعني هاي هي الحالة اللي أنا عم بحكي عنها، يلي دور الفرع 227 كان موجود وواضح فيها.
2: صحيح، قصة علاء عبدالله يعني تعطي مثل ما قلت مثال على نهاية يمكن غير سعيدة. تم فصلهم كيف تم فصلهم عن والدتهم، كيف 5 سنين يعني طفلين كانوا ممكن 8 و10 سنين وقت تم فصلهم عن والدتهم 5 سنين لحتى شافوها أول مرة، وزيارة جدا خاطفة بالسجن بعدين انتهى فيهم من SOS. وهون يعني كمان في نقطة بدي أرجع أقول وأكد ليش هدول المنظمات دورهم كان جدا سيء بهذيك الفترة. منظمة توصيفة إنسانية من ضمن الشغلات اللي بتقول إنها هي حماية الطفل، تقديم بيت ومقر لهذا الطفل، SOS هي هذا التوصيف الأساسي. يعني حتى المفروض الطفل يلي بيفوت على SOS ما يطلع منه، لأنه هذا بيت مفروض يتأمن له حماية، يتأمن له أمان، يتأمن له دعم، مو إنه هي مجرد وسيط لتقعد يقعد الطفل عندك كم يوم بعدين يروح على لحن الحياة بعدين يرجع حتى من لحن الحياة لعندهم. يعني هاي كمان اللي كانت المشكلة الكتير كبيرة. وبس حابة كمان أقول شغلة كتير مهمة، نحن هدول الحالات اللي طلعوا بالتحقيق بس نحن في ملف كبير اسمه The Missing، المفقودين، موجود على تايني هاند. نحن عم نقابل أهالي المفقودين الأطفال، نوثق قصصهم. في خلال مقابلاتنا نكتشف انه مثلا مجموعة اهالي كان مختفين اطفالهم بنفس المكان، وهذه القصص عم تطلع على المنصة عنا بشكل دوري، ونحن مستمرين نحكي قصصهم ونكمل بهذا المجال لنوصل مبدئيا حاليا ليضل الصوت هذا عالي وليضل صوتهم مسموع لهدول الاهالي، ولنضل نذكر انه في اطفال مفقودين لازم نستمر بالبحث عنهم.
0: ويلي بيعرف اي عائلة عندها حدا مفقود بيقدر يتواصل مع التيني هاند كمان ويخبر بركن قصته، أو بيعرف عائلة أو هو من ذوي الأطفال المفقودين يعني كمان بيقدر أنه يتواصل معكم. بدي أشكركم جدا على هالجهد وعلى هالمجهود. بنتمنى يلاقي صوت صدى الصحفيان هدي العرجة وخليل عشاوي.
1: شكرا كثير لكم.
0: إلى اللقاء. نهاية كافي شورى اليوم، لقاء يتجدد غدا 8 صباحا بالتوقيت الفرنسي. باي باي.

0: mc-dualia.com موقع مونتي كارلو الدولية. تجدون عليه البث المباشر لكل أخبارنا وبرامجنا، وهي متاحة أيضاً للاستماع عند الطلب وللتحميل بفضل تقنية البودكاست. mc-dualia.com لمتابعة الأخبار المستمرة والمقالات الجديدة، ومدخل إلى صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائماً إليكم. ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 4:40 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
1: نشرة أنباء 11 من مونتي كارلو الدولية. وتحية مجدداً لريتا خوري.
2: شكراً غادة، ونبدأ النشرة بالعناوين. انتهاء الليلة السابعة من الغارات على إيران وطهران ترد باستهداف قواعد عسكرية في الكويت والبحرين والأردن. العراق والولايات المتحدة وقعا 48 اتفاقاً خلال زيارة الزيدي لواشنطن، وإطلاق نحو 400 طائرة مسيرة أوكرانية باتجاه منطقة موسكو ليلاً.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم انتهاء الليلة السابعة من الضربات ضد إيران، فيما أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين إثر الهجمات الأمريكية على محافظة هرمزغان. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن الهجمات استهدفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية، إضافة إلى مخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية إيرانية باستخدام طائرات مقاتلة ومسيرات وسفن حربية. إلى ذلك سجل انقطاع للمياه عن 20 قرية إيرانية بعد الغارات الأمريكية. ويبقى السؤال المطروح، هل تعود مياه المفاوضات بين الطرفين المتنازعين إلى مجاريها أم أنها وصلت إلى طريق مسدود؟ سؤال طرحته ميساء إسماعيل على الباحث في الشأن الإيراني هاني سليمان.
3: المستجدات خلال الفترة الأخيرة وتحديدا آخر أسبوع بتؤكد أن مستوى التوتر وحجم التعقيد بات يعني يصل إلى مستويات ومنحدر أكبر من أي فترة مضت، على الرغم من اجتماع جنيف لوسيرن ووضع العديد من الأطر والتنظيم الخاص باللجنة العليا واللجان النوعية والفنية ووضع آليات عدم الاحتكاك سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز أو الجبهة اللبنانية وغيرها من الجهود التي قام بها الوسطاء، على الرغم من كل ذلك والذي كان ربما يؤشر على أن هناك ربما مرحلة من التفاهم أو ترتيبات ما قبل الانتقال إلى الملفات الأخرى بما كان يفرض صبغة إيجابية نوعا ما، ولكن الأمور تدهورت بشكل سريع، وده أعتقد أنه منطقي بشكل كبير نظرا لأن فترة 60 يوم لن تكون كافية. كمان مذكرة التفاهم صيغت بشكل عاجل تجنبت الحديث حول النقاط الخلافية.
2: وكالة أسوشيتد بريس أعلنت ارتفاع عدد الجنود الأمريكيين المصابين في الحرب مع إيران إلى 13 جندياً منذ الاثنين الماضي بحسب إحصاءات وزارة الحرب الأمريكية. وقع العراق 48 اتفاقاً ومذكرة تفاهم وتعاون اقتصادي مع شركات أمريكية، العديد منها في قطاع النفط، خلال زيارة رئيس وزراء علي الزيدي لواشنطن. وتشمل هذه الاتفاقات تعاوناً وشراكة بين وزارتي النفط والكهرباء وشركاتهما وباقي القطاعات الحكومية. كما تضمنت الاتفاقات مذكرة للتفاهم بين عدد من الشركات لما يتعلق بمد خطوط الأنابيب النفطية الناقلة إلى بنياس عبر البحر المتوسط. قتل 7 أشخاص وأصيب 24 آخرون في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف مركزا لوجستيا تابعا لأكبر شركة روسية للبيع بالتجزئة عبر إنترنت في بلدة صغيرة غرب روسيا. وعلى صعيد آخر وبعد سنوات من الخلافات حول مشروع المقاتلة الأوروبية، أعلن الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني في ختام أعمال المجلس الوزاري الفرنسي الألماني عن إبرام اتفاق لإقامة شركة نووية هدفها الردع النووي في مواجهة التهديد الروسي. منصف سليمي.
4: في إحدى قصور مدينة بروله التاريخية في غرب ألمانيا المشيدة بالطراز الفرنسي منذ زمن نابليون، رعى المستشار فريدريش ميرس والرئيس إيمانويل ماكرون مجلس الوزراء الفرنسي الألماني لبحث ملفات التعاون الاقتصادي والعسكري في قصر أوغستسبرغ، مهد معاهدة الصداقة الفرنسية الألمانية التي أرساها شارل دوغول وكونراد أدناور قبل أكثر من 6 عقود. سعى ميرس وماكرون إلى إحداث اختراق في جدار الشراكة المتعثرة في مجال الدفاع. بعد سنوات من الخلافات حول مشروع المقاتلة الأوروبية، توصل الجانبان إلى اتفاق حول مشروع شراكة نووية هدفها تمكين محوري القاتلة الأوروبية من ردع النووي في مواجهة التحديات الجسام التي يفرضها التهديد الروسي، كما أوضح ميرس معلنا عن إجراء مناورات نووية مشتركة للمرة الأولى هذا العام. كما يشمل التعاون تطوير أنظمة الاستطلاع والإنذار المبكر بالصواريخ. ماكرون الذي يشارك للمرة الأخيرة في المجلس الوزاري الألماني الفرنسي أكد أن أمن أوروبا لن يمضي قدما ويرفع التحديات إلا بتوحيد جهود برلين وباريس. منصف السليمي، برلين، مونتي كارلو الدولية.
2: أخيرا، ضرب زلزال بقوة 5 درجات صباح اليوم عددا من محافظات جنوب شرق تركيا، لكنه لم يتسبب بأضرار أو خسائر بشرية. نلتقي بعد أقل من ساعة من الآن. شكرا لكم.
0: الآن غدا، طارق حمدان.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه التحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى رجح عبود من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى فقرة الملف، سنتحدث عن الخريجين الجدد وما يعرف بفجوة المهارات، ونسأل هل صحيح أن الشهادة الجامعية لم تعد كافية اليوم للعثور على عمل؟ سيكون معنا العديد من الضيوف، محمد الرفادي مستشار في مجال التعليم من المغرب، مها محجوبة مستشارة في إدارة الموارد البشرية من مصر، فاتن الحاج صحفية مختصة في مجال التعليم من لبنان، وليندا إبراهيم مدربة موارد بشرية في مجلس الوحدة الاقتصادية في الجامعة العربية، تنضم إلينا من الإمارات. أما في فقرة مجتمعات نذهب إلى فلسطين، سنتوقف عند المدارس في فلسطين، هذه المدارس التي تواجه أخطار الهدم والتهديدات المتكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومن قبل المستوطنين أيضا. سينضم إلينا رفعت الصباح الخبير في مجال التعليم للتعليق حول هذا الموضوع. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644 3 9 8 5 5.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: كثير من الشباب يتخرجون من الجامعات ليصطدموا بعدها بصعوبة العثور على وظيفة، فهل تفشل بعض الأنظمة التعليمية في إعداد الشباب لسوق العمل؟ ومن يتحمل مسؤولية فجوة المؤهلات والمهارات لدى الخريجين الجدد؟ نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذة مها محجوب المستشارة في إدارة الموارد البشرية. نرحب بك أستاذة مها.
2: أهلا بحضرتك
0: أستاذة مها. بصفتك خبيرة في الموارد البشرية، عندما يتقدم إليكم خريج جديد بشهادة جامعية ممتازة ولكن دون مهارات عملية، كيف يتم النظر إلى سيرته الذاتية، وما هو القرار الفعلي الذي يتخذه مسؤول التوظيف؟
2: في حقيقة الأمر إن معظم التعليم الأكاديمي هم ما بيحطوش اعتبار للمهارات الناعمة أو soft skills الخاصة بالموظف اللي بتؤهله لسوق العمل. ده جزء. الجزء التاني إن الموظف هو بياخد محتوى أكاديمي غير مرتبط بالمجال المهني، فبيجي هنا العائق بعد التخرج إنه ما بيلاقيش وظيفة مناسبة للتعليم الأكاديمي، وفي نفس الوقت برضو صاحب العمل نادر جدا ما بيقدم فرص وظيفية للخريجين الجدد، فبيكون في مشكلة في النص ان هو مش مؤهل او عنده ما عندهوش مهارات حياتية يقدر ان هو يخوض يعني الجانب العملي. فصاحب العمل من هنا في جميع الشركات الكبيرة بيعملوا فترات تدريب ما قبل التعيين، بيدربوا الخريجين الجدد على طبيعة الوظيفة، كيفية أدائها، إيه الوصف الوظيفي المطلوب لكل موظف، وبيعملوا له عملية تأهيل للوظيفة الجديدة. لكن برضو هنا أي فرد أو أي خريج جامعة لازم يخلي باله إن هو خلال فترة التعليم الأكاديمي لازم يطور من مهاراته الشخصية.
0: فلنتوقف هنا لو سمحتي أستاذة مها محجوب، هذه نقطة في غاية الأهمية. يعني هناك شكوى لدى العديد من الطلاب، لدى العديد أيضا من خبراء التربية والتعليم، بأن يعني الكثير من الطلاب لا يحصلون على فرص تدريب خلال دراستهم الجامعية. أين الخلل بالضبط برأيك؟
2: هو الخلل طبعا بالنسبة للنظام التعليم الجامعي، إن ممكن التعليم الجامعي هو ما عندوش وحدات توجيه مهني بتواجه الطلبة على وتقييم الطلبة على المهارات الحالية المتواجدة عليهم وإيه هي المهارات المطلوبة لسوق العمل. ما فيش تدريب خلال فترة التعليم الأكاديمي على المهارات المطلوبة ليهم عشان يقدروا يشغلوا وظيفة معينة، والطالب بالتالي لازم هو كمان يبذل جهد، هو مش هيحط يعني كل العائق على التعليم الأكاديمي، لازم يشتغل على نفسه ويطور مهاراته، يشوف إيه الحاجات اللي ناقصة عنده، عايز يتعلم لغة إنجليزية، عايز يتعلم مهارات التواصل، العمل الجماعي، القيادة، في مهارات تانية تقنية المتخصصة بطبيعة الوظيفة اللي هو عاوز يلتحق فيها، زي مثلا لو حد عايز يشتغل محاسب فلازم يتعلم برامج محاسبية بتؤهله انه يشغل هذه الوظيفة بعد التخرج. هذا بجانب طبعا للتطوير التكنولوجي الهائل واستخدام ادوات الذكاء الاصطناعي، وبقى في تغيير فعلا حتى للعاملين في الوقت الحالي في الشركات والمنظمات. لأن لازم
0: يتعلموا
2: مهارات التكنولوجيا
0: والذكاء الاصطناعي. أستاذة مها محجوب، نتمنى أن تبقي معنا. أريد أن أقرأ رسالة المستمع سهير، تكتب إلينا من ألمانيا. سهير تقول: في البلدان العربية هناك تركيز كبير على الشهادة الجامعية وتجاهل للمهارات. أنا أعيش في ألمانيا منذ أكثر من 10 سنوات، وهنا المؤسسات تركز على المهارات والخبرات الموجودة عند الموظف، ومسألة الشهادة تعتبر ثانوية. هل لديك تعليق على رسالة المستمع سهير أستاذة مها؟
2: أيوة فعلا، في شركات كثيرة جدا حتى منهم جوجل دلوقتي ما بيبصوش الشهادة اللي هو المتقدم لسوق العمل اللي حصل عليها، لكن إيه هي المهارات اللي بيمتلكها مثلا في تكنولوجيا المعلومات اللي بتأهله إنه يشغل وظيفة ما. وفي مدارس كتيرة جدا دلوقتي ورجال أعمال كتير تبنوا هذا المفهوم وقالوا مش مهم يعني بيكون فيه شهادة جامعية، اللي احنا هنعمل زي مؤسسة تعليمية بسيطة لتأهيل الطلبة لسوق العمل طبقا لدراسة احتياجات سوق العمل وتدريب الشباب على هذه المهارات حيث ما يشتغلوا على طول.
0: هذه نقطة نعود إليها مرة أخرى، ولكن أريد أن أنتقل إلى الأستاذ محمد الرفادي، مستشار في مجال التعليم، ينضم إلينا من المغرب. نرحب بك أستاذ محمد.
3: اهلا وسهلا وشكرا على الاستضافه، مرحبا.
0: اهلا بك استاذ محمد. نرى فجوة البعض يصفها بالهائلة أو الكبيرة بين ما يدرسه الطلاب في الجامعات وبين ما يطلبه السوق اليوم، سوق العمل. من وجهة نظرك كمستشار تعليمي، أين تكمن المعضلة الأساسية؟
3: أشكركم في بداية الأمر على الموضوع لأنه موضوع مهم جدا، ونلاحظ أن في الآونة الأخيرة هناك فجوة كبيرة بين التدريس وعالم الشغل نظرا لسرعة تطوير المنظومات. نجد الآن أن الكل يتكلم عن الذكاء الاصطناعي وعن سرعة التطوير التي تجاوزت سرعة التعليم. لذلك في نظري أن في النظام التعليمي القديم كان الإنسان يتعلم حرفة وبالتالي يستطيع أن ينتج منتوج ومن بعد يفهم ما كان يعمله بطريقة احترافية وبالتالي بطريقة نظرية. فانتقلنا من ما هو حرفة لمجال تعليم نظري، لدرجة أن ركزنا على الجانب النظري وأهملنا الجانب التطبيقي، بدليل أن صاحب شهادة عندما يدخل إلى مؤسسة ما لا يعرف كيف ينتج منتوج أو ما نسميه بليفرابل، بمنتوج يمكن أن يقبض عليه ثمن أو شيئا ما. أما الحل في نظري هو أننا أن ندمج ما بين التعليم الحرفي، يعني أن الشخص يمكن أن يتعلم في مشاريع داخل التدريب النظري، وبالتالي تكون هناك موازاة ما هو عالم احترافي الذي يؤمن بالمنتوج الأخير، وما وعالم نظري وتدريسي ما يؤمن بفقط أن الإنسان يتعلم 50 أو 60% يمكن له أن يمر إلى مستوى آخر. لأن في الجانب النظري يمكن أن تأخذ معدل 10 على 20 تمر إلى مستوى آخر، ولكن في الاحتراف لا يؤمن بعشرة أو حتى 19 على 20، بل يؤمن بما هو منتوج وما هو يستحق الأجر أو لا.
0: طيب أستاذ محمد الرفادي، يعني على الرغم من كل التطورات الكبيرة والمتسارعة سواء في مجال سوق العمل أو في مجال التكنولوجيا، لماذا لا تزال المؤسسات التعليمية خاضعة حتى الآن للنمط التقليدي الذي يعتمد على التلقين، والذي ربما هدفه الأساسي والوحيد هو الشهادة، قطعة الكرتونة هذه التي قد لا تفيد كثيرا من الخريجين؟
3: هناك ثلاث مشاكل طبقا لتجربتي في هذا الميدان لتجاوز 20 سنة. ثلاث مشاكل: المشكل الأول هو نوعية المكون. لقد أنتجنا مكونين نظريين الذين قد يمكن أن يعلمك الحساب للمحاسبة أو البيع والشراء، وهو أصلا كمكون لم يبيع ولم ينتج حتى شيء، فقط جانب نظري. المشكل الثاني هو أننا نناقش الشهادة. مثلا في الغرب لا نناقش البكالوريا، يعني إنسان عندما يتجه إلى الدراسة الجامعية فهو حاصل على شهادة البكالوريا ويركز على شهادة البكالوريا، عندما يخرج إلى الدراسة الجامعية فهو له لغة. المشكل الذي نجده هو أننا نجد أن بعض الخريجين عندهم شهادات البكالوريا ولكن لا يتقنون لغة، بالأخص في المغرب أننا نتكلم بلغة الدارجة، ولغة الدارجة ليست لغة تواصل في العالم الاحترافي، يعني ننتج لغات فرنسية، إنجليزية، عربية سليمة أو لغة عربية بيضاء على الأقل. الجانب الثاني هو أن الجانب التقني، هناك بعض التقنيين الذين ينفون الجانب النظري ولا يمكن أن نطور بدون الجانب النظري وجب التطبيقي. والمستوى الثالث هو أننا نريد أن نحمل مسؤولية لجهة واحدة، مع العلم أن هناك خمس مسؤولين. هناك الأسرة، أنا ابني عنده الآن 17 سنة، فهذا الصيف إنه يمر بتدريب في ميدان يحبه. حتى الآباء، هناك الأساتذة الذين يجبون أن يقومون بدور مؤطرين أو مواكبين للتلميذ، وأن كل شخص يحاولون على الأقل أن يفهمون شخصياته، طريقة العمل دياله، كيف يكون حر وسعيد في الميدان. الجانب الثالث الإداريين، ومن بعد هناك الجانب حتى الشركات. إن لم نجد أن نجد إن لم نستطع أن نعمل واحد التلاقي ما بين الجانب النظري والجانب التطبيقي والكل على طاولة واحدة، فإننا في نظرنا نجد حلا.
0: طيب أستاذ محمد، نتمنى أن تبقى معنا. تنضم إلينا الأستاذة ليندا خضر، المستشارة والمدربة في الموارد البشرية. نرحب بك أستاذة ليندا.
4: أهلا
0: أخي طارق،
4: شكرا لاستضافتي مرة ثانية.
0: أهلا بك أستاذة ليندا خضر. هل صحيح أن يعني اليوم في سوق العمل باتت المهارات والمؤهلات هي أهم بكثير من الشهادة عند التوظيف، الشهادة الجامعية هنا أقصد؟
4: شوف أخ طارق، بس أول شيء حابة أوضح أنه في الفجوة اللي موجودة أو اللي نتكلم عنها هي موجودة منذ عقود، بس ليش اليوم هي أخطر بكتير؟ لأنه في ثورة رقمية غيرت المهارات المطلوبة، فصارت أسرع من قدرة الجامعات على تحديث مناهجها أو حتى فرص العمل. في هناك تقرير منتدى الاقتصاد العالمي في 2025 بيحكي 39% من المهارات المطلوبة اليوم حتتغير بحلول 2030. ثانيا، عدد الشباب العربي حيوصل ل 300 بليون بحلول 2050، فهي كلها ضغط مسبوق على سوق العمل. فاليوم بطالة الشباب في المنطقة العربية بلغت 25%، الأعلى في العالم. لم يعد الأمر بس طرف أكاديمي، بل مسألة استقرار اجتماعي. منشوف تعليم أعلى، بطالة أكثر، سوق عمل غير مناسب.
0: هل الأنظمة التعليمية هي قادرة على مواكبة هذه التغيرات المتسارعة أم لا؟
4: عشان أجاوبك على هالسؤال أنا بدي أشوف مين المسؤول. هل المسؤول هي الحكومة وقدرتها على ربط منظومة التعليم بحاجة السوق، أو الجامعات اللي ما زالت تخرج شهادات نظرية، أو الشركات اللي ما زالت تنتظر الخريج الجاهز بدل منها تشارك في صناعته، أو الأهل اللي عاملوا الشهادة الجامعية على أنها ضمانة وظيفية. طبعا هذا كله ممكن يكون قبل 20 سنة، لكن اليوم التغيير بيبدأ كل من موقعه من غير انتظار الآخر، وهناك تجارب رائدة في المنطقة العربية تستحق الاقتداء. يعني اليوم بنشوف على أول مثال نقول الإمارات، أنا بحب أبدأ بدولة الإمارات لأنها هي دائما في صدارة دول العالم. اليوم الإمارات الأولى في العالم اللي بتدرس الذكاء الاصطناعي كمادة أساسية في المناهج من الروضة حتى الثاني عشر، اعتمد هذا المنهاج من 2025. فاليوم في دول بتدخل المهارات المطلوبة في سوق العمل في مناهجها. اليوم في الإمارات في عندك مبادرة مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي في دبي، فرص مجانية لبناء مهارات المستقبل، تجربة تعليمية متكاملة ومجانية. عندك في برنامج وطني لتدريب 80,000 موظف بحكومة الإمارات على الذكاء الاصطناعي المساعد Agentic AI. عندنا السعودية الحبيبة عندك برنامج هدف، وقع في ديسمبر 2025 اتفاقية تخيل بقيمة 324 مليون ريال لتدريب أكثر من 2000 باحث عن العمل في قطاعات الطاقة، الصحة، الضيافة.
0: طيب.
4: عندك اليوم ما ننسى أنه اليوم ما بنتكلم عن دول بتحط مبالغ ضخمة، عندك تونس عندها نموذج مشابه ولكن بميزانية أصغر بكثير ضمن مشروع اسمه ستير بمئة مليون دولار. عندك المغرب عندها مبادرة الشباب، مصر عندها مليون مبرمج، عندك الأردن عندها مؤسسة المملكة الملكة رانيا أكبر منصة عربية للتعليم المجاني. فاليوم عندنا المؤهلات في المنطقة العربية اللي تدعم هاي المهارات.
0: هناك محاولات ولكن هذه المحاولات لا تنعكس كأرقام يعني، أو ربما يعني سبب ذلك لأنها محاولات ربما جديدة العهد. نتمنى أن تبقي معنا أستاذة ليندا خضر. تنضم إلينا الأستاذة فاتن الحاج الصحفية المختصة في مجال التعليم. نرحب بك أستاذة فاتن.
5: أهلا فيك
0: أستاذة فاتن. يعني اليوم نناقش موضوع فجوة المهارات والمؤهلات عند الخريجين الجدد، ولكن لا يمكن نقاش هذا الموضوع دون أيضا التطرق إلى الأزمات، سواء الأزمات الاقتصادية أو الأزمات الأمنية والحروب التي تشهدها المنطقة سواء في لبنان أو غيرها. يعني عندنا بلدان لديها برأيك أستاذة فاتن، كيف أثرت هذه الأزمات على جودة التعليم بشكل عام؟
5: نعم، يعني احنا بلبنان تحديدا يعني عندنا هيدي المشكله المركبه، يعني انه لانه عندنا جهه عندنا ازمه اقتصاديه خلصت فرص العمل، علشان هيك يعني انه هناك فجوه من بعض الاختصاصات الجامعيه والمهارات اللي بيحتاجها سوق العمل. يعني نحن يعني بنلاقي متخرجين بيحملوا لنا شهادات ولكن بيواجهوا صعوبه فظيعه بالانتقال للحياه المهنيه. يعني هلا هو يعني تحديدا نحن كمان المشكله عندنا تبدا يعني ما قبل الجامعه، يعني انه قبل الجامعه يعني لا يزال التعليم في لبنان في كثير من الاحيان قائم على التلقين والنجاح بالامتحان. يعني الهم هو النجاح في الامتحان اكثر من بناء المهارات. ولا يزال التوجيه المهني اذا بدك ضعيف، يعني لا يزال طلاب لبنانيين يختارون اختصاصاتهم من دون أي يعني معرفة فعلية بحاجات سوق العمل وما يحتاجه. يعني عندنا فجوة فعلا حقيقية بين ما ينتجه النظام التعليمي وما يحتاجه سوق العمل، لأنه يعني عجب الشهادة الجامعية واحدة لم تعد تكفي. يعني أصحاب العمل عم يبحثوا عن الناس اللي يعني عن الطلاب أو المتخرجين اللي عندهم مهارات عملية ورقمية وقدرة على التواصل والعمل ضمن الفريق، بوقت إنه هذا الطالب يعني ما بياخذ هيدا الشيء بالتعليم الثاني. يعني احنا ما عم نقول هون انه ما في تخصصات، يعني انه في تخصصات بلا قيمه يعني او اصبحت بلا قيمه، ولكن التخصصات التقليديه لا يعني تحتاج ل لتطوير، لانه كيف الطالب يوظفها وكيف يستخدم التكنولوجيا وكيف يتعلم يعني التعلم المستمر، وهذا يعني هو التحدي.
0: فاتن الحاج اسمحي لي انا أقرأ رسالة مهمة تصلنا من أيوب من الأردن من عمان. أيوب يقول: أنا رجل أبلغ من العمر 40 عاما اليوم، وأريد أن أقول أنني لم أنجح في التوجيه ولم أدرس في الجامعة، بينما حاولت أن أركز على التعليم الذاتي وأن أتعلم البرمجة. اليوم أنا مبرمج في شركة كمبيوتر مهمة، وأعمل مع أكثر من شركة حول العالم. ويضيف بعد نقاط كثيرة، يقول: الشهادة أصبحت شيء من الماضي. فاتن الحاج، ما رأيك برسالة المستمع أيوب؟
5: نعم، يعني هي ليست أصح، يعني هي هناك حاجة طبعا للشهادة، ولكن هناك حاجة لحد الشهادة يكون في فعلا مهارات. نعم. لأنه يعني سوق العمل يعني عم يتغير بسرعة فظيعة، والوظائف عم تتغير يعني كمان بسرعة، ولا تزال بعض الأنظمة العربية وأنظمتنا التعليمية تعمل، يعني أنا أعتقد أنها تعمل بمنطق إعداد الطالب لوظائف الأمس وليس لوظائف الغد أو لوظائف اليوم والغد.
0: طيب أريد أن أعود إلى مها محجوب، المستشارة في إدارة الموارد البشرية من مصر. أستاذة مها محجوب، إلى أي مدى أيضا قطاع الأعمال والشركات القطاع الخاص يتحمل مسؤولية؟ يعني هناك من يقول أن هذا القطاع يضع شروط تعجيزية للوظائف المبتدئة، وأيضا لا يساهم في تدريب الطلاب قبل التخرج.
6: ده فعلا ممكن قطاع الأعمال أو القطاع الخاص بيساهم في المشكلة دي، لكن دلوقتي احنا هنا في مصر من ضمن شروط التعليم ان لازم الطالب على الاقل لازم يحضر تدريب صيفي على الاقل مدته شهر او شهرين مع احد القطاعات في اي شركه، يعني سواء كان قطاع عام او خاص. فبالتالي طبعا الطالب بيبذل قصارى جهده ان هو يعمل تدريب صيفي مع احد الشركات الخاصه، لكن هل هو بيستفيد من خبره عمليه لو التحق بالتدريب الصيفي؟ من خلال خبرتي السابقة كان أي حد بيجي بيتدرب مدة شهر أو شهرين هو بيكون عبء على القطاع الخاص إنه عايز يتعلم مهارة جديدة، وبالتالي بيئة العمل لا تسمح بإعطاء مهارة معينة، مهارات العمل التطبيقي، نظرا إن كل موظف مشغول بمهام الوظيفية ومش فاضي يعلم الطلبة اللي جايين يتدربوا عندهم بمهارة جديدة تأهلهم لسوق العمل.
0: يعني ألا تعتقدين أيضا أن هناك فجوة، ربما فجوة تواصل أحيانا بين القطاع الخاص وبين الجامعات، يعني فيما يتعلق بالتعاون المشترك، فيما يتعلق بالشراكات الاستراتيجية إلى آخره؟
6: والله أنا شايفة أن جزء من تنمية المجتمع هو عمل شراكة ما بين شركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية وتأهيل الخريجين لسوق العمل. أنا أعرف في شركات هنا، شركات بترول، بيروحوا بيتواصلوا مع الطلبة، بيشوفوا مين الطلبة اللي ممكن يكونوا بروسبكت هما يشتغلوا معاهم، وبياخدوا فعلا الطلبة دول بعد يعني ما ينهوا التعليم الأكاديمي بتاعهم وبيعيدوهم بالفعل. لكن شركات كتيرة ما بتلجأش لهذا الموضوع. لكن في المقابل مثلا عندنا قطاع السياحة والهوستينج دي بيحتاج طلبة كتير، بنلاقي معظم الناس اللي بتشتغل في مجال المطاعم والفندقة بيعملوا شراكة مع المدارس الفندقية مع الجامعات، وبيروحوا بيشغلوا الطلبة اللي بيدرسوا معاهم لمقابلة الطلب العالي، مثلا لو بيبقى فيه سيزن عالي في فترات الصيف ومحتاجين ناس كتير جدا يشتغلوا معاهم، فبيعملوا فعلا شراكة مع المدارس والجامعات لتشغيل الطلبة خلال فترة الصيف.
0: مها محجوب، جيهان تكتب إلينا من مصر، من طنطا. جيهان صديقة البرنامج، نوجه لها التحية. تقول: الكثير من الشباب عندما ينخرطون للتدريب في الشركات تستغلهم الشركات ولا تدفع لهم أدنى حقوقهم. ما رأيك بهذه الرسالة مها محجوب؟ هناك إشارة إلى نوع من الاستغلال حتى إذا حاول الطلاب التدرب في شركة ما.
6: والله في بعض الشركات بيدوا مقابل مادي رمزي وغير ما بيعدلش الراتب الأصلي للموظف الفول تايم، وفي بعض الشركات ما بيدوش مقابل مادي. فده بيعتمد على حجم الشركة والبوليسي بتاعتها وسياساتها، وهل هي عندها ضمن البند ضمن البوليسي بتاعتها ان هم بيدوا مقابل مادي مقابل التدريب الطالب جاي يتدربه ولا لا.
0: جميل. اعود الى الاستاذ محمد الرفادي. استاذ محمد الرفادي، الا تعتقد ان ايضا الموضوع هو له علاقة بثقافة مجتمعية تركز دائما على الشهادة وتعتبرها الهدف الأسمى؟ برأيك وأيضا كيف يمكن التحول من ثقافة الحصول على شهادة إلى ثقافة امتلاك المهارة؟
3: صح صح، هناك اعتقاد بأن عند الحصول عندي على الشهادة فأني سوف أرتاح من بعد الشهادة، وهذا اعتقاد خاطئ، لأن عندما تحصل على الشهادة فسوف يبدأ العمل الحقيقي والجهد الحقيقي، لأن الشهادة فقط هي مرحلة من مراحل التعلم، وأريد أن أتطرق حتى في مرحلة التدريب في الشركات، لأن كما تعلم بأن الشركات تتحمل عبء المتدرب من وقت للموظفين لوقت التأطير إلى ما غير ذلك. والمشكل أن عندما الشركة عندما تريد أن تكون شخص في التدريب فإنها عليها أن تضمن أن هناك سوف يكون ينتوج أو إنتاجية، والتدريب هو مرحلة من التعلم، لذلك فإن الشهادة كما أن تأخذ رخصة سياقة، عندما تأخذ رخصة سياقة فالتعلم الحقيقي يبدأ في الميدان، لذلك فإن الجهد الحقيقي يبدأ في الميدان، علما أن الكثير كما قلت يعتقد بأن فقط الحصول على الشهادة فإنني أنهيت مشواري التدريسي وأنني سوف أرتاح وسوف الشركة تعطيني أجر على حصولي على تلك الشهادة، وهذا خطأ خطأ كبير.
0: طيب. أعود مرة أخرى إلى ليندا خضر. ليندا خضر، كيف يمكن معالجة هذه الفجوة، فجوة المهارات لدى الخريجين الجدد؟
4: سؤال كتير حلو، كيف اليوم بدنا نسد هاي الفجوة؟ أكيد بتبدأ اليوم، لو اليوم نتكلم كشركة، الشركة لازم تبدأ فكر التوظيف بالمهارة لا بالشهادة فقط، يعني نعيد كتابة الوصف الوظيفي، بدل ما نكتب المطلوب بكالوريوس زائد 5 سنوات خبرة، لا نضيف عليها مهارات محددة قابلة للاختيار أو للاختبار. اليوم عندك IBM وجوجل ما بتشترط شهادات الجامعة لأكثر من نصف موظفيها، فالنتائج كان

0: أن هذا الوضع إذا بقي على حاله، إذا بقي هذا المأزق على حاله من دون حوار ومن دون وقف إطلاق النار، حتى الآن بوتين يريد هدى ولا يريد أبدا وقف إطلاق النار على ما يبدو، كل هذا يمكن أن يقودنا إلى توسيع نطاق الحرب وربما إشراك بلدان أخرى أو توريط حلف شمال الأطلسي. إذا لم يكن هناك من دخول فعلي على الخط من جانب الولايات المتحدة، هذه الحرب يمكن أن تشكل كما قلت لحظة صعبة في تاريخ أوروبا وعودة إلى الحرب بكل معنى الكلمة.
1: أستاذ لواء سيد غنيم، يعني هل اليوم قد تنتهج هذه الحرب طريقا يتسم بإدخال دول جديدة فيها أو دول يعني جديدة في هذه الحرب تنخرط فيها؟
2: يعني في نقطة مهمة، يعني هذا الكلام يدور كيف؟ لو تفتكر حضرتك الحرب بدأت روسيا ضد أوكرانيا واستمرت لأكثر من 4 سنوات وما زالت روسيا ضد أوكرانيا، لكن بدأنا نستشعر يعني في زي إزاحة للقوات الأوروبية، أولا توحدت البوصلة الأوروبية لحد كبير في دعم أوكرانيا رغم اختلافهم على شيء واحد فقط، ألا يكون الدعم مفتوحا يعني لا حسابات فقط. الأمر الثاني التهديد زاد على دول البلطيق، بدأت تشعر بالتهديد. استخبارات فنلندا والسويد، حضرتك يمكن دكتور خطار وحضرتك كمان تعلمي من مكانك في أوروبا، تعمل بدرجة كبيرة جدا وتغذي أوروبا من هذا الجناح فضلا عن قوات الناتو في البحر الأسود أو دول الناتو في البحر الأسود، وصلت لنتائج أن أوكرانيا روسيا لن تستطيع أن تستخدم السلاح النووي لأنه بالتأكيد سيكون نهاية بوتين دون تحقيق أي نصر حاسم، وستضطر إنها أن بوتين يغامر بالاستيلاء على أجزاء من دول أخرى إما ناتو أو دولة زي مولدوفا. يعني حضرتك لما شفت الضربات الروسية حضرتك ما تكلمناش عنها، ضرب فين؟ في ميكولايف وفي أوديسا، كما تعلمين هم يطلون على البحر الأسود خاصة أوديسا. بنجد الآتي، ميكولايف بيسعى للاستيلاء عليها من فترة، تخيلي حضرتك ليه؟ ليس فقط الاستيلاء على أوديسا وعزلها أو محاولة عزلها عن البحر الأسود، ولكن للوصول لمولدوفا لأنها دولة ليست ناتو ولا حتى اتحاد أوروبي، فبكده في ممكن دول تشترك، عندنا جورجيا احتمال تاني، أرمينيا في حد ذاتها، كل هذه بيجعل إن ساحة الحرب ممكن تتسع لأن بوتين مصر على الاستمرار في الخطأ وليس العودة عنه، لأنه بيعتبر أن العودة هي نهايته هو شخصيا.
1: نعم دكتور خطر أبو دياب، تعقيب.
0: بالفعل كما قلت المنحة الآن مقلق، لأن المناورات أيضا الأخيرة التي جرت مع بيلاروسيا مع روسيا البيضاء في شهر مايو توحي بتقاسم الرضع النووي مع هذا البلد وبالطبع التلويح به، ولكن إمكانية انطلاق عمليات روسية من هذا البلد هذا سيؤدي ردود فعل من قبل الأوروبيين والأطلسيين، وهناك شعور بالنسبة لمولدوفيا كما تم الكلام من قبل سعارة اللواء أو في أماكن أخرى، إذا استمر المأزق لا يمكن البقاء أمام هذه الحرب، حرب الاستنزاف الموسعة من دون تداعيات خارج الحدود الأوكرانية والروسية. هذا هو حتى الآن الحصيلة. الأدهى أيضا أن هناك خلافات داخل كل طرف، هناك إزاحة وزير الدفاع الأوكراني والتي لم تمر بسلام في البيت الأوكراني منذ فترة، أزيح أيضا وزير الدفاع الروسي، والوضع في الداخل الروسي هناك تململ لم يكن من قبل. كل هذا إذن يحدون للحذر الكبير من تطورات الوضع الأوكراني.
1: نعم لواء السيد غنيم، يعني في الأيام الماضية كان هناك بيان للكرملين تحدث أنه لا مؤشرات حالية لاستئناف المحادثات، اليوم أمام هذا المشهد وأمام انعدام السبل الدبلوماسية حاليا، أوروبا كيف سيكون موقفها؟
2: اللي أنا شايفه اللي أنا متخيله أوروبا بتحاول أنها تصل لمفاوضات، لأن أوروبا لا تريد استمرار الحرب ولكن

0: أنت أوروبا أصبحت في موضوع قوة. يعني شوف الدكتور خطار قال لك على موضوع بيلاروسيا، لاحظي حاجة عليها حضرتك مهمة قوي. بيلاروسيا كانت في البداية شبه مشاركة في الحرب، يعني الضرب من داخل أراضيها وفي البداية خالص، وكان الموضوع وكأنه شبه عادي، لدرجة أن قبل أن ترامب يشغل منصبه كانت أوكرانيا بتلح هي وبيلاروسيا بتفكر أن يبقى في قوات حفظ سلام أوروبية موجودة داخل أوكرانيا، كان هدفها الرئيسي تثبيت جبهة بيلاروسيا. طيب الآن نجد ماذا؟ نجد أن بيلاروسيا خضعت لمطلب سواء أوكرانيا أو مطلب أوروبا بعدم التدخل. يعني إذن أنا موقفي كبوتين أصبح أضعف نسبيا، وبقيت أفكر في دول أخرى إن أنا اللي أنا كنت أفكر فيها من زمان، إن أنا أحسسك أنا الأقوى وأنا بتقدم ولن شيء يرجعني. إذن موقف أوروبا الآن مبني على موضع قوة بنسبة أكبر، أكبر مما مضى، وهي تشعري حضرتك تشعروه وأنتم تقيمون في أوروبا، ليس كما قبل، ما زال السجال الأوروبي والخلاف الأوروبي موجود وهو شرعي ومقبول ومعروف، إنما وحدة البوصلة ضد روسيا أصبحت أكبر. إذن الآن لن تقبل روسيا ولن تقبل أوكرانيا أي تفاوض بالشروط الروسية المستمرة التي كان عليها بوتين من قبل. حتى ترامب تأثر، بدأ يتأثر، والدليل أنا لا أسير وراء تصريحاته، ولكن الوضع الحالي يعني حتى بوتين بيتهمه هو لافروف، أنت خذلتني في المؤتمر أو ما اتفقنا عليه في ألاسكا، وكأنه يشعر أن ترامب بيتخلى عنه. والموضوع ليس كذلك، أنا كنت عشمتني أنه هو ضعيف وأنه هيخسر على أوكرانيا أقصد، ولكنه يستمر وثابت ويهدد عمقه كما تهدد عمقه. نعم. فده السبب اللي أنا أعتقد موقف أوروبا سيكون توافق على التفاوض ولكن من موقف قوة مقارنة بما سبق.
1: دكتور خطر أبو دياب، هل يمكن التعويل على دور تركي في هذا الإطار، خاصة أن روسيا كانت قد لمحت لذلك؟
2: يعني كل هذا مطروح، هناك دور إنساني ودبلوماسي مارسته دولة الإمارات العربية المتحدة، هناك استضافة ودور حصل من قبل المملكة العربية السعودية، هناك دور أكبر لتركيا التي هي على البحر الأسود ولها صلات طيبة مع الجانبين وهي في حلف شمال الأطلسي، لكن الكل يعلم عندما يبدأ ترامب العمل الكل سينتظر ماذا سيقوله ترامب. المسألة حساسة، فكر بوتين دوما أنه بالإمكان أن يعتمد على ترامب للي ذراع زيلينسكي، هذا لم يحصل لأن الجانب الأوروبي دعم أوكرانيا، منع سقوط أوكرانيا، هذا سيؤخذ بالحسبان في أي حوار وأي إمكانية تسوية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور خطر أبو دياب، المستشار السياسي لإذاعة مونت كارلو الدولية، وأشكر اللواء السيد غنيم أستاذ زائر في الأكاديمية الملكية العسكرية في بروكسل.
3: RFI مونت كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: مونتي كارلو الدولية.
1: تصعد المحتدم بين الولايات المتحدة وإيران احتل مساحة واسعة من الصحف الإسرائيلية التي أسالت عليه حبرا كثيرا. قراءة في الصحف الإسرائيلية مع زياد حلبي.
2: التصعيد المحتدم بين الولايات المتحدة وإيران احتل مساحة واسعة من الصحف الإسرائيلية التي أسالت عليه حبرا غزيرا. صحيفة دعوة حرونوت تحت عنوان في إسرائيل يقدرون أن إيران لا تريد جر الجيش الإسرائيلي إلى الجولة الحالية. قالت الصحيفة إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن طهران في هذه المرحلة لا تريد إطلاق النار تجاه إسرائيل وجر الجيش الإسرائيلي إلى المواجهة، لكنها نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله نحن مستعدون وإذا ارتكبوا هذا الخطأ فسيدفعون ثمنا باهظا فليحاولوا فقط. وأضافت أن إسرائيل ترى احتمالين فقط لعودتها إلى المواجهة، الأول إذا هجمتها إيران مباشرة والثاني إذا طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل الانضمام إلى الهجمات. وفي ملف العلاقات مع واشنطن كتبت الصحيفة أن تأجيل زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة لا يرتبط فقط بتأجيل مراسم تأبين السيناتور لينزي جراهام، بل أيضا بتوتر متصاعد مع إدارة الرئيس الأمريكي ترامب في ظل خلافات بشأن إيران وسوريا وغضب أمريكي من مواقف نتنياهو تجاه تركيا، إلى جانب مخاوف إسرائيلية من أن يتحول اللقاء في البيت الأبيض إلى مناسبة يتعرض خلالها نتنياهو للإحراج أو التوبيخ قبل الانتخابات. أما صحيفة معريف فحذرت من اتساع الفجوة بين نتنياهو وترامب وقالت إن الرئيس الأمريكي يحتاج إلى إنجاز سياسي يتمثل في تحقيق تقدم نحو السلام في المنطقة، وأن انسحابا إسرائيليا جزئيا من لبنان أو سوريا قد يمنحه هذا الإنجاز، لكن المشكلة بحسب الصحيفة أن رغبة ترامب لا تتوافق مع الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي بدأ ببناء خط جديد من المواقع العسكرية الدائمة في جنوب لبنان في خطوة تعزز تمسكه بالمنطقة، لكنها قد تؤدي إلى انفجار سياسي بين ترامب ونتنياهو، خصوصا في ظل مطالبة الرئيس الأمريكي إسرائيل بالبدء في الانسحاب من لبنان وسوريا، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي توسيع انتشاره وإعداد خطط لسيناريوهات قد يضطر فيها إلى العمل بنفسه لنزع سلاح حزب الله. وفي افتتاحية صحيفة هآرتس شنت الصحيفة هجوما غير مسبوق على الحكومة، ووصفت الكنيست المنتهية ولايته بأنه الأكثر تدميرا في تاريخ البلاد، وقالت إن إسرائيل لن تنعم بالراحة ما دامت حكومة بنيامين نتنياهو في الحكم، معتبرة أن الديمقراطية الإسرائيلية تنهار ركائزها الواحدة تلو الأخرى. وأضافت الصحيفة أن الحكومة استغلت الأيام الأخيرة من عمل الكنيست لتمرير سلسلة قوانين وصفتها بأنها تقود إسرائيل نحو الدكتاتورية، وانتقدت صمت المعسكر الليبرالي داعية المعارضة والجمهور إلى الوقوف صفا واحدا لضمان إجراء انتخابات نزيهة تنتهي بتشكيل حكومة جديدة تخدم مواطنيها ولا تتخلى عنهم. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: ازدحام شوارع بغداد، معركة يومية يخسر فيها المواطن وقته وماله ونفسيته. طلال محمد من بغداد وهذا الروبورتاج.
3: منذ ساعات الصباح الأولى تبدأ رحلة آلاف الموظفين والعمال البغداديين مع زحام الشوارع لتتحول الطريق إلى جزء من يوم العمل، لكنها بلا أجر. ساعات طويلة تهدر في الانتظار فيما تلتهم كلفة الوقود والمواصلات الراتبة المنتظرة بلهفة، إلى جانب الوقت الضائع وعقوبات الخصم بسبب التأخير. حيدر سامي موظف.
4: طبعاً زحامات المرورية مشكلة كل الشباب المواطنين، خصوصاً الطلاب والموظفين. طبعاً من ناحية الموظفين هساني من نفس الموظف، إذا أنا أجي الصبح متأخر تقريباً 10 دقائق أو 3 ساعة أنقص تقريباً 50 إلى 100 ألف حسب الوقت يعني.
3: وتنعكس الازدحامات على الاقتصاد الوطني أيضاً، إذ تشير تقديرات إلى أن العامل العراقي يفقد ما بين 100 و150 ساعة سنوياً بسبب الاختناقات المرورية. فيما تتسبب هذه الأزمة بخسائر كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي. مغيث خالد باحث اقتصادي.
0: طبعاً الإحصائيات والدراسات تأكد أنه تكاليف النقل الناتجة عن هاي الازدحامات المرورية يعني تستهلك تقريباً 1.5% يعني من الناتج المحلي الإجمالي للعراق. وطبعاً بالاستناد للحجم الاقتصادي العراقي فهذه النسبة تعادل عدة مليارات من الدولارات سنوياً. يعني أنه الموظف اللي يتأخر ساعة يومياً بسبب الازدحام ممكن تنخفض إنتاجيته تقريباً 15%. بعض المدن العراقية خلينا نقول مثل بغداد يقضي السكان أكثر من 3 ساعات يومياً بالازدحامات، وهذا أكيد يأثر على كلفة النقل الفردية بنحو تقريباً 40%.
3: ومع ارتفاع درجات الحرارة تتحول الازدحامات اليومية في بغداد إلى اختبار قاس للأعصاب قبل أن تكون أزمة مرورية. ساعات طويلة يقضيها المواطن داخل وسيلة النقل وسط الحر الخانق، وما يرافقه من توتر وإرهاق واستنزاف نفسي ينعكس على مزاجه وأدائه في العمل والدراسة وحتى حياته الأسرية. محمد حسين طالب.
5: الموضوع لا يطاق إطلاقاً، وأتحدث إليك وأشعر أن أعصابي وعروقي تشتعل نار. زحمة السير في بغداد العاصمة أصبحت أو تكاد لا تطاق إطلاقاً، يعني هذه الزحامات المرورية صارت تستنزف وقتنا وجهدنا، وأضف إلى ذلك يعني تشعر بحرب نفسية في الشارع.
3: في بغداد صار كل مواطن سندباد، لكن رحلاته لا تقوده إلى بلدان بعيدة بل إلى أحياء مدينته، ومغامراته لم تعد على الجزر وفوق البحار بل عند التقاطعات والإشارات التي تبتلع الدقائق والساعات. محمد طلال، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
1: ليس حنينا بل انهزاما، جمانة حداد مدونة اليوم.
6: في السابق كلما كنت أسمع أمي تتناهد وتقول رزق الله أيام الحرب كان فيها بركة أكثر من هلأ، كنت أشعر بإحباط يكاد يجاور الغضب. كنت أصرخ في وجهها بركة؟ أي بركة يا أمي؟ عن أي أيام تتحدثين؟ عن السنوات التي كان الموت فيها احتمالا يوميا والقذائف جزءا من المشهد العادي والخوف لغة مشتركة بين الجميع؟ كيف يمكن لأي إنسان أن يحن إلى الحرب؟ وأمي للعلم ليست الوحيدة التي تشعر هكذا وتفكر هكذا وتتكلم هكذا، فأنا لطالما سمعت الجملة نفسها من كثر حولي وإن بصياغ مختلفة. أيام الحرب كانت أجمل، العيش كان أسلس، النفوس كانت أنظف، الصحافة كانت أرقى، الفن كان أصدق، الأغاني كانت أعمق، حتى الناس كانوا أكثر طيبة. في البداية كنت أظن أن الأمر مجرد نوستالجيا تمجد الأمس وتجمله، ثم مع الوقت شرعت أفهم أن هذه الأعراض الغريبة ليست حنيناً إلى الماضي بقدر ما هي دلالة على خيبة جماعية بالحاضر وعلى يأس جماعي من المستقبل. فالإنسان لا يلتفت إلى الوراء بهذا الورع والإعجاب إلا عندما يتوقف عن رؤية ما أمامه أو عندما يخاف مما يراه أمامه. كلما ضاق الأفق تمددت الذاكرة، وكلما أصبح المستقبل أكثر غموضاً أو ترهيباً بدا الماضي أكثر إشراقاً، حتى لو كان مليئاً بالحروب والانهيارات والمآسي والموت. لا أحد يحن حقاً إلى الحرب، أعرف ذلك. ما تشتاق إليه أمي وآخرون هو شعور يظنون أنهم عاشوا خلالها، تضامن أكبر، علاقات إنسانية أوثق، إيقاع حياة أبطأ، أو ربما مجرد إيمان بأن الغد سيكون أفضل، ستنتهي الحرب ويعود العصر الذهبي وتصير الحياة جميلة من جديد. ربما لهذا تبدو غالبية نقاشاتنا السياسية والثقافية أسيرة التاريخ أكثر مما هي مشغولة بالغد. نحن نستثمر في الذاكرة أكثر مما نستثمر في الخيال، لكن الخيال ليس ترفاً، إنه شرط أساسي لأي نهضة. ولهذا لم أعد أسمع في عبارة أمي حنيناً إلى الحرب بقدر ما صرت أسمع فيها يقيناً موجعاً بهزيمة الأمل. لعل أخطر أشكال الهزيمة هو أن نتوقف عن انتظار ما لم يحدث بعد ونقضي أعمارنا نعبد ما لن يعود أبداً. جمانة حداد،
7: RFI مونتي كارلو دولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
8: بيبيو ساوند ماشين. Sébastien Tellier et Juliette Armanet.

0: تابعوا برامج مونتي كارلو الدولية في لبنان على موجات الاف ام. في بيروت وطرابلس وصيدا وصور وزحل وجزين على نفس الموجة 103.3 اف ام. وفي النبطية 103.1 اف ام. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائما إليكم.
1: الثانية بعد الظهر في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس، إليكم تذكيرا بأبرز عناوين الأخبار. الولايات المتحدة توسع هجماتها في وسط إيران في ليلة سابعة من الضربات. إيران تعلن عن قصف مواقع عسكرية أمريكية في الخليج. الكويت تعلن عن استهداف إحدى المنشآت النفطية جراء القصف الإيراني. وإطلاق صفارات الأنذار مجددا في البحرين. الرئيس اللبناني يغادر إلى واشنطن. مقتل 8 أشخاص وعشرات الجرحى في استهداف أوكراني في محيط موسكو. شكرا لكم.

0: عازف درامز واحد مؤسسين الفرقه عازف الايقاع سلطان سالم. فنحاول احنا خلينا نقول هاي الارث يستمر. الحمد لله مؤخرا كان عندنا حفله في الكويت، وقبلها كان عندنا حفل كان كبير مع اوركسترا البحرين في الهارموني بغياره الدكتور مبارك نجم، ايضا حفل يعني لاقى استحسان الجماهير بشكل كبير لدرجة أن تم إعادة الحفل بطلب من الجماهير يعني.
1: نعم، الجميل في الموسيقى التي تؤديها محمد راشد الأنصاري أنه من ألبوم لألبوم يعني هناك اختلاف واضح وصريح، وكأنه ليس نفس الشخص الذي يعني يؤلف هذه الموسيقى أو يعزف هذه الموسيقى. مثلا في ميدل إيسترن جيبسي جاز تعيد عزف أغاني اشتهرت جدا في الموسيقى العربية الكلاسيكية، أو مثلا من بلدان عربية مختلفة، ولكن بأسلوبك، بأسلوب جيبسي القريب من موسيقى الإسبانية نوعا ما. في محمد راشد بروجكت يعني كان البلوز، فعلا الجيتار الكهربائي بامتياز. هنا في ألبومك الذي نتحدث عنه اليوم، ألبومك الجديد موسيقى بحرينية معاصرة، هناك المزج بين آلة الجيتار الكهربائي وبين الإيقاعات البحرينية والخليجية. يعني تحب هذا الانتقال بين الأنماط الموسيقية، تراه مناسبا مع شخصيتك؟
0: هو مناسب جدا، لأن الموسيقى دائما متغيرة، ذوقك أنت كمؤلف وعازف وموسيقي يتغير. مثلا أنا بين فترة والثانية تشوفيني أسمع بس مثلا نوع معين من الموسيقى وأتأثر بهاي الأنواع. الألبوم الأول ميدل إيسترن جيبسي جاز اللي هو جدا مشهور في فرنسا، وحضرت مهرجان، هو يعني من أهم الموسيقيين اللي أثار هاي النوع من الموسيقى اللي هو جانجو راينهارت، وفي له مهرجان يقام في
1: بالفعل
0: في منطقة ساموا سورسين، فحضرت هناك، وحضرت أيضا في فونتين بلو حاليا يقام المهرجان هناك. فوايد خلينا نقول تأثرت بهاي الموسيقى، ولكن قلت يعني ما رح أكون مختلف عن الباقي. يعني إذا أنا رحت مثلا عملت ألبوم موسيقى جيبسي جاز خلينا نقول، أو جاز منوش بس، لا فأنا فكرت أن أضيف آلات، مثلا ضفت آلات القانون، آلات الناي، خذيت مثلا خلينا نقول ألحان من الموسيقى العربية ولكن أعدت صياغتها بصورة الجيبسي جاز. الألبوم الثاني محمد راشد بروجكت، فكرتي كانت أن أنا الستاندرد اللي هو مثلا إلكتريك جيتار، وفي خلينا نقول الروك أو البلوز مثلا مع آلات حية، كل الآلات تكون لايف، بالإضافة إلى كتابة للسترينج سكشن وللآلات النفخ النحاسية أيضا. كان خلينا نقول تجربة مختلفة جدا. واللي ما آخر ألبوم اللي هو ألبوم موسيقى بحرينية معاصرة، اللي تم استخدام جيتار نقامي أو معدل علشان أقدر أعزف المقامات العربية والشرقية.
1: هناك جرأة في هذا الموضوع، لأنه أحيانا كثيرة يخاف الموسيقي أن ينوع فنه، خوفا من أنه المتلقي ينفر أو يقول أنه هذا الموسيقي لا يعرف ماذا يريد فهو ينوع. ولكن في نهاية المطاف كما ذكرت أنه الموسيقى هي أيضا تشبه شخصية صاحبها، وتشبه أيضا هذه التقلبات التي يعيشها الإنسان في كل لحظة من حياته. فجميل أن تشبه الموسيقى أيضا التقلبات والرغبات وأيضا الأنماط الموسيقية المتعددة التي يمكن أن يحبها الموسيقي.
0: صح كلامك. يعني أنا أفكر فيها، يعني ما أحس أني أقدر أحصر نفسي مثلا بنوع معين واحد بالموسيقى، لأن إحنا عارفين أن الموسيقى بحر فيه العديد من النماذج والعديد من الأصوات والآلات والستايل. فإن أحصر نفسي في نوع معين واحد أحس أني راح أظلم نفسي. فأنا أخذت الرسك، ويمكن الرسك الأكبر اللي عملته اللي هو الألبوم الأخير، لأن الناس عامة في جميع أنحاء العالم مو متعودة تسمع إلكتريك جيتار صوت يعني الروك بصوت مثلا شرقي أو عربي. مو سهل على الإذن، يمكن أول مرة تسمعه ما يستصيغ الإنسان، وفي ناس من أول مرة مثلا تحب، فيمكن في جرأة أكثر إن هاي الموضوع إن الجيتار كهربائي مع المقامات الشرقية.
1: هناك جدل كبير بين المحافظين والمتحفظين اللي دائما يريدون أنه الموسيقى التقليدية أن تكون نقية، أن تكون

0: تكون على ما كانت عليه في الماضي من دون إدخال أي نمط موسيقي معين أو تحسينات. وهناك هؤلاء الذين يحاولون دائما أن يجربوا يعني التجريب الموسيقي بين أنماط موسيقية مختلفة، وأنت من الفئة الثانية. قبل أن نختم معك بمقطوعة أخرى، أود أن ربما ننهي بصبا سامري نتحدث عنها، ربما كلمة عن الجديد، يعني بما أنه اختبرت الجيبسي موسيقى الغجرية، بما أنه كمان اختبرت بمشروعك الخاص موسيقى الروك على البلوز، وهلأ الموسيقى التقليدية البحرينية بإيقاعات معاصرة، هل هناك مثلا توجه إلى نمط موسيقي معين جديد تريد أن تعمل عليه؟
1: أنا الحين البروجكت حاليا أنا تقريبا خالص منه، عندي تكملة للألبوم نفسه موسيقى بحرينية معاصرة، أيضا باقي 3 مقطوعات موسيقية راح تنطرح عما قريب، وعندي بروجكت آخر هو خلينا نقول موسيقى خليجية معاصرة.
0: بشكل عام يعني
1: في بشكل عام إنه في راح يكون تعاون مع موسيقيين من دول الخليج، استخدمت إيقاعات من دول الخليج مثلا من عمان، من المملكة العربية السعودية، من قطر، من دول الخليج بشكل عام والإمارات. يمكن الناس تقول أوكي يمكن لقاعات متشابهة، ولكن هذا لقاع مثلا يبرز أكثر، أو مثلا في السعودية معروف عنه أكثر، فهاي الفكرة من الألبوم يعني، وأنه تعاون مع موسيقيين من دول الخليج يعني.
0: نعم،
1: فهاي المشروعين إن شاء الله عما قريب يعني.
0: أتمنى لهما التوفيق. طبعا محمد راشد الأنصاري، أنهي أنا وأنت بمقطوعة صبا سامري المأخوذة من ألبوم موسيقى بحرينية معاصرة. ربما كلمة عن هذه المقطوعة التي تستخدم فن السامري المعروف طبعا بين دول الخليج العربي، ما هو تحديدا هذا الفن؟
1: فن السامري من الفنون الشعبية المتواجدة يعني في كل دول الخليج، ولكن في الأنواع مثلا في الكويت مثلا ينعزف بطريقة شوي تختلف عن السعودية، في السعودية على حسب المناطق في سرعات مختلفة للإيقاع نفسه يعني. هو من الفنون أيضا اللي المرأة تقوم فيه يعني، فن السامري أيضا، فإيقاع السامري من الإيقاعات الجميلة المحببة إلى قلبي، ويمكن أنا وصلني السامري من فرقة الأخوة أيضا، خلنا نقول لك على سبيل المثال أغنية البارحة يعني من أشهر ما غنوا فرقة الأخوة، فكان إيقاعها سامري، واستخدمت مقام الصبا من المقامات خلنا نقول حزينة أو فيها شجن، والإيقاع السامري بطيء، فعملت كومبينيشن بينهم وطلع هاي المنتج معي.
0: إذا نستمع إلى هذه النتيجة الرائعة، أنا أحببتها بشكل خاص. إذا ننهي معك بهذه المقطوعة، مقطوعة صبا سامري. أشكرك على المشاركة معنا، وكل التوفيق لألبوميك القادمين.
1: شكرا أستاذ ميشا، وأنا سعيد بتواجدي معكم في برنامج مراسي وإذاعة مونتي كارلو.
0: شكرا لك، وشكرا لكم مستمعينا، أترككم مع هذه المقطوعة وأعود إليكم غدا. إلى اللقاء.

كنتم مع إعادة لبرنامج مراسي مع ميشا خليل. مختارات موسيقية مونتي كارلو الدولية.

0: في فلك الممنوع. منبر مفتوح من باريس للتفكير خارج السرب. سلمى بنجارة.
1: سجن باسم الحب وقفص غير مرئي باسم الروابط الأسرية وسلب للحرية قد يحدث أحيانا بموافقة وحتى بابتسامة، هي السيطرة أو الهيمنة النفسية، هيمنة صامتة تحول علاقات يفترض أن تكون آمنة إلى قيود لا ترى. فكيف تتجلى هذه الهيمنة وما هي الآليات التي توقع الضحايا في علاقات سامة ومدمرة؟ والأهم من كل ذلك، كيف يهدم جدار الصمت والمحظور لاستعادة ذواتنا؟ ضيفنا اليوم يحمل شهادة حية، شهادة عن الخوف، عن الصمت، وعن أخطر أنواع السيطرة حين يتحول ذلك القريب الذي يفترض أن يكون مصدر أمان إلى مصدر تهديد وقتل معنوي. أهلا بك سيد علي حبيبي، شكرا على شجاعتك وسعيدة جدا بتواجدك معنا.
2: أهلا فيك وشكرا لكم على إعطاء الفرصة أني أكون معكم بالعربي، شكرا كثير.
1: شكرا مرة ثانية سيدي. ربما سأعود إلى البدايات، هل تتذكر أول مرة شعرت فيها أن هذا المحيط العائلي الذي يفترض أن يكون ملاذا آمنا لم يعد كذلك؟
2: في عمر 7 سنين تعرضت لاغتصاب من قبل خالي أخ أمي الصغير، فهو اغتصبني وأنا عمري كان 7 سنين وقتها. وقتها أنا فقدت الأمان في البيت في العيلة، ما عاد بالنسبة لي هالمكان آمن أبدا.
1: عشت تجربة قاسية، الأرقام للأسف مخيفة جدا. سأعطي مثال، ربما هنا في فرنسا واحدة من كل 5 فتيات في فرنسا تتعرض لسفاح القربة، وواحد من كل 10 فرنسيين هو ضحية أيضا. هل سيدي كنت تدرك حينها أنت الطفل أنك ضحية، أم كان هناك ربما نوع من الالتباس جعلك تشك حتى في نفسك؟
2: هو البداية لما ولد طفل يعني 7 سنين بيتعرض لاغتصاب، فبالبداية ما بيكون في استوعاب للإشي اللي صار. يعني أنا أخذ لي تقريبا شي 30 سنة وأكتر شوي تاني فهمت استوعبت تاني كبرت، صار عمري 36 سنة، وأخذ لي تقريبا كل عمري راح وأنا أبحث عن حالي أقدر أتواصل مع حالي. الإشي صعب جدا جدا، مش هين إنه الواحد يعيش هيك تجربة اغتصاب، وخاصة عنا كعرب كمسلمين محافظين، فالإشي كثير صعب. في البداية دائما كنت أحس إنه أنا الغلطان، يعني كنت أسمع كلمات بعد ما يعني بعد مع العيلة المقربة بدون ذكر أسماء، في أحد من العيلة كان يقول لي، يعني امرأة كانت تقول لي يعني أنت أغريت أنت الغلط.
1: للأسف
2: هذا التخلف اللي إحنا موجودين فيه بالحياة اللي هو بشكل خطر كثير كثير كبير علينا. الولد اللي تعرض لاغتصاب، هل اغتصاب إذا بيضل مكبوت في جسد الولد، في عقل الولد، في وجدان الولد، في روح الطفل، راح يصير ويصبح قنبلة ذرية ممكن تتفجر يعني في أي وقت على أي إنسان قريب عليه، إن كان مرته، إن كان أمه، إن كان أبوه، إن كان أخته، إن كان أقرب الناس إله أو في أولاده. فأنا ما سمحت إنه هالقنبلة تكبر فيي وتفجرني وأنفجر، لأني أنا عبر الوقت انفجرت عدة مراحل كثير مرات عشان أبني حالي من أول وجديد. لأنه لما بصير اغتصاب، لما أنا تم اغتصابي بعمر 7 سنين، أنا صار عندي انفصال روحي وجسدي. أنا شفت حالي من فوق، فأنا شفت كل إشي وعشت الحالة هاي. فبعد ما يصير في تفرق تمزق بين الروح والجسد والنفس، بدك كل الحياة وتكبر وانت تحاول تجمع حالك وتلملم حالك.
1: لديك الشجاعة للحديث عن ربما موضوع من التابوهات، عن جريمة من المحرمات سيدي الكريم وأنت طفل في هذا النوع لن أسميه علاقة جريمة، السيطرة لا تكون دائما واضحة. هل شعرت أنك كنت تحت خوف أو تأثير جعلك غير قادر على الكلام أو طلب المساعدة حتى؟ ما الذي كان يمنعك حقا من كسر جدار الصمت؟
2: أنا طفل مش عم بستوعب شو عم بصير، بعرفش شو يعني اللي عم بصير. أنا تربيت في بيت اللي ما علمونا جنس، يعني ما بنعرف شو يعني جنس. إحنا أطفال يعني نكتشف الجنس في عمر متأخر في القرية اللي أنا كبرت فيها وخلقت فيها وعشت فيها وترعرعت فيها، وما ذلك كمان عندنا المجتمع العربي في وقتها يعني. فما كنت أعرف شو يعني جنس، يعني ما كان عندي، كان عندي خوف، كان عندي رعب اللي هو عاش يعني كل حياتي تقريبا عشت مع هالخوف وهالرعب. بس زي ما قلت انه انا ما سمحت لهالخوف والرعب انه يسيطروا على حياتي، لا يكونوا جزء من حياتي اوكي، بس انه ما بيكون لهم سيطرة علي.
1: سأقتبس هنا من الممثلة الفرنسية، لا أعرف إن كنت تعرفها، إيمانويل بياخ سيدي، هي ناجية أيضا كانت ضحية سفاح القربة، تقول في البداية كان صمت الطفلة حتى وإن لم يكن صمتي يعني أنني لم أفهم، بل إنني لم أجد الكلمات المناسبة، والأهم من ذلك لم أجد الشخص الذي أقول له ذلك لسنوات طويلة. ثم جاء صوت البالغين وهذا الصمت غير صحي على الإطلاق، إنه مدمر. كانت هذه كلماتها التي تجد صدى في قصتك سيدي، أنت في سن 10 أظن قررت أن تتكلم، كيف عشت لحظة إخبار والدتك وماذا كنت تنتظر منها؟
2: أنا بس صحح شغلة بسيطة، أنه أنا حكيت على الموضوع بجيل بين العشرة وما فوق. الأول إشي أمي عرفت وأنا عمري تقريبا 10 سنين، فما كان في كلام يعني، ما كان في ردة فعل، كان في صدمة وسكوت، حالة من السكوت الرهيب. وبعدين لما صرت أنا أكبر شوي شوي صرت أكرهها وصرت أقولها إنه أنت المذنبة، الحق عليك، أنت كذا، أنت هيك، أنت. فصار في دائما تصادم بيني وبين أمي على مر الوقت، مر السنين، لهي المرحلة اللي أنا موجود فيها اليوم. أنا خسرت أهلي، خسرت أمي، إخوتي، عائلتي اللي أنا كثير بحبها، في قرية البعني دير الأسد، دار بدران، عائلتي، أنا كثير كثير بحب عائلتي، ولكن خسرت عائلتي في سبب عادات وتقاليد متخلفة وظلم. أنه أنا رفعت دعوة وأثبتت أنه أنا ضحية كنت لما تم الاعتداء علي جنسيا باختصار، ومع ذلك مش واقفين معي وأنا العيب لليوم.
1: أحسست أن الصمت الذي أجبرت على الصمت
2: على يعني.
1: أجبرت على الصمت.
2: أنا دائما وأنا يعني من وأنا صغير لتني كبرت كنت أستنى أصير عمري 18 سنة عشان أطلع، عشان أحكي، عشان أقدر أعبر عن مشاعري وعن أحاسيسي وعن شو بصير معي. كنت أحكي طبعا للعامل الاجتماعي في مرحلة من المراحل، جيل المراهقة، فكنت أحكي للعامل الاجتماعي والعامل النفسي، وطبعا كشف الأمر فيما بعد يعني في جيل مبكر، يعني كشفت الأمر للأخصائيين يعني الناس اللي مثل العامل الاجتماعي والعامل النفسي اللي بعمر 12 سنة. أنا أول مرة تقريبا بين 12 و13 حكيت على الموضوع وبلشت مراحل العلاج تبعتي هاي بهذا العمر.
1: إذن كنت تحت سيطرة العائلة، الصمت، هذا الصمت الذي ربما تجبر عليه تقاليد بالية،
2: عيب، ممنوع، حرام، شو بيقولوا الناس، خواتك كيف بدين يتجوزوا، الناس شو بدي يقولوا على إخوالك، عن سيدك، عن كذا عن كذا. ولكن يعني بيخافوا من بعض الناس وما بيخافوا من الله، فلا لا تعليق عن هيك عادات والتقاليد، غير إني بقول يا رب ارحمنا وخلينا نطلع من العلبة، من القوقعة اللي احنا عايشين فيها عقليا وجسديا ونفسيا وروحيا وكل شيء.
1: سأقتبس من كاتبة ثانية سيدي عن نفس الموضوع يا فانيسا سبرينغورا في كتابها الكونسنتمون الذي يعني الموافقة باللغة العربية. هو كتاب تروي فيه قصة علاقة الهيمنة التي كانت تربطها كانت هي في سن 14 بالكاتب جابرييل مازنيف الذي كان يبلغ من العمر أنذاك 49 عاما. كانت تقول هناك طرق عديدة لسلب المرء من نفسه بعدها يبدو بريئا في البداية. هل شعرت أن ما حدث معك كان نوعا من سلب الذات؟
2: طبعا أخذ لي روحي، قلبي، عقلي، تفكيري، كل إشي فيني أخده، ما خلالي ولا قطعة كاملة فيه. يعني أنا كل حياتي أركض ألملم بحالي، يعني شتتني لأبعد الحدود، قصفني من كل الجهات، قتلني مليون مرة وعاش، وأنا بعدين صرت أموت كل يوم مليون مرة عشان أعيش. فممكن نبقى في المكان اللي بيوجع، ولكن لازم نعرف إنه إحنا مش ممكن نتوقع نتيجة إلا إذا غيرنا الفعل اللي إحنا نعمله عشان نفسنا. يعني ما بنفع نتوقع ردة فعل لما إحنا من نفس مختلفة إذا إحنا بنعمل نفس الفعل. فلازم نغير حتى لو إحنا موجوعين. إحنا بالنهاية عرب وفي عنا كتب وفي عنا ممكن نقرأ وممكن نبحث وممكن نتعلم وممكن نعرف الصح من الغلط لحالنا كمان. مش على مهم قديش إحنا صغار في العمر.
1: على أي للأسف هذه الجرائم موجودة في كل المجتمعات، الأرقام صادمة فعليا في المجتمعات الغربية كما في المجتمعات العربية. سيدي لدي سؤال ربما شخصي، بعد كل هذه السنوات تتحدث بحرقة بألم، لماذا أو ربما لأجل من قررت أن تتكلم اليوم؟
2: أولا عشان حالي، عشان لأجل نفسي. دائما أنا كل ما أحكي أكثر برتاح أكثر، بكون سعيد أكثر، بحس براحة أكثر إنه أنا عم بشارك الناس وإنه الناس عم تسمعني، خاصة باللغة العربية لأنه عنا مش كثير عم بيعطوني هال خلينا نقول تشانس، يعني الفرصة إني أقدر أحكي لمجتمعنا بالعربي. فعم بلاقي صعوبة جداً كبيرة إني أدخل الوسط العربي عندنا، فإن شاء الله صوتي يصل عبر القناة تبعتكو على بلدي قرية البعني دير الأسد البدران ويشوفوني ويكونوا فخورين فيي أول شيء، لأنه ذلك. أنا مش عيب وأنا مش غلط وأنا ما اغتصبت وأنا كنت ضحية، وأنا المفروض أكون فخر للعيلة وللعرب وللكل. يعني
1: شكرا جزيلا لك. سؤال أخير سريعا، ما هي الرسالة التي توجهها لكل شخص يشاهدك ربما يعيش تحت سيطرة أو هيمنة ولا يجد ربما القوة لكسر دائرة هذا العنف المعنوي أو الجسدي حتى؟
2: رسالتي للناس اللي مش قادرة تحكي عن الموضوع أو اللي لسه مش حاكي عن الموضوع، إذا أنت ما قمت، ما وقفت على رجليك وما قررت أنك تكون أنت وتدفع الثمن وراسك مرفوع لفوق بفخر واعتزاز، طول ما انت مش على غلط وما جرحت حدا، مش عيب انك تقول انك انت تم الاعتداء عليك جنسيا، ومن حقك انك تدافع عن حقك وتاخذ حقك في القانون. رسالتي كمان للاهالي، للناس اللي عندها اولاد، الناس اللي عندها مسؤوليه، تتركوش اولادكم. انا شخصيا بقول حتى لاقرب الناس، يعني ما يفوت زي ما بقولوا بالعامية عندنا خوش بوش، يكون في حدود للبيت، الأخوة مع بعض، الأسرة، إنه ما تسمح إنه بالنهاية هذا طفل وممكن يتم التعدي عليه وما يعرف يحكي أصلا.
1: شكرا جزيلا لكلماتك، للشجاعة التي حدثتنا بها، للصدق الذي حدثتنا بها أيضا. أضم طبعا صوتي وصوت فريق البرنامج إلى صوتك لتظل ربما الضحية ضحية والجلاد جلاد، وأن لا تختلط ربما الخانات. شكرا لك مرة ثانية سيدي على كل على هذه القصة التي تقاسمتها معنا والتي تكشف كيف يمكن لعلاقة أن تتحول إلى نوع من الهيمنة، حيث يفقد الإنسان حريته وثقته بنفسه وأحيانا صوته أيضا. ابقى معي سيدي، حان وقت فتح النقاش. ولفهم هذه الآليات أكثر نستقبل السيدة فاطمة الزبيري خبيرة التفاوض في شؤون النرجسية، محامية أيضا، الدكتور نزار اليملاحي أخصائي علم النفس الإنكلينيكي، والمحامية السيد بشارة ترابي. أهلا بكم جميعا. البداية ربما ستكون مع علم النفس. أبدأ معك دكتور، كيف تعرفون أنتم في علم النفس الهيمنة النفسية؟ لأنه فعليا حتى الترجمة تظل صعبة في اللغة الإنجليزية أو في اللغة العربية. هل فعلا يتحول الشخص فيما يسمى بالأمبريز بالفرنسية تدريجيا إلى مجرد أداة وتنزع عنه إنسانيته؟ تفضل.
2: أول شيء أريد أن أقدم تحية لضيفكم الكريم على جرأته وعلى شجاعته في تناول هذا الموضوع إعلاميا والخروج والكلام عنه، فهذه جرأة وشجاعة قل نذيرها، وحقيقة أحييه من هذا المنبر. فيما يخص الهيمنة، الهيمنة هو السلوك في الغالب لا يمكن أن يدخل في خانة الاضطرابات النفسية إلا حينما يتحول أو تتحول تلك الهيمنة إلى منع الآخر من أخذ القرار. لذلك الشخصية المهيمنة هي شخصية في الغالب تكون شخصية يعني ذات ذكاء حاد جدا، لا تقبل الحوار، لا تقبل الرأي الآخر، لا تقبل أن تكون على الظل. هو الشخصية المهيمنة هي شخصية دائما تحاول أن تكون هي المركز، ولذلك أي شخص حاول النقاش أو الحوار أو المفاوضة أو الدخول معه في اصطدام فتتحول تلك العلاقة إلى علاقة كارثية. في الغالب ليس دائما، الشخصيات المهيمنة في الغالب تتحول فيما بعد إلى شخصيات مضطربة، إلى شخصيات قد تكون نرجسية أو أحيانا شخصية هستيرية. فهذه كمقدمة لما يسمى بالهيمنة أو الشخصية المهيمنة، صفاتها وأيضا خطورتها في المجتمعات بشكل عام.
1: سيدي سأعود معك ربما على الشخصيات حتى عن شخصية ربما الضحية، لأن الدراسات تثبت عكس ما كل ما يتخيله الناس. سنعود على هذه النقطة، ولكن لو في إمكانية بعجالة هل يمكن أن تشرح لنا سيدي الفرق بين العلاقة السامة والصعبة ربما وعلاقة قائمة فعلا على السيطرة؟
2: الشخصية المهيمنة هي شخصية تسمم العلاقة، لأن الشخص المهيمن لا يترك لك المجال للحوار، لا يترك مجال لاتخاذ القرار، ليس عندك القدرة في أن تأخذ قرارك بنفسك، هو لا يعطيك هذا المجال. لذلك الشخصية المهيمنة هي شخصية سامة في نهاية المطاف، لأنها هي شخصية مزعجة، تشكل دائما، هي تأمرك دائما بما يجب أن تفعل، ما لا يجب أن تفعل. ففي الغالب نجد هذه الشخصيات في كثير من العائلات والأسر، والتعامل معها طبعا يجب أن يكون في حكمة، في ذكاء، في نوع من الهدوء حتى لا يحدث هناك اصطدام.
1: شكرا لك. وهنا سأذهب إلى سيدة فاطمة الزبيري. سيدة، هي تشتغلين كثيرا عن النرجسية، حتى أنك خبيرة تفاوض في شؤون النرجسية، وهذا يلفت عندما نقرأ سيرتك. نحاول معك ربما أن نفهم آليات السيطرة، كيف يتم سيدتي عزل الضحية نفسيا دون أن يلاحظ ربما المحيط؟
3: ربما تبدأ التلاعب، يعني ممكن يأخذ أشكال لطيفة مثل قصف الحب، love bombing، المديح، idealization، إن أنا أوصل المعشوق أو الحبيب أو أي مكان الطرف الآخر أوصله وأعطيه حجم أكبر أو ألمع منه، فأجره نحوي من خلال هذا النوع من التلاعب الناعم، إني أفضل على الآخرين، إني أميزه. بعد ما أكسب ثقته هني يبدأ إني أنزل من معنوياته شيئا فشيئا بشكل اللي هي السمية القليلة جدا، من حيث إني أشككه في اختياراته في قراراته وأجعله يعتمد علي أكثر في أنه يلجأ لي دائماً في الأسئلة، وبعدها أدوس عليه نهائياً. وبعد هذا الدوس ممكن اللي يسمونها حلقة الإساءة، بحيث أروح وأعتذر له وأتظاهر بالتوبة، فيصير في تعلق ويبدأ قصف الحب وهكذا.
1: وهنا سيد بشارة لدينا محور كامل عن القانون، ربما القانون والحاضر الغائب في هذه العلاقات. صعب جدا أن نعرف أن نفسر قانونيا ما هي العلاقة، ما هي علاقة هيمنة.
4: بالحقيقة علاقة الهيمنة في اجتهادات كتير من المحاكم حول هذا الموضوع. هي الهيمنة بالنسبة للتفسير القانوني لها هي أن تفقد الشخص الأهلية القانونية ويصبح يتصرف بدون إدراك، بدون ما عنده يكون القوة المعنوية، وتكون تصرفاته هيدي بنسميها نحن يشبه وضعه وضع القاصر، بصير يشبه وضع القاصر، وبالتالي تفقد الأهلية القانونية، ويمكن أن تكون هذه التصرفات بتصبح فيما بعد تصرفات غير قانونية وغير ومشكوك فيها. يعني
1: سيدي إريك دوبون موريتي كان هو وزير العدل سابقا ومحامي أيضا. نعم. يعني زميل
4: نعم.
1: لك يقول أن الهيمنة هي إلغاء الآخر، تتفق مع هذا الطرح؟
4: صحيح، إلغاء الآخر الهيمنة، وهي إذا بدك تستعمل وسائل معينة، الوسائل منا كلها قانونية. في حالات كتير صارت، بتذكري أكيد طبعا قصة بتنكور وقت اللي كانت مرا ختيارة وعندها سروي طائلة، وكان في بعض الأشخاص مهيمنين عليها بشكل أو آخر. هالأعمال كلها صار فيها قضايا قانونية رفعت أمام المحاكم، وأبطلت أعمال قانونية قامت بها نصرا لأنه هي لا تتمتع بالأهلية القانونية الكافية التي تعطيها فرصة التمييز، وتعطيها إذا بدك حق إدارة أعمالها وإلى آخره.
1: سنعود إلى كل هذه الأمور والنقاط، ولكن قبل ذلك سنشاهد هذا المقطع من الفيديو شهادات، لأن الهيمنة تقتل أيضا.
5: أختي الصغرى اسمها جيلان، كان عمرها 34 سنة. في 22 من سبتمبر ضربها زوجها ثم أضرم النار فيها لتموت بعد يومين. التقيا في 2007، وبعد 3 سنوات أنجب كلوي، وبمرور السنوات بدأت العلاقة بالتدهور ولم يعد يهتم بها. إنه متلاعب ومخادع، يطلب منها مثلا التنظيف من اليمين إلى اليسار وليس من اليسار إلى اليمين. كان عليها عدم استعمال هاتفها عند رجوعه إلى المنزل.
6: تأثيره النفسي عليها قوي جدا، ولهذا لم تتمكن حتى من طلب النجدة.
1: في هذه الشهادة للأسف النهاية مروعة مخيفة جدا. المرأة قتلت وفقدت حياتها. اليوم هناك تزايد الشهادات حول حالات اعتداءات جنسية، يزداد أيضا كسر حواجز الصمت، مما يسلط الضوء على كيفية التي يفسح بها الحب أحيانا المجال لعلاقات علاقات الهيمنة. سيد، أعود إلى علم النفس وإلى الدكتور نزار. سيدي، ما الذي يحدث في ظواهر السيطرة هذه؟ كيف يمكن أن نفهم أن ضحية هذه العلاقات لم تعود تشعر لا بجسدها، أصبح منفصلا كما قال لنا السيد علي، مخدرا، عاجزا عن الدفاع عن نفسه، وفقد القدرة على الوجود كفرد؟ تفضل.
2: في الحقيقة يتسع الكلام في هذا الموضوع، لكن سأحاول أن أكون مختصرا لأن الموضوع هام وخطير جدا. أختي الكريمة، أهم شيء يجب أن نعرفه سأحددها في 3 نقاط أساسية. أول شيء هو الفقر العاطفي وعدم الإشباع العاطفي الذي يحتمل البيت. في الغالب الطفل الغير المشبع عاطفيا من والديه، من أمه، من أبيه، في الغالب من خلال مجموعة من الدراسات تثبت أن أغلب الضحايا، ضحايا الشخصيات يعني المهيمنة والنرجسية وما إلى ذلك، هم أشخاص يفتقرون للعناية، يفتقرون للاهتمام، يفتقرون للعطف، يفتقرون للاهتمام. ففي الغالب ضحايا هؤلاء الأشخاص هم يجدون ملاذهم في أشخاص يعطونهم ذلك الاهتمام. لذلك الشخصية المهيمنة من بين ألاعيبه هو أنه يقطع لك كل وسائل الاتصال أو كل مصادر القوة من خلال عائلتك أو أصدقائك أو أقاربك أو الأشخاص الذين يمكن أن يدعمونك ويساعدونك. لذلك إذا كانت هذه الإمدادات موجودة فهو يقطعها. النقطة رقم 2 وهي مهمة جدا، علينا أن نفهم أن الاستشارات النفسية والاستشارات القانونية والاستشارات في والنفسية، أركز على الاستشارة النفسية، يجب أن تكون في البداية ومن خلال هذه المنبر أقول لكل من يتابع هذا البرنامج أن مجرد في أي علاقة كيفما كانت عندما ترى شخصا يحاول قدر المستطاع التدخل في قراراتك فيجب أن يعني نضرب ناقوس الخطر، لأن بالفعل عندما نحس بالتدخل وعدم ترك المجال لاتخاذ القرار، عندما نبدأ في التحكم في حريتك. لذلك مسألة التربية، وأعود تكلمت من قبل هنا عن إعطاء الحب. النقطة الثانية إعطاء المعرفة والعلم. عندما نقول للطفل أو الطفلة لا يمكن أن يلمس جسدك أي شخص، نعلم الطفل والطفلة حرية القرار، حرية اتخاذ القرار، حرية المساحة، لأن أغلب هذه البقايا لا يعرفون كيف يضعون حدوداً لحياتهم وقراراتهم وكيانهم، لا يعرفون هذه الأشياء، لا يعرفون ما معنى الحدود. هم مفتوحون لدى الجميع، وكل من جاء وقال لي كلمة حب أو كلمة غرام أو عناية أو عطف أو اهتمام، حين ذاك أفتح لهم المجال.
1: إذن من المهم حتى نفهم، من المهم ربما تحديد المفاهيم. فقط سيدي، ربما هناك تصور شائع أن الضحايا أشخاص هشون ضعفاء، لكن الدراسات اليوم تقول العكس. في كتابها للكاتبة الأمريكية سوزان فورورد التي تكلمت عن الآباء السامون وكيف يمكن أن نخرج من الهيمنة، تشرح أن كل واحد منا يمكن أن يكون ضحية لعلاقة هيمنة. وهنا سأذهب إلى السيدة فاطمة الزبيري، من عملك أنت، ما هل هناك بروفيل يعني لشخص يكون مهيمن، أم هذا غير صحيح أننا كلنا يمكن أن نكون مهيمنون كما تقول الأبحاث الحالية؟
3: التلاعب ربما هو صفة لدينا ولو لم نكن نعلم بأن احنا نستخدمه، لكن احيانا الشخص يتلاعب بحسن نية من باب إعطاء النصيحة مثلا، ومع ذلك هنالك شخصيات تميل أكثر إلى الهيمنة، وليس فقط أنا يعني أرغب في أني أحصل على قرار معين. فالشخصيات النرجسية على سبيل المثال تعتبر من الشخصيات عالية السمية وعالية التحكم يعني بالآخرين.
1: وهنا أعود إلى السيد علي حبيبي، ومن تجربتك سيدي الكريم، كيف يمكن ربما كسر كل ما يوجد في طريقة الهيمنة عندما يطلب من الشخص الصمت؟ هل يحس وهو في هذه العلاقة، يحس أنه فعلا داخل علاقة سامة، أم أن للأسف يدرك بعد ذلك الحقيقة؟
2: العلاج وأنك تطلع من شيء كيف صعب أنت موجود فيه مثل علاقة سامة، هو قرار ومعرفة من جوا. يعني إحنا لازم كل الوقت نفحص حالنا وين إحنا مش مرتاحين، ما نكون مش مفروض نكون في مكان إحنا مش مرتاحين فيه، بغض النظر عن عادات احترام خالك عمك لازم تقعد، هذا العرس لازم تكون، هاي المناسبة لازم تكون موجود، لا أنت لازم تأخذ راحتك على الآخر، وشو قلبك بقول لك تعمل وتكون بالمكان اللي بحسسك بالأمان.
1: سيد بشارة أعود إليك، كيف نثبت ضررا لا يرى ولا يترك أثرا ماديا؟ هنا لا أحد، لا أتكلم عن حوادث الاغتصاب أو العنف ربما المادي، أتحدث عندما تكون العلاقات سامة والعنف رمزي.
4: خلينا نعود شوية على الأسئلة اللي طرحتيها بالأول. بالحقيقة بالنسبة للوضع اللي نحن معروض علينا اليوم، الشخص كان قاصر بعمر 7 سنوات، وبالتالي الوضع يختلف عندما يكون الشخص قاصرا أو عندما يكون الشخص هو بسن الرشد. بسن الرشد إذا صار فيه، كنت عم تقولي عن الكاتبة أنه حتى كل الناس هن عرضة على السيطرة، هيدا بالوصف القانوني ما بيعود نسميه سيطرة، صرنا مع الراشدين بنسميه احتيال، صار هنا احتيال، وهناك إذا بدك معاقبة قانونية على الاحتيال، لأنه عم تستعملي وسائل أخرى مختلفة من شان تتخلي شخص ياخد قرار هو غير مقتنع فيه أو هو ضد مصالحه، وبالتالي هيدي أصبحت احتيال ولم تعد هذه إذا بدك نوع من السيطرة. هلأ في عنا كمان مرات بيقولولك أنه في ما يسمى بالميديوم أو إلى آخره، وهو اللي بيعملوا سيطرة وبيعملوا إلى آخره،
1: يعني العرافون
4: والعرافين والبدك يا كلها ولي هالإشياء، هيدي في اشياء موجوده في المجتمعات بس هي تاثيرها كثير ضعيف يعني على المجتمعات. من هون أنا بقول أنه علينا التفريق بين الأشخاص، بين شخص إذا بدك بالنسبة للي عم نحكي عن وضع القاصرين يلي بيتعرضوا لاغتصاب، هيدي جريمة
1: طبعا،
4: هيدي جريمة يجب المعاقبة عليها. واللي حصل مع الأستاذ حبيبي هو شغل مؤلم بالحقيقة، ونحن أنا بشكره على شجاعته، على أنه هو حبي يعبر ويروح أكثر بالملاحقة بهالملف هيدا. بس هالملاحقة مش دائما متوفرة ببعض الحالات، وخاصة ببعض المجتمعات العربية وببعض المجتمعات المحافظة. يعني اليوم في الدول الأوروبية صار في عندك جمعيات تعني بالشأن الاجتماعي وبتهتم، هي بتهتم بهالموضوع هيدا، لأنه المهم بهالملفات هي كلها أنك تقدري تجيبي الأدلة القانونية يلي نحن المحامين، نحن المحامين نقدر نستعملها أمام القضاء. لأنه إذا بده يجي شخص يحكي وشخص ثاني يحكي، صار واحد يعني كلام ضد كلام. كيف بدنا نكون ملف قانوني قادرين أنه ندافع عنه أمام القضاء حتى السلطة القضائية تقدر تعطيك حكم بهالموضوع هيدي؟ هنا الصعوبة بهالموضوع هيدا. وهنا
1: سيدي مثال بسيط حتى يفهم الناس.
4: نعم.
1: قد نتحدث عن أشخاص راشدين، امرأة تشاهدك اليوم تتعرض لهيمنة من زوجها، كيف تثبت ذلك لو لم في ظل غياب دليل مادي؟
4: الأمبريز يعني إذا بدك متوفرة بكل المجتمعات، في عندك دائما، في عندك شخصيات أقوى من شخصيات، في عندك شخصية، بس المهم أنه الأمبريز هذه ما تتحول إلى إلى إلى عنف نفسي أو جسدي على الشخص الآخر. دائما يعني في في في في علاقة الزوجية أو في علاقة العمل أو في علاقة، في عندك شخص عنده شخصية يمكن تكون عنده قوة أكثر أو عنده وسائل إقناع أكثر من شخص ثاني، وهيدا إذا بدك يعني موجود في
1: المجتمع
4: طبيعي وموجود في كل المجتمع.
1: ما هو الخط الفاصل؟
4: الخط الفاصل هو استعمال هذا التفوق إذا بدك منه، يمكن أن يكون تفوق علمي، يمكن أن يكون تفوق ثقافي، يمكن أن يكون استعمال هذا التفوق لتحقير الآخر وهدم شخصيته. هوني بيصير في عندي،
1: وهون القانون يحمي،
4: هون القانون بيحمي. بس بقى كمان بدك تقدمي عناصر الإثبات بهالموضوع. عناصر الإثبات عادة بالشهادات بتحصل، بتجيبي بعض شهود شافوا إلى آخره. عم نستعمل كتير الشهادات في هالموضوع هيدا، وتقارير إذا بدك من الخبراء الاجتماعيين ومن أطباء ومن متخصصين بهالموضوع.
1: هنا سأقتبس قبل أن أذهب إلى السيدة فاطمة الزبيري من جون بول سارتر، كان يقول الفيلسوف الفرنسي: بينما أسعى إلى إخداع الآخرين يسعى الآخرون أيضا إلى إخداعي. سيدتي الكريمة، هل هذا يعني أن حدود الأدوار ليست دائما واضحة؟ كيف نتجنب الوقوع في هذه الدوامة؟ أتكلم هنا قانونيا.
3: مثل ما تفضلوا أيضا يعني السادة الضيوف، بأن أهم شيء أنه هو عدم الراحة. أنا مجرد شعوري بعدم الراحة إذا لابد أني أخرج نفسي. في بعض القوانين العربية حددت في نصوصها بعض الوقائع بما في ذلك القانون المغربي، وهو يعتبر أكثر تفصيلا، فحدد بأن العنف ضد المرأة تحديدا في قانون العنف ضد المرأة يشمل التهديد، يشمل السب، يشمل الطرد من المنزل. فإذا ربما الاطلاع على هذه القوانين التي تنصف الضحايا والمعرفة بأن لإثبات الضرر المعنوي هنالك مثلا السب بحد ذاته فعل، ممكن يأتي هذا السب عن طريق رسالة واتساب، فهذا الأمر أقدر أستخدمه وأثبت بأن هنالك عنف نفسي ضدي. فهذه خطوة يعني ضرورية، هو أن مجرد شعوري بأن في شيء خطأ، إذا أنا ألجأ إلى إما خبير نفسي أو خبير قانوني حتى أعرف ما هو لي وما هو علي، لكن ما أنطر وأصبر إلى أن تتآكل روحي.
1: سأعود إلى علم النفس. سيدي، إلى أي مدى يتحمل المحيط، الأسرة، الأصدقاء، المدرسة مسؤولية في الكشف والتدخل؟
2: المحيط والأسرة والمجتمع لديهم دور، ودور هام جدا. حتى نحن في المقاربات النفسية والعلاجية بدون شعور بالأمان وبدون دعم أسري وعائلي ومجتمعاتي، يعني يكون هناك صعوبة أكبر في العلاج. وبالمناسبة كما تفضلت في مداخلتك أستاذتي الكريمة، بالفعل هو كل الأشخاص الذين يتعرضون للهيمنة ليس بالضرورة يكونوا يعني لديهم هشاشة نفسية، بالعكس كلنا معرضين للهيمنة، لكن كما تفضل الأستاذ بشارة هو الاحتيال، نحن نتعرض للاحتيال، يعني هو احتيال عاطفي، احتيال مشاعري، احتيال سلوكي في نهاية المطاف. لكن كيف نتصرف إزاء هذا التصرف وإزاء هذه الهيمنة؟ هنا يكمن السؤال. حالة مثل ضيفي وأنا أستقبل في عيادتي في مكتبي كثير من هذه الحالات، الأخ من فلسطين، ومن المؤسف أن نرى أن أغلب العائلات يتحرجون من التدخل، يتحرجون من الاعتراف، يتحرجون من مواجهة المجرم في دولته، لأنهم كل يعني درجة تدخل المجتمع ودرجة تدخل آخر في الحياة الفردية لدى الإنسان هو تدخل كبير جدا. فاهتمامنا بصورتنا أمام الناس وماذا سيقول الناس وسمعتنا أمام الناس للأسف قد تكون أهم من معالجة الضحية والوقوف بجنبه ومواجهة المجرم في جريمته. لذلك سؤالك مهم جدا، وأرى أن مواجهة والتدخل الأسري والدعم الناس والمجتمع بما فيها الدعم القانوني هو هام جدا في المسلك السلوكي وفي المسلك العلاج للخروج من هذا المشكل ومن هذه الحالة النفسية.
1: شكرا لك، وهنا تسمح لي بأن أعود إلى السيد علي حبيبي. سيدي الكريم، لو هناك شيء يجب أن يتغير، ما هو بالنسبة إليك في العالم العربي، ربما في مجتمعاتنا؟ حتى لو أرجع وأؤكد أن للأسف علاقات الهيمنة وجرائم الاغتصاب موجودة في كل العالم. تفضل سيدي.
7: كنت بدي لو يتغير معنى العيب، لأنه العيب مش معلق لا في غشاء بكارة عند النساء ولا في أجساد البني آدمين البشر اللي حوالينا. العيب هو بالتصرفات، بأنه الواحد يستحي على حاله ويخاف من رب العالمين وما يتعدى على أطفال وما يتعدى على بنات ولا على أي حدا أصلاً جنسياً، يعني بغض النظر مين مكان كيف مكان عرقه لونه جنسه. فهي بالنسبة لي أنا العيب هو قنبلة عم تتفجر فينا من يوم ليوم وكل مرة أكثر وكل مرة أكبر وكل مرة بطريقة شكل، ولكن العبرة هي نفس العبرة. إذا بنرجع للشروش عنا منلاقي العيب هي تاج على الوطن العربي بشكل مش طبيعي، وهذا الإشي اللي أخرنا وخلى فينا أنابل تنفجر فينا وبالأجيال اللي عم بتصير إسا والأشياء اللي عم نشوفها كمان. وكثير أنا بالنسبة إلي كبني آدم مرق تجربة وحشية اللي اغتصاب، أنا فيني أعرف أحس البني آدم اللي عقبالي إذا هو مرق عنده نفس هيك إحساس حركات شغلات معينة. فأنا بقول إنه عم بشوف كثير، والإشي مؤسف والإشي مؤلم والإشي ظلم على ظلم على ظلم. وعندي لو سمحتي بس سؤال السادة المختصين، أنا عندي سؤال على الحب جنس، يعني كيف ممكن نجمع الحب والجنس مع بعض؟ أنا بالنسبة لي أحد المشاكل اللي واجهتها في حياتي أنه صرت أشوف الجنس هو إشي قذر، وإذا أنا بحب شخص مستحيل أقيم علاقة جنسية، لأنه هالشخص لازم يضل بالنسبة لي طاهر ونظيف وملاك وبعيد عن الجنس. أما الجنس فهي علاقة عابرة مؤقتة وبس.
1: هو ربما موضوع يعني لحلقة، ولكن سيجيب عليه الدكتور بما أنك طرحته، ممكن أن نفتح حلقة لنقاش هذا الموضوع. ولكن دكتور أرجوك في عجالة لو يمكن أن تجيب سيد علي، تفضل.
2: بكل سرور. المحبة يجب أن تشمل كل جوانب الحياة أخي الكريم. المحبة هو في عملنا، في علاقتنا الجنسية، في علاقتنا الحميمية، في علاقتنا الأسرية، في علاقتنا الاجتماعية. فالحب أسر الحياة. الحب علميا هو هرمون السيروتونين، وهرمون السيروتونين هو هرمون المناعة،
8: وعندما يكون درجة الحب عالية عند الإنسان تكون درجة مناعته النفسية والجسدية في أعلى مستويات.

مونتي كارلو الدولية حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في البصرة 92 FM، إربيل 103 FM، في زحلة 103.3 FM، نابلس 97.3 FM، بنغازي 105.5 FM. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. في كركوك 103.1 FM، نواكشوت 90.2 FM، المنامة 90.9 FM، وفي النبطية 103.1 FM. موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com.

0: شيء انه هن في طلبات لاجراء فحص دي ان اي. بعدين في اشخاص من داخل المؤسسات حكونا انه تم فحص الدي ان اي وانه طلعوا خوات. حتى احدى الامهات تخبرنا انه هن بيعرفوا انه هن خوات، بينما الام الثانيه قالت لا ما بيعرفوا. ففي تناقض كبير وفي يعني تغييب كبير للمعلومات. وهي حالة مثل ما قلت لك يعني هي انشهرت يعني نوعا ما، بس نحن ما عم نشوف أي رد فعل اتجاه هذا الموضوع. يعني هي عم تأرجيك كيف عم تصير الآلية بموضوع التعامل مع الأطفال. يعني هن صاروا عبارة يعني وبشع الكلمة، ولكن هن صاروا عبارة عن سلعة بالنسبة لإلهم للدور على عهد الأسد. فكان العبارة عن أنه هو بيشوفه هدف لإله، أنه هو كيف بيبيعه، كيف بيوصله لعائلة ثانية، بياخد يعني تخيل أنه كان فيه عبارة عن محسوبيات ومصاري ومصالح تجاه هذا الأمر. فالأمر صادم صراحة أنه لهلأ أنت ما شفت ولا أي رد فعل من أي جهة. يعني نحن لليوم تقريبا صرنا شيء أكثر من 15 يوم طلعين التحقيق،
1: يعني
0: ولا أي جهة 17 يوم. أي مبادرة
1: ولا شيء،
0: ولا مبادرة، ولا حدا حكى معنا، ولا حدا تواصل معنا، ولا حدا قلنا. علما أنه الوثائق موجودة، الأسماء موجودة، والوثائق نفسها موجودة عند الحكومة يفترض.
1: هو ملف المفقودين المغيبين قسرا بسوريا بشكل عام ما بتحس فيها التقدم الملاحظ يعني، فكيف بملف الأطفال؟
0: أبدا. يعني هو للأسف يعني ملف حتى الآن ما فينا نقول منسي، ولكن هو التعامل معه خجول. يعني لما نسمع أنه حدا من الأهالي نوعا ما ظهر باحتجاج أنه أنا عائلتي ما بعرف وينه، أو طفلي ما بعرف وينه، فبيصير هو ترند لمدة يومين ثلاثة بس، وبعدين خلاص تطفل القصة، ما عاد نعرف ولا شيء، فترجع تنام السيرة لحتى يطلع حدا ثاني.
1: ما بينحكى فيهم يعني خليل، المشكلة لما ما بينحكى بحدا وما بيصير ترند ما بيتصرفوا أي شيء تجاهه.
0: أبدا أبدا. يعني أنا مع يعني موضوع الدكتورة رانيا العباسي خير مثال على ذلك. لو ما العائلة ضغطت بهذا الشكل الكبير وخلت الحالة ترند، أنا ما بتخيل كان ممكن نوصل لنتيجة باتجاه الأطفال والعائلة وين موجود حتى الآن. عندك أنت آلاف الأسر، آلاف نحن عم نحكي، حتى الآن تبحث بنفس الطريقة، ولكن هنا ما عندهم الوصول اللي وصلته عائلة الدكتورة رانيا الله يرحمها. فهن يعني لا حول ولا قوة. وفي ناس حتى الآن اللجان اللي هي عم توثق ما عندهم معلومة أنه هاي العائلة مختفية مع أطفالها. نحن هذا الشيء وصلنا له. يعني منقابل عائلة بيقولوا من إن مسألون إنه هل وصل لعندكم حدا سألكم إنه مين مختفي؟ قال أبدا ما حدا بيعرف غير نحن. تماما.
1: طيب بدي ارجع لعند هديل بالوقت المتبقي، للاسف الوقت مشي بسرعه. صحفيه هديل عرجه، يعني بها التحقيق كمان وبالاربع حالات العرض طوى، يعني كمان في يلي بيبين بأسوأ يعني بافضل الحالات عفوا انه الاخوه بيضلوا مع بعض لكن بضياع، يعني ما في نهايه سعيده لجميع الاطفال اللي تم تغييبهم وتغيير هوياتهم. وبنذكر حاله علاء وعبد الله، يعني هي هي الحاله اللي انا عم بحكي عنها يلي دور الفرع 227 كان موجود وواضح فيها.
2: صحيح، قصة علاء عبد الله يعني تعطي مثل ما قلت مثال على نهاية يمكن غير سعيدة. تم فصلهم، كيف تم فصلهم عن والدتهم، كيف 5 سنين يعني طفلين كانوا يمكن 8 و10 سنين وقت تم فصلهم عن والدتهم، 5 سنين لحتى شافوها أول مرة وزيارة جدا خاطفة بالسجن، بعدين انتهى فيهم من SOS. وهون يعني كمان في نقطة بدي أرجع أقول وأكد ليش هدول المنظمات دورهم كان جدا سيء بهديك الفترة. منظمة توصيفة إنسانية من ضمن الشغلات بتقول إنها هي حماية الطفل، تقديم بيت ومقر لهذا الطفل. SOS هي هذا التوصيف الأساسي. يعني حتى المفروض الطفل يلي بيفوت على SOS ما يطلع منه، لأنه هذا بيت مفروض يتأمن له حماية، يتأمن له أمان، يتأمن له دعم، مو إنه هي مجرد وسيط لتقعد يقعد الطفل عندك كم يوم بعدين يروح على لحن الحياة بعدين يرجع حتى من لحن الحياة لعندهم. يعني هاي كمان اللي كانت المشكلة الكتير كبيرة. وبس حابة كمان أقول شغلة كتير مهمة، نحن هدول الحالات اللي طلعوا بالتحقيق بس نحن في ملف كبير اسمه The Missing، المفقودين، موجود على تايني هاند. نحن عم نقابل أهالي المفقودين الأطفال، نوثق قصصهم.

0: هون في خلال مقابلاتنا نكتشف انه مثلا مجموعه اهالي كان مختفين اطفالهم بنفس المكان وهذه القصص عم تطلع على المنصه عنا بشكل دوري ونحن مستمرين نحكي قصصهم ونكمل بهذا المجال لنوصل مبدئيا حاليا ليضل الصوت هذا عالي وليضل صوتهم مسموع لهدول الاهالي ولنضل نذكر انه في اطفال مفقودين لازم نستمر بالبحث عنهم.
1: ويلي بيعرف اي عائله عندها حدا مفقود بيقدر يتواصل مع التيني هاند كمان ويخبركم قصته أو بيعرف عائلة أو هو من ذوي الأطفال المفقودين يعني كمان بيقدر أنه يتواصل معكم. بدي أشكركم جدا على هالجهد وعلى هالمجهود. بنتمنى يلاقي صوت صدى الصحفيان هدي العرجة وخليل عشاوي.
0: شكرا كثير.
2: شكرا لكم.
1: إلى اللقاء. نهاية كافيشورا اليوم، لقاء يتجدد غدا 8:00 صباحا بالتوقيت الفرنسي. باي باي.

0: قصص حياة،
1: روبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية، قصص نابضة بالحياة من قلب الحياة، يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية ابتداءً من 4:30 وفي 7:49 دقيقة بتوقيت باريس.
0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم. توب سبور، المجلة الرياضية في مونتي كارلو الدولية. توب سبور يستعرض أسبوعياً الأحداث الرياضية العالمية والعربية. توب سبور مع وديع فيعاني وعاطف علي صالح، الاثنين في 2:00 PM بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. الآن غداً، طارق حمدان.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه تحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى راجح عبود من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى فقرة الملف، سنتحدث عن الخريجين الجدد وما يعرف بفجوة المهارات، ونسأل هل صحيح أن الشهادة الجامعية لم تعد كافية اليوم للعثور على عمل؟ سيكون معنا العديد من الضيوف، محمد الرفادي مستشار في مجال التعليم من المغرب، مها محجوبة مستشارة في إدارة الموارد البشرية من مصر، فاتن الحاج صحفية مختصة في مجال التعليم من لبنان، وليندا إبراهيم مدربة موارد بشرية في مجلس الوحدة الاقتصادية في الجامعة العربية تنضم إلينا من الإمارات. أما في فقرة مجتمعات نذهب إلى فلسطين. الصين، سنتوقف عند المدارس في فلسطين، هذه المدارس التي تواجه أخطار الهدم والتهديدات المتكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومن قبل المستوطنين أيضا. سينضم إلينا رفعت الصباح الخبير في مجال التعليم للتعليق حول هذا الموضوع. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00336444 3 9 8 5 5.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: كثير من الشباب يتخرجون من الجامعات ليصطدموا بعدها بصعوبة العثور على وظيفة، فهل تفشل بعض الأنظمة التعليمية في إعداد الشباب لسوق العمل؟ ومن يتحمل مسؤولية فجوة المؤهلات والمهارات لدى الخريجين الجدد؟ نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذة مها محجوب المستشارة في إدارة الموارد البشرية. نرحب بك أستاذة مها.
2: أهلا بحضرتك
0: أستاذة مها. بصفتك خبيرة في الموارد البشرية، عندما يتقدم إليكم خريج جديد بشهادة جامعية ممتازة ولكن دون مهارات عملية، كيف يتم النظر إلى سيرته الذاتية، وما هو القرار الفعلي الذي يتخذه مسؤول التوظيف؟
2: في حقيقة الأمر إن معظم التعليم الأكاديمي هم ما بيحطوش اعتبار للمهارات الناعمة أو soft skills الخاصة بالموظف اللي بتؤهله لسوق العمل. ده جزء. الجزء الثاني إن الموظف هو بياخد محتوى أكاديمي غير مرتبط بالمجال المهني، فبيجي هنا العائق بعد التخرج إنه ما بيلاقيش وظيفة مناسبة للتعليم الأكاديمي، وفي نفس الوقت برضو صاحب العمل نادر جدا ما بيقدم فرص وظيفية للخريجين الجدد، فبيكون فيه مشكلة في النص إن هو مش مؤهل أو عنده ما عندهش مهارات حياتية يقدر إن هو يخوض يعني الجانب العملي. فصاحب العمل من هنا في جميع الشركات الكبيرة بيعملوا فترات تدريب ما قبل التعيين، بيدربوا الخريجين الجدد على طبيعة الوظيفة، كيفية أدائها، إيه الوصف الوظيفي المطلوب لكل موظف، وبيعملوا له عملية تأهيل للوظيفة الجديدة. لكن برضو هنا أي فرد أو أي خريج جامعة لازم يخلي باله إن هو خلال فترة التعليم الأكاديمي لازم يطور من مهاراته الشخصية.
0: فلنتوقف هنا لو سمحتي أستاذة مها محجوب، هذه نقطة في غاية الأهمية. يعني هناك شكوى لدى العديد من الطلاب، لدى العديد أيضا من خبراء التربية والتعليم، بأن يعني الكثير من الطلاب لا يحصلون على فرص تدريب خلال دراستهم الجامعية. أين الخلل بالضبط برأيك؟
2: هو الخلل طبعا بالنسبة لنظام التعليم الجامعي، إن ممكن التعليم الجامعي هو ما عندوش وحدات توجيه مهني بتواجه الطلبة على وتقييم الطلبة على المهارات الحالية المتواجدة عليهم وإيه هي المهارات المطلوبة لسوق العمل. ما فيش تدريب خلال فترة التعليم الأكاديمي على المهارات المطلوبة ليهم عشان يقدروا يشغلوا وظيفة معينة، والطالب بالتالي لازم هو كمان يبذل جهد، هو مش هيحط يعني كل العائق على التعليم الأكاديمي، لازم يشتغل على نفسه ويطور مهاراته، يشوف إيه الحاجات اللي ناقصة عنده، عايز يتعلم لغة إنجليزية، عايز يتعلم مهارات التواصل، العمل الجماعي، القيادة، في مهارات تانية تقنية المتخصصة بطبيعة الوظيفة اللي هو عاوز يلتحق فيها، زي مثلا لو حد عايز يشتغل محاسب فلازم يتعلم برامج محاسبية بتؤهله انه يشغل هذه الوظيفة بعد التخرج. هذا بجانب طبعا للتطوير التكنولوجي الهائل واستخدام ادوات الذكاء الاصطناعي، وبقى فيه تغيير فعلا حتى للعاملين في الوقت الحالي في الشركات والمنظمات. لان لازم يتعلموا مهارات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.
0: استاذة مها محجوب، نتمنى ان تبقي معنا. اريد ان اقرا رسالة المستمعة سهير، تكتب الينا من المانيا. سهير تقول: في البلدان العربية هناك تركيز كبير على الشهادة الجامعية وتجاهل للمهارات. أنا أعيش في ألمانيا منذ أكثر من 10 سنوات، وهنا المؤسسات تركز على المهارات والخبرات الموجودة عند الموظف، ومسألة الشهادة تعتبر ثانوية. هل لديك تعليق على رسالة المستمعة سهير أستاذة مها؟
2: أيوة فعلا، في شركات كتيرة جدا حتى منهم جوجل، جوجل دلوقتي ما بيبصوش الشهادة اللي هو المتقدم لسوق العمل اللي حصل عليها، لكن إيه هي المهارات اللي بيمتلكها مثلا في تكنولوجيا المعلومات اللي بتأهله إن هو يشغل وظيفة ما. وفي مدارس كتيرة جدا دلوقتي ورجال أعمال كتير تبنوا هذا المفهوم وقالوا مش مهم يعني بيكون فيه شهادة جامعية، اللي احنا هنعمل زي مؤسسة تعليمية بسيطة لتأهيل الطلبة لسوق العمل طبقا لدراسة احتياجات سوق العمل وتدريب الشباب على هذه المهارات حيث ما يشتغلوا على طول.
0: هذه نقطة نعود إليها مرة أخرى، ولكن أريد أن أنتقل إلى الأستاذ محمد الرفادي، مستشار في مجال التعليم، ينضم إلينا من المغرب. نرحب بك أستاذ محمد.
3: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة، مرحبا.
0: أهلا بك أستاذ محمد. نرى فجوة البعض يصفها بالهائلة أو الكبيرة بين ما يدرسه الطلاب في الجامعات وبين ما يطلبه السوق اليوم، سوق العمل. من وجهة نظرك كمستشار تعليمي، أين تكمن المعضلة الأساسية؟
3: أشكركم في بداية الأمر على الموضوع لأنه موضوع مهم جدا، ونلاحظ أن في الآونة الأخيرة هناك فجوة كبيرة ما بين التدريس وعالم الشغل نظرا لسرعة تطوير المنظومات. نجد الآن أن الكل يتكلم عن الذكاء الاصطناعي وعن سرعة التطوير التي تجاوزت سرعة التعليم. لذلك في نظري أن في النظام التعليمي القديم كان الإنسان يتعلم حرفة وبالتالي يستطيع أن ينتج منتوج ومن بعد يفهم ما كان يعمله بطريقة احترافية وبالتالي بطريقة نظرية. فانتقلنا من ما هو حرفة لمجال تعليم نظري، لدرجة أن ركزنا على الجانب النظري وأهملنا الجانب التطبيقي، بدليل أن صاحب شهادة عندما يدخل إلى مؤسسة ما لا يعرف كيف ينتج منتوج أو ما نسمي بليفرابل، بمنتوج يمكن أن يقبض عليه ثمن أو شيئا ما. أما الحل في نظري هو أننا أن ندمج ما بين التعليم الحرفي، يعني أن الشخص يمكن أن يتعلم في مشاريع داخل التدريب النظري، وبالتالي تكون هناك موازاة ما هو عالم احترافي الذي يؤمن بالمنتوج الأخير، وما وعالم نظري وتدريسي ما يؤمن بفقط أن الإنسان يتعلم 50% أو 60% يمكن له أن يمر إلى مستوى آخر. لأن في الجانب النظري يمكن أن تأخذ معدل 10/20 تمر إلى مستوى آخر، ولكن في الاحتراف لا يؤمن بعشرة أو حتى 19/20، بل يؤمن بما هو منتوج وما هو يستحق الأجر أو لا.
0: طيب أستاذ محمد الرفادي، يعني على الرغم من كل التطورات الكبيرة والمتسارعة سواء في مجال سوق العمل أو في مجال التكنولوجيا، لماذا لا تزال المؤسسات التعليمية خاضعة حتى الآن للنمط التقليدي الذي يعتمد على التلقين، والذي ربما هدفه الأساسي والوحيد هو الشهادة، قطعة الكرتونة هذه التي قد لا تفيد كثيرا من الخريجين؟
3: هناك ثلاث مشاكل طبقا لتجربتي في هذا الميدان لتجاوز 20 سنة. ثلاث مشاكل: المشكل الأول هو نوعية المكون. لقد أنتجنا مكونين نظريين الذين قد يمكن أن يعلمك الحساب للمحاسبة أو البيع والشراء، وهو أصلا كمكون لم يبيع ولم ينتج حتى شيء، فقط جانب نظري. المشكل الثاني هو أننا نناقش الشهادة. مثلا في الغرب لا نناقش البكالوريا، يعني إنسان عندما يتجه إلى الدراسات الجامعية فهو حاصل على شهادة البكالوريا ويركز على شهادة البكالوريا، عندما يخرج إلى الدراسات الجامعية فهو له لغة. المشكل الذي نجده هو أننا نجد أن بعض الخريجين عندهم شهادات البكالوريا ولكن لا يتقنون لغة، بالأخص في المغرب أننا نتكلم بلغة الدارجة، ولغة الدارجة ليست لغة تواصل في العالم الاحترافي، يعني ننتج لغات فرنسية، إنجليزية، عربية سليمة أو لغة عربية بيضاء على الأقل. الجانب الثاني هو أن الجانب التقني، هناك بعض التقنيين الذين ينفون جانب النظري ولا يمكن أن نطور بدون الجانب النظري وجب التطبيقي. والمستوى الثالث هو أننا نريد أن نحمل مسؤولية لجهة واحدة، مع العلم أن هناك خمس مسؤولين. هناك الأسرة، أنا ابني عنده الآن 17 سنة، في هذا الصيف إنه يمر بتدريب في ميدان يحبه. حتى الآباء، هناك الأساتذة الذين يجبون أن يقومون بدور مؤطرين أو مواكبين للتلميذ، وأن كل شخص يحاولون على الأقل أن يفهمون شخصياته، طريقة العمل دياله، كيف يكون حر وسعيد في الميدان. الجانب الثالث الإداريين، ومن بعد هناك الجانب حتى الشركات. إنما نستطيع أن نعمل واحد التلاقي ما بين الجانب النظري والجانب التطبيقي والكل على طاولة واحدة، فإننا في نظرنا نجد حلا.
0: طيب أستاذ محمد، نتمنى أن تبقى معنا. تنضم إلينا الأستاذة ليندا خضر، المستشارة والمدربة في الموارد البشرية. نرحب بك أستاذة ليندا.
4: أهلا
0: أخي
4: طارق، شكرا
0: لاستضافتي
4: مرة ثانية.
0: أهلا بك أستاذة ليندا خضر. هل صحيح أن يعني اليوم في سوق العمل باتت المهارات والمؤهلات هي أهم بكثير من الشهادة عند التوظيف، الشهادة الجامعية هنا أقصد؟
4: شوف أخ طارق، بس أول شيء حابة أوضح أنه في الفجوة اللي موجودة أو اللي نتكلم عنها هي موجودة منذ عقود، بس ليش اليوم هي أخطر بكتير؟ لأنه في ثورة رقمية غيرت المهارات المطلوبة، فصارت أسرع من قدرة الجامعات على تحديث مناهجها أو حتى فرص العمل. في هناك تقرير منتدى الاقتصاد العالمي في 2025 بيحكي 39% من المهارات المطلوبة اليوم حتتغير بحلول 2030. ثانيا، عدد الشباب العربي حيوصل ل 300 بليون بحلول 2050، فهي كلها ضغط مسبوق على سوق العمل. فاليوم بطالة الشباب في المنطقة العربية بلغت 25%، الأعلى في العالم. لم يعد الأمر بس طرف أكاديمي، بل مسألة استقرار اجتماعي. منشوف تعليم أعلى، بطالة أكثر، سوق عمل غير مناسب.
0: هل الأنظمة التعليمية هي قادرة على مواكبة هذه التغيرات المتسارعة أم لا؟
4: عشان أجاوبك على هالسؤال أنا بدي أشوف مين المسؤول. هل المسؤول هي الحكومة وقدرتها على ربط منظومة التعليم بحاجة السوق، أو الجامعات اللي ما زالت تخرج شهادات نظرية، أو الشركات اللي ما زالت تنتظر الخريج الجاهز بدل منها تشارك في صناعته، أو الأهل اللي عاملوا الشهادة الجامعية على أنها ضمانة وظيفية. طبعا هذا كله ممكن يكون قبل 20 سنة، لكن اليوم التغيير بيبدأ كله من موقعه من غير انتظار الآخر. وهناك تجارب رائدة في المنطقة العربية تستحق الاقتداء. يعني اليوم منشوف على أول مثال نقول الإمارات، أنا بحب أبدأ بدولة الإمارات لأنها هي دائما في صدارة دول العالم. اليوم الإمارات الأولى في العالم اللي بتدرس الذكاء الاصطناعي كمادة أساسية في المناهج من الروضة حتى الثاني عشر، اعتمد هذا المنهاج من 2025. فاليوم في دول بتدخل المهارات المطلوبة في سوق العمل في مناهجها. اليوم في الإمارات في عندك مبادرة مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي في دبي، فرص مجانية لبناء مهارات المستقبل، تجربة تعليمية متكاملة ومجانية. عندك في برنامج وطني لتدريب 80,000 موظف بحكومة الإمارات على الذكاء الاصطناعي المساعد Agentic AI. عندنا السعودية الحبيبة، عندك برنامج هدف وقع في ديسمبر 2025 اتفاقية تخيل بقيمة 324 مليون ريال لتدريب أكثر من 2000 باحث عن العمل في قطاعات الطاقة، الصحة، الضيافة.
0: طيب.
4: عندك اليوم ما ننسى أنه اليوم ما بنتكلم عن دول بتحط مبالغ ضخمة، عندك تونس عندها نموذج مشابه ولكن بميزانية أصغر بكثير ضمن مشروع اسمه ستير بمئة مليون دولار. عندك المغرب عندها مبادرة الشباب، مصر عندها مليون مبرمج، عندك الأردن عندها مؤسسة المملكة الملكة رانيا أكبر منصة عربية للتعليم المجاني. فاليوم عندنا المؤهلات في المنطقة العربية اللي تدعم هاي المهارات.
0: هناك محاولات ولكن هذه المحاولات لا تنعكس كأرقام، يعني أو ربما يعني سبب ذلك لأنها محاولات ربما جديدة العهد. نتمنى أن تبقي معنا أستاذة ليندا خضر. تنضم إلينا الأستاذة فاتن الحاج الصحفية المختصة في مجال التعليم. نرحب بك أستاذة فاتن.
5: أهلا فيك
0: أستاذة فاتن. يعني اليوم نناقش موضوع فجوة المهارات والمؤهلات عند الخريجين الجدد، ولكن لا يمكن نقاش هذا الموضوع دون أيضا التطرق إلى الأزمات، سواء الأزمات الاقتصادية أو الأزمات الأمنية والحروب التي تشهدها المنطقة سواء في لبنان أو غيرها. يعني عندنا بلدان
5: يعني
0: لديها برأيك أستاذة فاتن، كيف أثرت هذه الأزمات على جودة التعليم بشكل عام؟
5: نعم، يعني احنا بلبنان تحديدا يعني عندنا هيدي المشكله المركبه، يعني انه لانه عندنا جهه، عندنا ازمه اقتصاديه قلصت فرص العمل، علشان هيك يعني انه هناك فجوه بين بعض الاختصاصات الجامعيه والمهارات اللي بيحتاجها سوق العمل. يعني نحن يعني بنلاقي متخرجين بيحملوا لنا شهادات ولكن بيواجهوا صعوبه فظيعه بالانتقال للحياه المهنيه. يعني هلا هو يعني تحديدا نحن كمان المشكله عندنا تبدا يعني ما قبل الجامعه، يعني انه قبل الجامعه يعني لا يزال التعليم في لبنان في كثير من الاحيان قائم على التلقين والنجاح بالامتحان. يعني الهم هو النجاح في الامتحان اكثر من بناء المهارات. ولا يزال التوجيه المهني اذا بدك ضعيف، يعني لا يزال طلاب لبنانيين يختارون اختصاصاتهم من دون أي يعني معرفة فعلية بحاجات سوق العمل وما يحتاجه. يعني عندنا فجوة فعلا حقيقية بين ما ينتجه النظام التعليمي وما يحتاجه سوق العمل، لأنه يعني عجب الشهادة الجامعية واحدة لم تعد تكفي. يعني أصحاب العمل عم يبحثوا عن الناس اللي يعني عن الطلاب أو المتخرجين اللي عندهم مهارات عملية ورقمية وقدرة على التواصل والعمل ضمن الفريق، بوقت إنه هذا الطالب يعني ما بي, بي, بي يعني ما بياخذ هيدا الشيء بالتعليم الثاني. يعني احنا ما عم نقول هون انه ما في تخصصات، يعني ما في تخصصات بلا قيمه يعني او اصبحت بلا قيمه، ولكن التخصصات التقليديه لا يعني تحتاج ل لتطوير، لانه وكيف الطالب يوظفها وكيف يستخدم التكنولوجيا وكيف يتعلم يعني تعلم المستمر، وهذا يعني هو التحدي.
0: فاتن الحاج اسمح لي أنا أقرأ رسالة مهمة تصلنا من أيوب من الأردن من عمان. أيوب يقول: أنا رجل أبلغ من العمر 40 عاما اليوم، وأريد أن أقول أنني لم أنجح في التوجيه ولم أدرس في الجامعة، بينما حاولت أن أركز على التعليم الذاتي وأن أتعلم البرمجة. اليوم أنا مبرمج في شركة كمبيوتر مهمة، وأعمل مع أكثر من شركة حول العالم. ويضيف بعد نقاط كثيرة، يقول الشهادة أصبحت شيء من الماضي. فات الحج، ما رأيك برسالة المستمع أيوب؟
5: نعم، يعني هلا هي ليست أصح، يعني هي هناك حاجة طبعا للشهادة، ولكن هناك حاجة لحد الشهادة يكون في فعلا مهارات، لأنه يعني سوق العمل يعني عم يتغير بسرعة فظيعة، والوظائف عم تتغير يعني كمان بسرعة، ولا تزال بعض الأنظمة العربية وأنظمتنا التعليمية تعمل، يعني أنا أعتقد أنها تعمل بمنطق إعداد الطالب لوظائف الأمس وليس لوظائف الغد أو لوظائف اليوم والغد.
0: طيب أريد أن أعود إلى مها محجوب، المستشارة في إدارة الموارد البشرية من مصر. أستاذة مها محجوب، إلى أي مدى أيضا قطاع الأعمال والشركات القطاع الخاص يتحمل مسؤولية؟ يعني هناك من يقول أن هذا القطاع يضع شروط تعجيزية للوظائف المبتدئة، وأيضا لا يساهم في تدريب الطلاب قبل التخرج.
6: ده فعلا ممكن قطاع الأعمال أو القطاع الخاص بيساهم في المشكلة دي، لكن دلوقتي احنا هنا في مصر من ضمن شروط التعليم ان لازم الطالب على الاقل لازم يحضر تدريب صيفي على الاقل مدته شهر او شهرين مع احد القطاعات في اي شركة، يعني سواء كان قطاع عام او خاص. فبالتالي طبعا الطالب بيبذل قصارى جهده ان هو يعمل تدريب صيفي مع احد الشركات الخاصة، لكن هل هو بيستفيد من خبرة عملية لو التحق بالتدريب الصيفي؟ من خلال خبرتي السابقة كان أي حد بيجي بيدرب مدة شهر أو شهرين هو بيكون عبء على القطاع الخاص إن هو عايز يتعلم مهارة جديدة، وبالتالي بيئة العمل لا تسمح بإعطاء مهارة معينة، مهارات العمل التطبيقي، نظرا إن كل موظف مشغول بمهام الوظيفية ومش فاضي يعلم الطلبة اللي جايين يدربوا عندهم بمهارة جديدة تأهلهم لسوق العمل.
0: ألا تعتقدين أيضا أن هناك فجوة، ربما فجوة تواصل أحيانا بين القطاع الخاص وبين الجامعات، يعني فيما يتعلق بالتعاون المشترك، فيما يتعلق بالشراكات الاستراتيجية إلى آخره؟
6: والله أنا شايفة أن جزء من تنمية المجتمع هو عمل شراكة ما بين شركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية وتأهيل الخريجين لسوق العمل. أنا أعرف في شركات هنا، شركات بترول، بيروحوا بيتواصلوا مع الطلبة، بيشوفوا مين الطلبة اللي ممكن يكونوا بروسبكت هما يشتغلوا معاهم، وبياخدوا فعلا الطلبة دول بعد يعني ما ينهوا التعليم الأكاديمي بتاعهم وبيعيدوهم بالفعل. لكن شركات كتيرة ما بتلجأش لهذا الموضوع. لكن في المقابل مثلا عندنا قطاع السياحة والهوستينج دي بيحتاج طلبة كتير، بنلاقي معظم الناس اللي بتشتغل في مجال المطاعم والفندقة بيعملوا شراكة مع المدارس الفندقية مع الجامعات، وبيروحوا بيشغلوا الطلبة اللي بيدرسوا معاهم لمقابلة الطلب العالي، مثلا لو بيبقى فيه سيزن عالي في فترات الصيف ومحتاجين ناس كتير جدا يشتغلوا معاهم، فبيعملوا فعلا شراكة مع المدارس والجامعات لتشغيل الطلبة خلال
0: فترة الصيف. مها محجوب، جيهان تكتب إلينا من مصر، من طنطا. جيهان صديقة البرنامج، وجهها التحية. تقول الكثير من الشباب عندما ينخرطون للتدريب في الشركات تستغلهم الشركات ولا تدفع لهم أدنى حقوقهم. ما رأيك بهذه الرسالة مها محجوب؟ هناك إشارة إلى نوع من الاستغلال حتى إذا حاول الطلاب التدرب في شركة ما.
6: والله في بعض الشركات بيدوا مقابل مادي رمزي وغير ما بيعدلش الراتب الأصلي للموظف الفول تايم، وفي بعض الشركات ما بيدوش مقابل مادي. فده بيعتمد على حجم الشركة والبوليسي بتاعتها وسياساتها، وهل هي عندها ضمن البند ضمن البوليسي بتاعتها ان هم بيدوا مقابل مادي مقابل التدريب الطالب جاي يتدربه ولا لا.
0: جميل. أعود إلى الأستاذ محمد الرفادي. أستاذ محمد الرفادي، ألا تعتقد أن أيضا الموضوع هو له علاقة بثقافة مجتمعية تركز دائما على الشهادة وتعتبرها الهدف الأسمى برأيك؟ وأيضا كيف يمكن التحول من ثقافة الحصول على شهادة إلى ثقافة امتلاك المهارة؟
3: هناك اعتقاد بأن عند الحصول عند على الشهادة فأني سوف أرتاح من بعد الشهادة، وهذا اعتقاد خاطئ، لأن عندما تحصل على الشهادة فسوف يبدأ العمل الحقيقي والجهد الحقيقي، لأن الشهادة فقط هي مرحلة من مراحل التعلم. وأريد أن أتطرق حتى في مرحلة التدريب في الشركات، لأن كما تعلم بأن الشركات تتحمل عبء المتدرب من وقت للموظفين لوقت التأطير إلى ما إلى ذلك. والمشكل أن عندما الشركة عندما تريد أن تكون شخص في التدريب فإنها عليها أن تضمن أن هناك سوف يكون ينجوج أو إنتاجية، والتدريب هو مرحلة من التعلم. لذلك فإن الشهادة كما أنها تأخذ رخصة سياقة، عندما تأخذ رخصة سياقة فالتعلم الحقيقي يبدأ في الميدان، لذلك فإن الجهد الحقيقي يبدأ في الميدان، علما أن الكثير كما قلت يعتقدون بأن فقط الحصول على الشهادة فإنني أنهيت مشوار التدريسي وأنني سوف أرتاح وسوف الشركة تعطيني أجر على حصولي على تلك الشهادة، وهذا خطأ كبير.
0: طيب. أعود مرة أخرى إلى ليندا خضر. ليندا خضر، كيف يمكن معالجة هذه الفجوة، فجوة المهارات لدى الخريجين الجدد؟
4: سؤال كتير حلو، كيف اليوم بدنا نسد هاي الفجوة؟ أكيد بتبدأ اليوم، لو اليوم نتكلم كشركة، الشركة لازم تبدأ فكر التوظيف بالمهارة لا بالشهادة فقط، يعني نعيد كتابة الوصف الوظيفي، بدل ما نكتب المطلوب بكالوريوس زائد 5 سنوات خبرة، لا، نضيف عليها مهارات محددة قابلة للاختيار أو للاختبار. اليوم عندك IBM وجوجل ما بتشترط شهادات الجامعة لأكثر من نصف موظفيها، فالنتائج كانت مواهب حقيقية دخلت السوق. التدريب المستمر داخل ساعات العمل، لو اليوم كل شركة بتحدد ساعتين أسبوعيا للتعلم أو منصة داخلية بمسارات تطوير، ميزانية لكل شخص لكل موظف حتى لو كانت بسيطة، وذكرت أن هناك كتير في منصات التدريب عالمية مجانية، فاليوم التدريب ما صار سنوي بل ثقافة يومية تبقي الموظف مواكب للسوق دون أن يترك من دون ما يترك الشركة. التنقل الداخلي قبل التوظيف الخارجي، قبل ما ننشر إعلان خارجي نسأل هل يمكن تأهيل الموظف اللي عندنا لهذا الدور، هل ممكن إعادة تأهيل هذا الموظف، لأن هناك دراسة تحكي لك إعادة تأهيل الموظف أرخص ب6 أضعاف من أنه إحنا نجيب حدا من برا. فتبقى الخبرة داخل المؤسسة بدل منها تطلع برا للمنافس. اليوم الموارد البشرية القوية ما بتنتظر أن يأتي الشاب مؤهل من السوق، بل تصنعه من داخل المؤسسة، وبهذا التحول الفجوة من عائق أمام التوظيف إلى فرصة لبناء وولاء وكفاءة تدوم لعشرات السنوات داخل المؤسسة.
0: أعود إلى فاتن الحاج. فاتن الحاج، إلى أي مدى أيضا يعني هناك حاجة إلى تجديد الدماء في الأطقم التي هي معنية في وضع الاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم؟ يعني هناك ملاحظات دائما تتكرر، إذا نظرنا إلى صانعي القرار التعليمي في المنطقة العربية في معظم الأحيان هم من الأجيال الكبيرة جدا، والتي ربما يعني لا تمتلك نفس النظرة العصرية الراهنة.
5: صحيح، يعني هو دائما في عنا هذا السؤال اللي كتير ملح، انه هل لدينا فعلا دولة تضع سياسة مهارات تربط التربية بالاقتصاد؟ يعني على مر السنوات خصوصا، يعني انا بحكي تحديدا عن لبنان، يعني ما قدرنا حطينا عن جد سياسة مهارات حقيقية، وانا برايي يعني تحديدا انا بحب احكي يعني عن نموذج يمكن يعني لانه يعني لبنان لانه يعني اكثر شيء انه بعتقد انه من الاخطاء اللي ارتكبناها بشكل اساسي انه هي ربطنا انه النجاح بالتعليم الجامعي يعني انه التعليم الجامعي هو الاساس، بينما يعني اثبتت التجارب انه التعليم المهني والتقني بشكل ركيزه اساسيه للاقتصاد يعني خصوصا اذا كان متطور ومرتبط بحاجات سوق العمل. فبرأيي طبعا تجديد دم الشباب وتجديد الدم هو شيء كثير اساسي لربط يعني انه يكون في وضع توضع من وضع سياسه تربط التعليم بالتنميه الاقتصاديه والجامعات. يعني فالجامعات هي مطالبة بتحديث برامجها وتعزيز التدريب العملي والقطاع الخاص مدعو كمان للانخراط بتدريب الشباب. يعني أنا يعني في نقطة كتير أساسية إنه نحن دائما نطلب متخرجين جاهزين، يعني إنه القطاع الخاص يطلب مثلا متدربين جاهزين يعني متخرجين جاهزين، لا ما هو كمان مدعو للانخراط بتدريب الشباب وعدم الاكتفاء بهذه
0: فاتن الحاج نعم. اسمحي لي أن أقرأ لك رسالة المستمعة مجد تكتب إلينا من الأردن. مجد تقول حق التعليم ليس موجودا كحق كامل، والتعليم الجامعي تحول إلى تجارة في كثير من البلدان. فاتن الحاج ما رأيك برسالة المستمعة مجد؟
5: صحيح صحيح، يعني التعليم الجامعي هو يعني خصوصا يعني نحن بلبنان نلمس هذا الموضوع بشكل أساسي لأنه القسم الأكبر من يعني طبعا عندنا جامعة رسمية وطنية واحدة وعندنا 50 جامعة خاصة وخصوصا يعني التعليم الجامعي الجديد يعني اللي بني بآخر 10 سنوات أو أكثر شوي 20 سنة صار في تفريخ لجامعات وفروع جامعية طبعا لأغراض
0: تجارية
5: ويعني يعني عندنا نحن مشكلة أساسا يعني في تنظيم موضوع التعليم العالي، يعني نحن صلح على تسميتهم الدكاكين الجامعية. صحيح مع حق المستمع
0: نعم.
5: يعني بس أنا كمان بدي أقول إنه يعني مش لازم التعليم يكون مصنع شباب، يعني لازم يكون هيك مصنع كفاءات، وعندما يصبح يعني بناء المهارات أولوية يصبح انتقال الشباب من مقاعد الدراسة لسوق العمل أكثر سلاسة. يعني برأيي هذا هو التحدي الحقيقي اليوم، لأنه المستقبل لن يكون يعني لمن يملك الشهادة ولكن لمن يملك القدرة على تطوير نفسه باستمرار. يعني أنا برأيي التعليم المستمر هو الأساس لمواكبة التطورات السريعة.
0: أعود إلى مها محجوب من مصر. مها محجوب، ما الذي يمكن قوله الخريجين الجدد للطلاب الذين يعني يكملون تعليمهم الجامعي الآن؟
6: طبعا التعليم المستمر ده مطلوب جدا جدا، والتعليم خلال فترة الدراسة الأكاديمية من سواء كانوا في المدرسة أو في الجامعة لازم يتعلموا المهارات سوق العمل، إيه هي السوفت سكيلز والمهارات الشخصية، ينموا مهاراتهم في زي مهارات التواصل والقيادة وإدارة الوقت وحل المشكلات. التطوير التكنولوجي الهائل والذكاء الاصطناعي دلوقتي بقى أساسي، ما بقاش جانب ترفيهي أو مكمل للجزء العملي، لأن الموظف اللي كان بيشتغل وبينتج مثلا عمل ما في كتابة تقارير أو أيا كان ياخد أسبوع أو أسبوعين أو يعمل تحليل البيانات عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي ممكن يخلصه في 2 أو 3 ساعات. فلازم يعرفوا ايه هي المهارات التقنية اللي لازم يشتغلوا وتكمل شغلهم او وظيفة المستقبل اللي هيشتغلوا بيها. لازم يتعلموا مهارات البحث عن عمل، ازاي يكتبوا السيرة الذاتية، ازاي يعملوا لينكد ان اكاونت يكون ممتاز ويكون بروفيشنال، ازاي يعرفوا يعملوا مقابلة شخصية مع اصحاب العمل. لو حد ضعيف في اللغة الإنجليزية، اللغة الإنجليزية مهمة جدا لأنها تعتبر من المتطلبات الأساسية لمعظم الوظائف. فيها جزء مهم جدا وهو تعليم ريادة الأعمال، لأن احنا لما الطالب بيتعلم ريادة أعمال ويخرج فكرة مشروع فبدل ما يقعد في البيت ويدور على وظيفة ومش لاقي وظيفة، إزاي لو عنده فكرة مشروع بسيطة جدا يقدر يطورها ويقدر يكسب منها ويقدر يلاقي وظيفة يعني يقدر يعيش من خلالها.
0: طيب تصلنا رسالة من العراق، دكتور صفاء من العراق يقول: أنا طبيب وأريد أن أقول لكم كلمة واحدة، الفرق بين الطبيب الناجح والطبيب الفاشل هو أن الناجح يقوم دائما بتطوير نفسه وخبراته ويواصل الدراسة. مسألة التخرج لا تعني التوقف عن التطوير والتوقف عن التعلم. أريد أن أنقل هذه الرسالة، شكرا دكتور محمد، أريد أن أنقلها إلى ليندا خضر. ليندا خضر، ما رأيك برسالة المستمع دكتور محمد من العراق؟
4: أكيد كلامه 100% صح، ومن هالكلام أنا بوجه رسالة لكل شاب عربي: لا تراهنوا على شهادة واحدة، راهنوا على مسيرة مهارات متجددة. فالشهادة الجامعية ضرورية ولكن ما مش كافية. أنتم اليوم أمام فرصة ما حظ فيها أي جيل قبلكم، العالم كله في هواتفكم، مصادر مجانية، شهادات مجانية، شهادات دولية معتمدة، منصات بتعرض عملكم أمام المدير المباشر. فأنتوا اليوم اللي بنصحكم فيه إنكم تبنوا بورتفوليو، حقيبة أعمال، مش بس مجموعة شهادات. اليوم صاحب العمل بده يشوف شو أنتوا عندكم من إنتاجية، مش بس كم معدل في الدراسة، شو كان مشروع التخرج، شو التصميم اللي أنت صممته، شو النتيجة اللي وصلت لها. اتعلم مهارة زيادة، التعليم المستمر كما قال الدكتور صحيحة 100%. يعني اليوم إذا كنت أنت اليوم تدرس إدارة أعمال، شو المشكلة أنك أنت اليوم ما تتعلم تحليل البيانات الأساسي؟ اليوم إذا أنت درست هندسة، شو المشكلة أنك ما تتعلم مهارات التواصل؟ سو المزج بين تخصصين مختلفين بيجعلك نادر في السوق. يعني اليوم الدكتور صار يدرس إدارة أعمال عشان يقدر يدير مستشفيات. اصنع علاقة مهنية قبل أن تحتاجها. يعني اليوم ابدأ حساب في لينكدإن، كن نشط، تابع شركة بتعجبك، اكتب منشور واحد لو كل شهر عن شيء أنت تعلمته، ارسل رسالة قصيرة لشخصية مهنية معروفة في لينكدإن، 30 رسالة سنوية كافية أنها تغير مسارك. برد على الشخص اللي حكى أنه إحنا اليوم ما بناخد نتقاضى راتب مجزي في البداية. ما غلط، لا تخاف أنك أنت تبدأ صغير. أول وظيفة ليست العقد الأخير، اقبل تدريب بأجر بسيط في شركة كبيرة قبل أن تقبل وظيفة كبيرة في شركة لا تتعلم فيها شيء. فالمهارات المكتسبة في السنتين الأوليتين بتحدد باقي حياتك المهنية.
0: جميل، كلمة ربما ننهي بها هذه الحلقة، أنتقل بها إلى الأستاذ محمد الرفادي. أستاذ محمد الرفادي، كلمة للشباب الذين يستمعون إلينا الآن.
7: صراحة أتمنيت أن أكون في مكانهم في هذا في هذا في هذا الزمان.
0: مش سهل، مش سهل أستاذ محمد.
7: أنا في مكان الآن في قاعة التدريس وأتعلم كل شيء جديد كل يوم. عندي نصف ساعة حتى ساعة في اليوم أتعلم فيها شيئا جديد. المشكل اللي عند الشباب هو أنه أصبح عندهم الكثير، إن لم يستطيعوا ينظموا يومهم بطريقة جيدة ويستثمرون ساعة إلى ساعة ونصف فقط في اليوم لتطوير مهارة جديدة، فكن متأكدا أنه سيصبح لهم over knowledge من بعد، وسوف يجدون صعوبة في التدخل في العالم الاحترافي. عليهم أن يتعلموا شيئا فشيئا بإتقان وبنتيجة يمكنها بيعها للشركة، يتعلمون طرق البيع حتى يمكنهم أن يصوروا في مسار احترافي جيد إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الرفادي المستشار في مجال التعليم من المغرب. أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا: الأستاذة مها محجوب المستشارة في إدارة الموارد البشرية من مصر، فاتن الحاج الصحفية المختصة في مجال التعليم، وليندا خضر المستشارة ومدربة الموارد البشرية حدثتنا من الإمارات. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.
8: مالي الجرايد إعلانات للخريجين والخريجات، أشغال كتير

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج الآن غدا النصر، وإياكم إلى فقرة مجتمعات نذهب فيها إلى فلسطين.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: تتعرض المدارس في مختلف المدن الفلسطينية لأشكال متعددة ومتداخلة من التهديد. تختلف هذه التهديدات بين المدارس في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة. لا تقتصر هذه الأخطار على تهديدات الهدم المباشر فقط، بل تشمل أوامر وقف البناء والإغلاق القسري واقتحام المدارس واستخدامها عسكريا، بالإضافة إلى عنف المستوطنين المتصاعد منذ سنوات، إضافة إلى الحواجز والقيود التي تمنع الطلبة والمعلمين من الوصول إليها، وكل ذلك بسبب الاحتلال العسكري الإسرائيلي. للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ رفعت الصباح، الخبير في مجال التعليم. نرحب بك أستاذ رفعت.
2: أهلا فيك.
0: العديد من التقارير خرجت في الأسابيع الأخيرة تتحدث عن مدارس يعني أخطرت بالهدم في الخليل وفي مناطق متعددة في الضفة الغربية. هل نتحدث عن حالات استثنائية أم عن واقع ربما أصبح جزءا من السياسات العامة للاحتلال؟
2: يعني هي جزء من السياسات العامة، يعني حتى التقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن التعليم في الأراضي المحتلة يواجه تحديات غير مسبوقة، كما تفضلت يعني تتنوع وتتعدد أوجه هذه التحديات والاعتداءات، من اقتحام المدارس أو تنفيذ عمليات عسكرية في محيط هذه المدارس، أو حتى إطلاق نار أو استخدام الذخيرة الحية وقنابل الغاز من يعني بجنب هذه المدارس أثناء الدوام. الطلاب